0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، لمسات، ردلي حياتي.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: الكرة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره، اوبا،

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

بيت. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثالث.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول قبل التصميم تحديث تصميم
1: حرك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
5: لا ما أعرف.
4: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
4: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
7: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
4: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
3: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
9: يا صباح الهنا

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبله وفوقيها قبله

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزه.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليك يا جوجو.
1: صباح الخير يا فن عليكي, وصباح الفل والهنا والسعاده على كل مستمعي نجوم اف ام ومشاهدي نجوم اف ام تي في. معاكم لمده ساعتين فن ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا ان شاء الله النهارده بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاربعاء 16 سبتمبر 2026.
0: ايه الاخبار يا جوجو؟
1: صباح الفل, عامله ايه؟
0: صباح الفل,
1: كله كويس؟
0: كله زي الفل
1: الحمد لله.
0: طمنونا عليكم, انتوا قولوا لنا اخباركم ايه واخبار الطرق ايه واخبار المود ايه, وعايزين تسمع كل حاجه كل حاجه, وبعتوا لنا على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب, صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-0220. نبدا يومنا كعادتنا بفيروز ونرجع نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات.

0: يلا بينا نقول لكم على درجات الحرارة النهاردة على بعض المحافظات. القاهرة العظمى هتكون 37 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، مطروح العظمى 36 والصغرى 26، سوهاج العظمى 42 والصغرى 25، أما أسوان في العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات النهاردة، فيوم الأربع في استمرار في الارتفاع في درجات الحرارة، بس ده استمرار مؤقت خلاص. الجو هيكون مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على طرق السفر.
0: 0-15-5-9-5-5-1-6 ده رقمنا على الواتساب، 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1-6 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

طالع من البيضه جمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخه في الوجوه.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763694.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.
3: كل حد بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606 211 659.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معلش بس فتحت الباب فجأة من غير ما خبط. طيب الناس بعتلنا؟
2: الناس بعتلنا.
1: طيب صباح الفل، ممكن نصبح عليهم؟
2: ماشي. صباح الفل مين؟
1: مين؟
2: ازيك يا مي، عاملة ايه؟ بتقولك دي ماشي. طب قولي لنا ايه هو التاريخ بقى مي، عرفينا. صباح الفل، قولي لي حابة تسمعي ايه؟ في حد بيقول لنا يا جماعه انتوا بتبتدوا بدرجات الحراره في الجو ده، طب شغلوا تامر عاشور بالمره. والله يا فانا ما كدبتش خبر وشغلت لك تامر عاشور، بس
1: عملت لك الكيمبل
2: شغلت حاجه في المقسوم منه. اسلام نبيل صباح الفل، في كمان ماهر صباح الهنا، هي وائل، احمد متولي، سندس عماد، في ناس كتير جدا صباح الفل.
1: درجات الحراره الدنيا هتبقى زي الفل قريب جدا، خلاص هنخش على الخريف،
2: يلا بينا،
1: والدنيا هتبقى لذيذة والحر ده كله هيتكسر وخير ان شاء الله. اكتوبر كمان بيبقى الجو فيه حلو قوي، بيبقى جو معتدل، المعتدل اللي احنا خدناه واحنا صغيرين في المدرسة، اللي احنا بنشوفه بس ايه شهر شهرين في السنة كلها. جو في مصر معتدل، هم شهرين حضرتك في النص كده بين الدودة وبين دودة، غير كده الدنيا يا نار يا تلج، مفيش حاجة في النص. مها بتصبح علينا كمان، صباح الفل عليك يا مهموعة. ماشي، في ناس بتشتكي من دخول المدارس وجروب الموميز، ما هو لازم يعني هو ده خلاص، هي سنة الحياة يعني، انتوا فاهمين احنا ماشيين كده، هي السنة متقسمة دايما، اول سبتمبر نفس الحاجة نفس الحاجة، لازم نشتكي مين مامة فلان، كل الأمهات بتبقى قاعدة حاطة إيدها على قلبها، يعني ما مش أنا مامة فلان حسب هو عمل إيه، في مشكلة في الكذا عايزين نصلحه، لا لازم نلتزم بمش عارف إيه، مين شد القلم من مين. لازم يا جماعة كل المشاكل دي بتكون حاصلة في بداية السنة الدراسية، كل سنة لازم يحصل نفس الحوارات ونفس المشاكل وحاجات عطلانة مش شغالة وعايزين نشتكي. جروب الموميز بيلعلع، يعني عايزه اقول لكم ان في جروبات كانت شغاله على مدار الصيف عادي، يعني ما فيش ما بيهدوش، قاعدين 24 ساعه، فده شيء طبيعي جدا. وبالعكس هتيجي على نص السنه كده تلاقي الدنيا ايه، كله رمى طوبه كل حاجه وزي ما تيجي تيجي، عارف لو خاص بيكون في زهق بقى،
2: صح،
1: حاولنا نشد وحاولنا اللي هو نشتكي خلاص تمام كله تمام، يا اما تكون الحاجه اتحلت يا اما نكون فقدنا الشغل، يعني الحمد لله على كل شيء بس كده.
2: طيب في فرح بعتها بتصبح علينا وبتقول لنا زي ما كنت بتعمل فيها وتفتح عليها المايك فجأة، شوف اتردت لك ازاي، والله عندك حق، فرح والله.
1: شوفي بقى لما يبقى الانتقام من غير قصد، والله ما قصدي، يعني انا ببقى خلاص مأهلي، احنا طالعين اهو هوا، لازم يدينا مفاجأة، هو ده جوجو، جوجو براحته،
2: بس الحمد لله ما فيش حاجة كده ولا كده،
1: لا لا الحمد لله. طيب. الحمد لله
2: ماشي،
1: قدر ولطف.
2: ايه النظام؟
1: ايه النظام؟ يا جماعة لا كله بيما
2: حلو، دي ممكن نخليها لحلقة بكرة، ما انا حاجات كتير. طيب احنا النهاردة عامه عندنا انترفيو مهم جدا مع مدير مركز اهل مصر للدمج والتمكين استاذ مصطفى ممدوح، واللي هيكلمنا اكتر عن دور مؤسسه اهل مصر كمؤسسه مش كمستشفى، يعني ناس كتير جدا تسمع عن اهل مصر ويعرفوا ان هي بتاعت معالجة حروق، مستشفى معالجة للحروق الأطفال وكده، ولكن هي مؤسسة والموضوع أكبر من كده بكتير، متعلق بأفرع كتير مختلفة اللي علاقة بالتمكين والتعليم والمستشفى وحاجات كتير جدا، فهنعرف عنه أكتر بقى عن مؤسسة أهل مصر وعن الجزء اللي هو بيترأسه أو مديره وهو مركز أهل مصر للدمج والتمكين، لان ده موضوع مهم جدا جدا جدا، محتاجين ان احنا نتوعى عنه ونعرف عنه اكتر بكتير خلال بقى اللينكات اللي جايه على طول
1: ان شاء الله. استاذ مصطفى ممدوح هيكون منورنا ومشرفنا، وهنتكلم بقى عن الرحلة اللي بتكون موجودة اللي مستشفى أهل مصر بتاخد فيها المريض، لأنها مش مجرد مستشفى علاجية وبس، الموضوع مش خدمات طبية ولكن رحلة بيبدأوها مع بعض وما بتنتهيش. لسه مكملين معاكم، نطلع نسمع عمرو دياب ونقول لكم كمان على أسعار الذهب والفضة، مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7177 جنيه للبيع و 7143 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6280 جنيه للبيع و 6250 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50856 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع، 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: إطارات لينغلونغ اختيار الأبطال الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
1: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي،
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
3: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين وعايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. قلنا لكم ان احنا النهارده هيكون معانا ضيف خاص جدا ومهم جدا جدا، شرفنا ونورنا النهارده في استوديو استاذ مصطفى ممدوح مدير مركز اهل مصر للدمج والتمكين. صباح الفل عليك يا استاذ مصطفى.
2: صباح الفل يا فانا،
1: منورنا والله.
2: لا منوركم والله.
3: اخبارك ايه؟ الحمد لله. صباح الفل.
2: خلينا نتفق على حاجه، بلاش استاذ دي.
3: ماشي
2: اوكي،
1: مفيش مشكله
3: اكتر.
1: خلاص
3: مصطفى، يعني انت منورنا ومشرفنا ونبعت لكم طبعا التحيه كمؤسسه بتعمل دور كبير جدا جدا في المجتمع. بس في البدايه عايزين نعرف اكتر عن مؤسسه اهل مصر، لان معظم الناس لما تسمع جمله اهل مصر بتيجي في بالهم ان هي مستشفى للحروب.
2: بالظبط كده. هي دي طبعا الفكره يوسف. اولا طبعا مبسوط جدا انا معاكم النهارده
3: بجد،
2: يعني شكرا. بص، دايما المشكله لما بنقول اهل مصر فدايما على طول اول حاجه بتيجي المستشفى على طول. هو خليني كده سريعا اقول لكم الفكره. مؤسسه اهل مصر، الرحله بتاعت اهل مصر السبب اللي هي مبتديه بقالها فتره طويله يعني. طبعا احنا كمؤسسه تم انشائها في 2013 على ايد الدكتوره هبه السويدي، وكانت الفكره نفسها هي الهدف بتاعها الرئيسي اللي هي العلاج والدعم والتمكين الاقتصادي لمصابي الحروب. وطبعا ده من الحاجات المهمه جدا، السبب ان احنا اهم حاجه عندنا ان احنا يرجعوا تاني يندمجوا تاني في المجتمع. مشكله مصابي الحروق او اللي هم ناجين من الحروق، ان احنا مش زي الاصابات الاخرى، يعني مش زي مثلا العلاج مثلا لو بعد الشر عن اي حد مثلا كانسر او قلب، هي بتبقى في مشكله اللي هي الرحله ما بعد العلاج.
1: صح.
2: اللي هي رحله اصلا الدمج تاني في المجتمع. وده اكبر تحدي بيواجهه مصابي الحروق بعد ما بيخلصوا العلاج. طيب المؤسسة في 2013 طبعا كانت الهدف اللي احنا نفتح مستشفى لعلاج مصابي الحروق، ودي المستشفى اللي كانت المفروض تبقى في مصر، او يعني هي في مستشفى في مصر وفي في افريقيا والشرق الاوسط الوحيدة المتخصصة في الحروق. ابتدت القصه ازاي؟ ابتدت الدكتورة هبة، كان دايما معروف عنها في ايام الثورة اللي هي بتعالج مصابي الثورة من الشباب، جالها

0: ان احنا نعمل مستشفى اللي هي مستشفى اهل مصر حاليا للحروق. طبعا كان المفروض الافتتاح في 2020، بس طبعا زي الظروف بقى الاقتصاديه والكوفيد وكذا، ففتحنا الحمد لله في 2024 مارس 2024. طبعا ده كان البدايه، واحنا فتحنا استيعاب المستشفى 200 سرير، بس حاليا احنا في المرحله الاولى ب 70 سرير. ان شاء الله زي دلوقتي السنه الجايه هيبقى 200 سرير، ويبقى كده احنا كمان يعني المستشفى كملت ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله.
0: بيجي بقى المشروع الثاني تحت مؤسسه اهل مصر، يبقى ده المشروع الاولاني تحت مؤسسه اهل مصر. يجي المشروع الثاني اللي هو مركز اهل مصر للدمج والتمكين. زي ما كنت بتقولوا كده في البدايه في المقدمه، ان احنا دايما مصابي الحروق او دايما عندهم مشكله في التحدي الاكبر اللي بعد العلاج الطبي،
1: الحياه ما بعد بقى العلاج وكده، ان هم يرجعوا تاني يحسوا انه ما فيش اي حاجه حصلت، ودي كانت فتره وعدت وكل كده، بيكون صعب جدا جدا
0: جدا جدا لسبب اللي هم بيواجهوا تحديات كتيره، منها طبعا التنمر، منها اللي هم بيحسوا اللي هو ما فيش مش متقبلين نفسهم، مش متقبل والاخرين مش متقبلينهم، بسبب طبعا كمان لو الحرق او الاصابه باينه في الوش. فدي طبعا بتسبب ازمه جدا، بيبقى بيحصل لهم زي عزل تماما، فما بيقدروش يندمجوا تاني في المجتمع. فبيجي دور المركز هنا اللي احنا بنحاول معاهم، اللي احنا الهدف الرئيسي اللي احنا دعم نفسي، وازاي نقدر نخليهم يندمجوا تاني في المجتمع. طيب ايه الحاجات او البرامج بتاعتنا اللي احنا بنخليهم يندمجوا تاني في المجتمع؟ اولا احنا طبعا في زي ما قلت لكم الدعم النفسي ده الاساس، ده الاساس للمركز. بعد كده بيجي بقى البرامج بتاعتنا الاخرى اللي هي ليها علاقه بالتعليم، بالتمكين الاقتصادي والدمج. دول الثلاث حاجات الرئيسيين اللي هو في المركز. فاحنا عشان كده احنا زي ما بيقول عندنا كده نموذج متكامل، مش بنبتدي بس مش علاج طبي فقط، لا هو علاج طبي وفي نفس الوقت علاج نفسي اخر، وازاي نعمل لهم دمج تاني في المجتمع. طيب احنا برضو عشان تبقوا عارفين احنا بناخد يعني احنا الحادثه او اللي بيحصل بتبقى في النص، قبليها احنا عندنا زي حاجه كده بنعملها اللي هو التوعيه والوقايه. عندنا فريق في مؤسسة أهل مصر، ده من أكتر الحاجات الأساسية عندنا. إحنا مش عايزين حد يجينا المستشفى خالص لسبب اللي هي حاجة مؤلمة جدا، يعني حاجة جدا مؤلمة لأي حد. ممكن يقعد المريض ممكن يقعد عندنا أو مصاب الحروق ممكن يقعد عندنا من 3-6 شهور في العناية المركزة على حسب درجة الحرق طبعا. فبنبتدي بالوقايه والتوعيه اللي احنا بننزل بقى في كل حته، بننزل في المجتمع، في المدارس، في الجامعات، بنحاول طبعا نوعي الناس لسبب ان احنا كلنا ثقافيا عندنا مشكله مع الحروق. اول ما نتحرق بيحصل ايه؟ حط ايه؟
2: معجون،
1: بن، اي حاجه،
0: لا كارثه،
1: اي حاجه غلط
0: بالظبط. وعلى فكره هي دي يعني السلوكيات الخاطئه اللي احنا بنحاول نصلحها. هو اصلا الفكره نفسها اللي احنا اهم حاجه لما بيحصل الحرق المفروض نحط ايدينا او وات ايفر المكان اللي حصل فيه الحرق
1: ميه
0: فاتره لمده 20 دقيقه
1: بالظبط،
0: ولا ده بيحصل بقى السحر ولا ساقعه ولا سخنه، هي ميه فاتره لمده 20 دقيقه. طبعا ده من الحاجات اللي احنا بنوعي بيها الناس، وبعد كده تعالوا على المستشفى. بس دي اول حاجه لسبب اللي هي ده ممكن ينزلك من درجه لدرجه،
1: صح؟
0: فدي طبعا من الحاجات اللي احنا دايما بنوعي. طبعا دي من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها. ونبعد بقى عن البن، المعجون، السنان، وسمعنا بقى قصص وحكايات مختلفه. رهيبه يعني. فده جزء من التوعيه، وبنوعي المجتمع ازاي يتقبل مصابي الحروق او النجيم الحروق. طبعا دي حاجه طبعا سبب للتحديات اللي هم بيواجهوها في المجتمع، زي مثلا اللي هو لو شباب مثلا لا قدر الله حصل له الحادثه، فطبعا لما بيرجع تاني مثلا خريج جامعه فعشان يلاقي شغل تاني، دي حاجه من الحاجات الصعبه جدا، بالذات زي ما قلت لكم لو الاصابه باينه او واضحه. فطبعا ده بيسبب اكتر عزل، اكتر بيسبب اللي هو مش حاسس اللي هو مقبول من المجتمع. فعشان كده بنحاول نوعي المجتمع ازاي اللي هو ده زي وزي اي مره تاني. هو بس المشكله اللي هي في شويه ايه سكارز او شويه
1: تغييرات في الشكل الطبيعي، يعني ملهاش اي علاقه،
0: انما كمهارات
1: الشخص نفسه
0: بالظبط، كمهارات كحاجات عاديه خالص. هو مفيش اي في مشكله، بالعكس احنا اصلا بنحاول نبقى مثلا يعني في المؤسسه عندنا وفي المستشفى وفي المركز عندنا دايما الزملاء من مصابي الحبوق وشغالين معانا. عندنا أستاذة منال حسني هي المتحدث الرسمي معانا، وهي اللي بتتكلم عن فكرة ازاي نوعي الناس وازاي يتقبلوا الناس من نجيم الحروق. فبنحاول نشجع الآخرين اللي هو ازاي يتقبلوا بالذات. كمان في بقى مشكلة أخرى غير طبعا الشباب، الأطفال.

0: الاطفال دي مشكلتهم اكبر
1: طبعا بالظبط. احنا كنت لسه بتقولي على الدخول للمدارس فطبعا ديت
0: احنا
1: عاملين عاملين كامبين لسبب اللي هي ديت حاجه محدش يعرفها او التحدي الاكبر للاطفال مش الاطفال بس بصراحه الاطفال والاسر بتاعتهم كمان لسبب اللي هو طبعا هو الطفل ممكن يتعرض للتنمر ممكن هو اصلا مش متقبل نفسه هو خايف اصلا هيروح طب انا بعد الحادثه اصحابي هتقبلوني ازاي بالذات كمان السن اللي هو ستارت اللي هو بدايه من 7 أو 8 سنين الصغير يعني اطفال لسه مش مدركين قوي فطبعا دي مشكله اخرى عشان كده احنا دايما بنحاول نخش المدارس ان احنا ازاي نخليهم يتأهلوا اللي هم يتعاملوا مع الأطفال اللي هم ناجين من الحروب وطبعا دي حاجة من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعملها ده جزء التوعوي اللي احنا دايما بنعمله بنحاول نضغط عليهم نروح طبعا بنحاول نوصل لمحافظات لقرى للحاجات اللي هي عندهم مشكلة في الوعي بسبب اللي احنا الحاجات الثقافية اللي احنا متربين عليها كلنا فدي ممكن تعمل مشاكل طبعا الحاجة التانية كمان فكرة الجزء بقى الاخر اللي احنا بعد طبعا لا قدر الله لو حصل الحادثه بيجي هنا دور المستشفى اللي هو العلاج الطبي طبعا اهل مصر هي مؤسسه غير رابحه فهي كل طبعا العلاج الطبي ببلاش وفي العلاج الطبي لما بيبتدي معاه الدعم النفسي او العلاج النفسي كمان بس طبعا لو هو قاعد الطفل او اي حد يعني مصاب حروق بيقعد الفتره كلها فبيجي معانا الدعم الدكتور بيبتدي معاه علاج النفسي بس زي ما قلت لكم هي مشكله ما بتبتديش في المستشفى هي بتبتدي
0: هو بالعكس هو بيبقى قاعد في المستشفى حاسس ان هو الناس متقبلين وان هو مبسوط ان هو مرتاح وقلقان من ما بعد العلاج
1: بالزبط.
0: انا لما اخرج بره المكان ده هل الناس نفسها تتقبلني ولا لا عايز اسالك سؤال مهم قوي يا مصطفى انتوا لما بتروحوا تعملوا الحاجات التوعويه وكل الكلام ده هل بتشوفوا ان الناس عندها تقبل للموضوع ولا مش في دماغها بالنسبه لهم اللي هو لا يعني دي ممكن تكون مش حاجه مهتمين بيها قوي
1: بصي زمان ما كانش الاهتمام قوي بالذات كمان لما كنا بنتكلم على الحروق يعني دكتوره هبه مثلا كانت بتتكلم على الحروق زمان ما كانش حد يقول لك ايه الحروق يعني ما كانش حاسس ما حدش يعرف قد ايه الالم وكميه الناس المصابه قد ايه في مصر فلما عرفنا ان ابتدى يسمع عن القضيه وابتدى اهل مصر تتكلم من 2013 ابتدى يبقى فيه وعي شويه بس لسه لغاية دلوقتي برضو في ناس لا مش ممكن ما تتقبلش او مثلا في ناس لسه عندها العقلية بتاعت لا انا مش هعرض ولادي العاديين للولاد المصابين
0: فكر بقى
1: ففكر
0: مش
1: برضو
0: مفهوم خالص
1: وعايز اقول لكم برضو حاجة يعني ناس متعلمة يعني فاهمة قصدي يعني مش يعني لسه بس هو ممكن النية ما تبقاش وحشة بس النية اللي هو خايف على أطفاله اللي هو فكرة الدمج بالعكس أنا عايز أشجع الأطفال على اللي هم يندمجوا مع أطفالنا لسبب اللي هو ده الحاجة الوحيدة اللي هم هيتعالجوا بيها نفسيا
0: صح.
1: فطبعا في أحسن إحنا ما أقدرش أقول اللي إحنا يعني عن زمان لا في تقبل طبعا كتير جدا بس ستيل لسه في لا محتاجين أكتر
2: أكيد في صعوبات كتيرة بتواجهوها بسبب الموضوع ده بس قولي على أبرز الصعوبات اللي ممكن تواجهكم كمؤسسة بالتعاون مع مؤسسات تانية أو المجتمعات اللي انتوا بتروحوها عشان تزوروا الناس وتوعوهم أكتر يعني أكتر الحاجات أو أبرزهم يعني
1: بص فكرة التنمر هي دي من أكتر التحديات اللي احنا بنحاول نشتغل عليها يعني
2: لا بس قصدي إن الناس مثلاً ما بتبقاش متقبلة الشخص المصاب بسبب مثلا انت بتقول بعض السكورز او بعض الخدوش او العلامات اللي بتبقى موجودة نتيجة من الحروق اللي اتعرضوا لها ففي اكيد حاجات بارزة انت بتحس ان هو لا ده ستيريوتايب او ده فكرة عامة متاخدة عن المجموعة المصابة فالناس بتتجنبهم او بتعملهم معاملة مختلفة
1: دي حقيقة ما هي ده الفكر بقى اللي احنا بنحاول نغيره بسبب اللي هو ده التحدي الاكبر اللي احنا بنخش للمجتمعات ديت ونحاول نغير لهم فكرة ونقول لهم حط نفسك مكان الشخص المصاب يعني هو بيحس بايه لسبب اللي هو في ناس كتيرة منهم كمان ممكن يكون بيفكر مثلا في فكرة اللي احنا انعزل تماما يعني هو اصلا خلاص هو ولا بدي يشتغل الاطفال متسببين من التعليم وده برضو هتكلمكم معاه اكتر لسبب دي مشكلة من المشاكل طبعا تسفير من التعليم وفكرة كمان اللي احنا لا يعني ممكن يحصل لهم حاجات تانية اكتر كمان. عشان كده احنا دايما الحاجة الاساسية عندنا في المركز فكرة الدعم النفسي. بس لو انا عملت دعم نفسي للنجيم الحروق والمجتمع مش فاضي يتقبلهم يبقى كني ما بعملش حاجة. فهي دي الفكرة.
0: هي صعبة جدا طبعا، معادلة صعبة جدا، وفكرة التنمر موجودة من زمان من زمان،
1: مش في الحروق بس على فكرة،
0: في كل حاجة. بالزبط. يعني كنت لسه هقولك ممكن يبقى شخص سليم ما فيهوش اي حاجة وبيتم التنمر عليه. ففكرة ان احنا القضاء على التنمر هل ممكن يحصل ولا لا مش عارفين، يعني موضوع صعب جدا جدا جدا. بس عشان كده بقول ان الدعم النفسي للمريض ان هو على الاقل يكون محصن نفسه، لان انت مش هتعرف تسيطر على كل الناس اللي بيقابلهم.
1: بالظبط. ودي اكتر حاجة احنا شغالين عليها، مع اللي احنا حتى لو ما عندناش يعني كنترول على المجتمع بتاعهم، بس على الاقل احنا ده الدفع اللي احنا دايما بندفعها للاطفال ولزويهم للاسر بتاعتهم، لسبب اللي برضو انا كطفل او يعني مصاب او العكس انا قاعد في وسط عيله. فالعيله دي لازم اصلا تبقى اكتر حاجه هم فاهمين انا بمر بايه،
0: صح، يعني متقبليني وفي احتواء وفي حاجات كتير.
1: وللاسف عايز اقول لكم حاجه برضو، اللي الاسره نفسها ممكن التنمر يطلع من الاسره نفسها.
0: موجود.
1: للاسف
2: من الاسره،
1: من الاسره نفسها.
0: موجود.
1: فطبعا دي حاجه كارثيه اكتر يعني طبعا. لسبب اللي انا كمان ده انا مش بتكلم بقى عن المجتمع، لا انا بتكلم على الأسرة نفسها.
2: لأن أنت أصلا أنت بتدور على الدعم، أول خط دعم بتاعك بيبقى من البيت أو من المكان اللي بالزبط. أنت نشأت فيه. فلما تلاقي أن مفيش دعم من أهل بيتك فطبيعي خلاص أنت كده هتفقد الثقة في نفسك وفي المجتمع وفي كل حاجة تانية حواليك.
1: وبتبتدي فعلا من البيت لسبب اللي هي دوائر، فهي أول دايرة أصلا العيلة. فعشان كده دايما لما نيجي ندي الخدمات بتاعتنا في المركز، مركز اهل مصر للدمج والتمكين، احنا ما بنشتغلش بس على مصاب الحروق او نجين، بنشتغل على العيله كمان،
0: مع الاهالي
1: مع الاهالي مع الاخوات. لسبب مثلا لو ام عندها طفل مصاب ساعات بيحصل لهم هم شخصيا تروما، يعني بيحصل لهم برضو نفس المشكله،
0: صدمه
1: بالظبط. لسبب اللي هي ممكن يا اما بتهتم جدا بالطفل ده وتسيب الاطفال التانيين، فدي مشكله بتبقى بتحصل في العيله، او العكس من كتر ما هي عندها صدمه ممكن تبقى بتطلع عصبيتها وزعلها على الطفل المصاب، فدي بتبقى مشكله اخرى كمان. فعشان كده احنا مثلا من الحاجات اللي احنا بنعملها في المركز عندنا مثلا معسكر اسمه ماما انا وماما. ده معسكر بيخلي بنشتغل على الامهات لوحدهم والاطفال لوحدهم، بعد كده بيقعدوا مع بعض بيطلعوا كل الاحاسيس والمشاعر اللي هم الفتره اللي فاتت. وعايز اقول لكم اصلا يعني من اكتر الحاجات الحلوه اللي احنا بنسمعها لما بيجوا في الاخر بيتاسفوا لبعض، اللي هم انا حاسس بتانيب الضمير وهو بيبقى حاسس بتانيب الضمير وبيتكلموا مع بعض. فدي بتبقى اول خطوه للعلاج اصلا، ان هم كسروا الحته بتاعه اللي كل واحد عنده مشاعر مكبوته فبيحاول يطلعها. فدي من الحاجات اللي يعني اللي احنا بنحاول نعملها. يعني
0: هنتكلم اكتر من غير ما نتأثر
1: مش عايز
0: لسه مكمل معانا ومنورنا ومشرفنا استاذ مصطفى ممدوح رئيس مركز الدمج والتمكين بمؤسسه اهل مصر. نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم على طول. اكيد لو في اي اسئله تبعتوا لنا على رقم الواتساب.
3: نجوم اف ام.
4: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضه بقت اختيار مميز لكل مناسبه، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت تشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
5: شاي يا نجم.
6: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
7: ده فارس فارس.
6: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
8: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
6: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرائب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
5: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
6: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة، في اسهل من كده؟
7: مصلحة الضرائب المصرية بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
8: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت، روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت تمرجمة فرخة في الوجود.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
2: تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ولحد الساعة 10, ولسه منورنا ومشرفنا الأستاذ مصطفى ممدوح مدير مركز مؤسسة أهل مصر للدمج والتمكين. مصطفى, كنا عايزين نسألك سؤال, بما ان احنا كنا بنتكلم على الجزء التوعوي خصوصا للمصاب وللأهل, عايزين نتكلم على دورنا احنا كمجتمع لو اتعاملنا مع شخص مصاب اتعرض للحروق, ايه البروتوكول اللي انا المفروض اتعامل معاه بيه, سواء بقى من اول النظرة والكلام, ايه الكلام اللي ممكن يكون حساس ما اقدرش اقرب منه, ايه الكلام اللي ممكن لو الموضوع خدنا الناحية التانية يبقى هو حاسس ان هو بيتكلم بأريحية.
2: بص يا يوسف, ده طبعا سؤال مهم جدا, لسبب اللي هم يعني ده دايما بيتسائل لنا ازاي اتعامل مع النجيم الحروق, بالذات كمان لو زي ما قلنا لو الاصابه باينه يعني واضحه للناس. هي الفكره نفسها, هي في الاخر خالص هي اصابه واتعالجت. ففي ناس مثلا ممكن تخاف, او مش تنمر بس مثلا تخاف اللي هي تسلم على ايديه مثلا, تفتكر اللي هي كده هتوجعه. لا, هو عادي, هو مفيش اي مشكله خلاص, هو بالعكس انا بتكلم معاه ببص له عادي كانسان زيه, هي بس الاصابات ديت موجوده وممكن تفضل موجوده, فانا بتعامل معاه بشكل يعني
1: طبيعي
2: خالص, مفيش اي فيه مشكله. هي الفكره نفسها بس اللي احنا مش لازم اول ما اشوفه اقول له هو حصل لك كده ازاي او حصل لك كده ليه. يعني ما هو مش يعني لو احنا ما نعرفش بعض, انما لو طبعا عارفين بعض عادي, يعني انا بساله ممكن اقول له بالعكس انا ممكن اقول له ازاي اعمل لك دعم.
3: صح.
2: اللي انا ممكن مثلا الحاجات الاساسيه اللي احنا دايما بنقولها, لو انا مثلا داخل على مثلا هاجي اعمل مقابله مثلا في الشغل مثلا, فالشخص اللي بيعمل لي المقابله ديت اديله الدعم اكتر ما هو اللي انت تقعد تبص على الشكل العام. شوف اكتر ايه المهارات اللي عنده, ابتدي اسمع, يعني زي ما بيقول كده مش عارف اجيبها بالعربي, بس اللي هو see behind the scars, اللي انت شوف بعد الجروح اللي موجوده.
3: صح.
2: شوف ايه المهارات اللي عنده, ممكن على فكره يبقى احسن من اي حد تاني طبيعي.
3: طبعا.
2: فهي دي الفكره نفسها, اللي انا اتعامل معاه بشكل طبيعي خالص. هو الشخص حصل له حادثه, بعد الشر عن اي حد, هي ممكن تحصل لاي حد في اي وقت, فهي اتحط في المكان الغلط في الوقت الغلط, ودي حاجه طبعا بتاعت ربنا, بس في نفس الوقت هو تعالج وابتدى عايز يندمج تاني في المجتمع. فهو زيه زي اي حد تاني. بالعكس, السبب اللي هو كمان هم مش مدرجين تحت 5% اللي هم الاعاقات, واحنا مش بننادي بكده, يعني لسبب اللي هو ما عندوش اعاقه, غير لو
1: شخص مصاب
2: غير لو الـ الـ الـ الاصابه حصلت له اعاقه, ساعتها يبقى هو في مثلا ده ممكن يندرج تحت 5%. انما هو كشخص, هو كعادي, هو بس عنده شويه سكورز, وهي دي الحاجه بس اللي موجوده. انما بالعكس انا بتعامل معاه كشخص طبيعي جدا, مفيش اي بسلم وبتكلم واشوف ايه هو المهارات اللي عنده, ايه اللي انا ممكن اديله الدعم فيه. بالنسبه للاطفال كمان, اللي هو الاطفال كمان بالذات لازم ان احنا نفهم الاطفال التانيين, لسبب اللي هو اصلا ازاي تقبلوا فكره ان انا هلعب معاه, فكره ان انا مش هتنمر عليه, دي من الحاجات الاساسيه. فهو الفكره مفيش حاجة معينة غير اللي أنا أتعامل معاه شخص طبيعي جدا. هما التحديات مثلا هما بيواجهوها, ممكن أديكم كمثال برضو عشان الناس تفهم قد إيه هما بيواجهوا تحديات.
3: أكيد طبعا, يعني إن إحنا نحط نفسنا مكانهم دي أول حاجة علشان نعرف إن إحنا نتعامل بالشكل الصح.
2: بالضبط, وزي ما قلت لك هي اللقاءات بعد الشر عن أي حد هي ممكن تحصل.
3: طبعا.
2: فهي دلوقتي كمان الأكتر حاجة يعني اللي إحنا دايما نسمعه, يعني في سيدة مثلا كانت بتجينا دايما تاخد مثلا خدمات عندنا, فما بطلت تيجي, فاحنا دايما بيبقى في متابعه, فبنكلمها بتقول لها ما تجيش ليه, قالت اصل انا هي سيده يعني على قد الحال, فبتقول انا باخد مواصله ولازم ادفع في الميكروباص, لازم ادفع مكانين جنبي للاسف. انا بس بدي للناس,
1: الناس بتتجنب ان
2: عشان ما حدش لما بيجي يخش يقول لا انا مش هقعد جنبها. فطبعا دي بتبقى بالنسبه لهم ده من اكتر الحاجات اللي هو ممكن خلتها توقف عن الخدمات بتاعتنا اللي هي العلاج النفسي والبرامج بتاعتنا, بسبب حاجة بسيطة كلمة اتقالت وهي جاينا المؤسسة او المركز,
3: فقررت ما تجيش اصلا. حاجة يعني,
2: فعشان كده دايما احنا فكر هنشتغل هنعالج طبي وهنعالج نفسيا, بس طبعا المجتمع ليه دور مهم جدا.
3: طبعا.
2: عشان كده يوسف لما سألتني اتعامل ازاي, لا انا بقى مفروض اتعامل طبيعي جدا, زي اي حد طبيعي
3: ولا كان في اي حاجه
2: ولا كان في حاجه.
3: بتشوفوا من المصابين الناجيين يعني قصص ان هم حاولوا يرجعوا تاني مثلا ويشتغلوا في اماكن معينه والاماكن دي بترفض ان هي تشغلهم؟
2: للاسف اه للاسف
1: الاماكن نفسها هي اللي بترفض.
2: الاماكن بترفض او مثلا لو هم عنده المهارات اللي هي ممكن تبقى اتواصل مع الاشخاص عادي يقول لك لا انا هحطك مثلا في حته يبقى مفيش تواصل ما بينك وبين الاخرين للاسف. فهي دي تبقى المشكله. احنا بنشجع اصلا عشان كده بقول لكم ان احنا دايما بنشجع مثلا ان احنا في المؤسسه او في المركز او في المستشفى اللي احنا يبقى عندنا الناجين من الحروق بيشتغلوا معانا عادي. بالعكس ده هي اصلا بيدوا امل للناجين من الحروق اللي هم بيبقوا في المصابين بقى في المستشفى
3: طبعاً.
2: اللي هم الناس دي ايه ده رجعت تاني لحياتها وبتشتغل ومفيش اي مشكله
3: صح.
2: فدي طبعا من الحاجات طبعا المهمه جدا ان احنا بنحاول
3: لا وده بيدي دفعه كمان وامل كبير اللي هو ايه ده انا عايزه ابقى زيه في يوم من الايام
2: بالظبط.
3: ما هو بقى طبيعي وبقى بيشتغل وعايش حياته ومبسوط ففي امل ان انا لا في حياه طبيعيه بعد اللي انا فيه ده.
2: وده الحاجه الاساسيه اللي احنا دايما بنتكلم فيها اللي هو انت كناجي من الحروق ازاي ترجع تاني تبقى عضو فعال في المجتمع. سيبك من السكورز او سيبك من كل حاجة حصلت لك بس انت هترجع تاني. بالعكس هترجع وممكن يبقى عندهم زي ما بقول لكم كده المعرفة والمهارات اللي هم يبقوا احسن من اي حد تاني.
3: بالضبط يرجعوا يبقوا اقوى كمان من الاول. يعني التجربة دي اكيد مش بتعدي كده علشان مرور الكرام يعني فطبيعي ان هي بتضيف حاجة.
2: Exactly. وبعدين في حاجة تانية كمان ان انا يعني خلينا نتكلم عن الحاجات الايجابية برضو شوية عشان ما يبقاش هي ده كله يعني حاجات يعني احنا عندنا قصص نجاح كتيرة جدا لناجين من الحروق هما رجعوا واندمجوا تاني في المجتمع بشكل فعال جدا. يعني عندنا مثلا حسناء هي دلوقتي عملت كتاب قصة وبتتباع دلوقتي مثلا بعد ما خلصت معانا مثلا دعم النفسي وابتدت تحس اللي هي الحاجة دي مش هتوقفني. كتبت قصة
1: كتاب عن التجربة نفسها
2: وناجحة جدا وبتشتغل معانا كمان. وفي عندنا مثلا كان في المعسكرات اللي احنا بنعملها للشباب احنا عندنا معسكرات بتعمل للشباب عشان دعم نفسي وفي نفس الوقت نرجعهم تاني لمجال العمل. ازاي يبقى عندهم ثقة بنفسهم تاني؟ ازاي لما اروح اعمل مثلا مقابلة ازاي اتكلم؟ ازاي اعرف ابتدي ايه المهارات اللي عندي اعرف اطلعها وهكذا. عايز اقول لكم ان المعسكر ده في مجموعة من الشباب هم دلوقتي بقى متطوعين معانا في المركز. فبقى ان قصة النجاح بالنسبة لنا او الاتشيفمنت اللي احنا عملناه اللي احنا خليناهم من نجيم الحروق بقوا متطوعين معانا في الانشطه اللي احنا بنعملها للنجيم الحروق الجداد
1: ويساعدوا زمايلهم او المصابين بنفس الاصابه في الدعم النفسي.
2: بالظبط كده. فده طبعا من الحاجات اللي احنا دايما فخورين بيها اللي احنا بنشجع وده قصص نجاح كتير بقى يعني الحمد لله في قصص نجاح كتيره جدا. احنا مثلا في الجزء بتاع البرنامج التمكين الاقتصادي تحت مركز اهل مصر للدمج والتمكين وده من الحاجات طبعا الاساسيه عندنا. هاخدكم شويه ناحيه التمكين.
1: انا بس كنت عايز اسال سؤال قبل ما اخش في حته التمكين عشان اعتقد ان دي حته مهمه. احنا شعب جميل ولطيف وشعب ودود ويحب الكلام جداً. وكل حاجه ولكن في بعض الاحيان بيبقى شعب فضولي. هل السؤال بتاع ايه اللي حصل ده سؤال مؤلم للمصاب؟
2: يعني بص مش لازم يتسأل في الاول يعني مش لازم اللي هو اول ما
1: أو
2: حاجه يعني بس ممكن بس يعني هو على حسب كمان العلاقه يعني فاهم قصدي ايه بس مش لازم الفضول بتاعنا ياخدنا لنا اول ما ابص له في وشه هو ايه اللي حصل لك يعني
3: لا ده في كده يعني
1: لا اصل ده في كده عشان كده بس قلنا بالظبط فقلنا نسال في دي لان دايما دي اول حاجه بتيجي على بال الشخص ان انا اشوف في ناس ممكن تكون بدل ما تتجنب تقول لك لا انا بتعامل عادي وكل حاجه بس هو الموتيف بتاعه او الحاجه اللي شجعته انه يتعامل مع الشخص ان هو بس فضوله خده
2: دول فنسأله لا هو مش لازم تسأله اتعامل عادي الأول ولما يبقى فيه يعني فيه خلاص
1: ارتاح لك
2: وبتاع ممكن تسأله ايه اللي حصل كذا كذا. انا عايز اقولك ليه بارت من الثقافة برضو يعني هي جزء من الثقافة لسبب اللي انا لما اجي اسأل شوف حد عادي تتخنت انت خسيت
1: صح.
2: انت وشك عامل كده ليه
3: بالزبط.
2: فهو ده الطبيعي بتاع يعني احنا يعني احنا فضوليين احنا بشر بس في نفس الوقت اللي فيه حاجات يعني ده الاكتر حاجة اللي انا دايما بنركز عليها اللي هو الكلمة الواحدة ممكن
1: طبعا.
2: زي ما قلت لكم مثلا اللي هي السيدة اللي هي دلوقتي ما بتجلناش بسبب كلمة او بسبب موقف حصل لها. فانا دايما بحب اشجع الناس اللي احنا بنتكلم دايما يعني انا في اي قعدة عادية كاجوال كده اقول لهم يا جماعة خلي بالكم الكلمة ممكن تسيب اثر رهيب
3: صح
2: على الشخص.
3: الكلمه النظره يعني حاجات كتيره جدا
2: بالزبط.
3: بسيطه ممكن احنا ما ناخدش بالنا منها بس بجد هي كبيره جدا عند الشخص ده.
2: نفكر ازاي نديهم الدعم بدل ما نقول الكلمة أو النظرة إزاي نفكر إن إحنا نديهم الدعم. لو أنا عندي إمكانية اللي أنا أخليهم يندمجوا تاني في المجتمع، اللي أنا في مثلا طفل متسبب التعليم أدخله مثلا علاج نفسي وبعد كده أدخله المدرسة، فده الحاجات اللي إحنا مثلا بنشجع بيها الناس أكتر. هي ده الحافز اللي مفروض أو ده التشجيع من الناس لنجيم الحروب.
3: لسه مكملين معاكم، لسه عندنا اسئله كتيره جدا. اللي عايز اللي عنده اسئله كمان يبعت لنا على 015-595-1006. نطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل معاكم على طول.
0: نجوم اف ام. اطارات لينجلونج، اختيار الابطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
4: طالع من البيض اجمد كتكوت، كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت، روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت تمر اجمد فرخه في الوجود.

0: بريمات لايش
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم من تفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: الفنانه نسمه محجوب يوم الاربعاء في اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: استاذ مصطفى ممدوح مدير مركز قطاع الدمج والتمكين بمستشفى اهل مصر لسه منورنا ومشرفنا وفينا اسئله كتير جدا لسه موجوده عندنا، بس عايزين بقى نخش على حتة التمكين. اشرح لنا بقى الموضوع يعني من أوله لآخره كده، الرحلة تكون عاملة ازاي؟
2: تمام، هي رحلة زي ما قلت لكم هي بتبتدي بالمستشفى وبعد كده بيخرجوا من المستشفى. احنا طبعا في زي لينك ما بين المستشفى والمركز على اساس اللي هم بنكلمهم نقول لهم اللي دي الخدمات اللي المركز بيقدمها. فزي ما قلت لكم اللي هو في الاول خالص في جزء بتاع الدعم النفسي وده الاساس للمركز، وبعد كده بيجي بقى البرامج الاخرى. فطبعا منهم التمكين الاقتصادي وده من اكبر البرامج اللي عندنا. التمكين الاقتصادي ده اولا هو مجزأ يعني في كذا جزء. اول حاجة احنا بنعلم الناجين من الحروب او زويهم او يعني الاسر بتاعتهم حرف يدوية عشان يقدروا يرجعوا تاني يندمجوا في المجتمع. طيب ده حاجة. احنا الفكرة نفسها مين اللي بيشتغل معانا او مين اللي بيخش البرامج دي. احنا كمان في حاجة مهمة جدا، احنا 20% من السيدات اللي بيجونا المستشفى هما في عنف يعني دوميستيك
1: أسري
2: يعني. فطبعا احنا يعني ودي حاجة طبعا في مصر غير الحروق يعني غير العنف بتاع الحروق، وطبعا حدث ولا حرج على فكرة مية النار وفكرة اللي هو ممكن حتى العنف ده مش يبقى للسيدة، ممكن يبقى للأطفال أو سيدة تعنف أولادها. وأكيد شفتوا على مثلا لو احنا بنطلع فيديوهات أو كده على الكيسز الكتيرة قوي اللي احنا بنواجهها يعني.
1: شفنا طبعا
2: السيدات بقى الفكرة نفسها في العنف اللي هو عشان مثلا هي ما عندهاش مثلا مش متعلمة او ما عندهاش دخل مادي. فطبعا للأسف اللي هو ممكن ترجع تاني نفس السايكل او نفس اللوب عشان وتتعنف تاني وهكذا. فاحنا بنحاول نكسر الحتة دي بالتمكين الاقتصادي. عندنا حاجتين مع السيدات بالذات، عندنا فكرة اللي احنا عندنا دي جزء تحت التعليم محو الامية فصول محو الامية، ودي حاجات احنا فخورين بيها لسبب اللي احنا ابتديناها السنة دي ولسه محتفلين باول فصل محو امية ينجحوا كلهم. فده طبعا من الحاجات
1: مبروك
2: اللي احنا
1: الف مبروك
2: شكرا ومكملين دايما يعني خلاص بقى ده الفصل ده باساسي ومكملين فصول مختلفة. والحاجة التانية اللي هو بقى فكرة اللي احنا يبقى عندهم نمكنهم اقتصاديا. طيب تحت التمكين الاقتصادي غير اللي احنا بندي تدريبات في الحرف اليدوية عندنا باند او اسمها صالحة. صالحة هي كل الناجين من الحروق هم بيشتغلوا في المركز، عندنا خطوط انتاج مختلفة زي مثلا الحاجات اللي هي علاقة بالشمع، بيعملوا شمع، بيعملوا الايبوكسي او الريزن لو حد انا يعني اللي هم بيصبوه وبيطلع منه اشكال، بيعملوا بيشتغلوا على الخرز. الفتره اللي جايه هنشتغل على الجلود والتافتنج اللي هو السجاجيد اللي هم بيعملوها. فدي كلها دي خطوط انتاج عندنا في المركز. المركز هو مبنى كبير جدا مختلف يعني 20 دقيقه من المستشفى جنب المؤسسه، ودلوقتي هو تحت الانشاء يعني بقى لنا سنتين شغالين فيه وبعد كده دلوقتي هو بيتجدد. فالدور الاولاني هيبقى كله مشاغل. الفكره اللي احنا نقدر على قد ما نقدر السيدات او الناجين من الحقوق اللي هم يشتغلوا معانا جوه المركز عشان يبقى فيه ليهم دخل ثابت وفي نفس الوقت يحسوا ان هم اندمجوا تاني في المجتمع. في المركز انا بشغل النجيم الحروق والناس من المجتمع لسبب اللي احنا مش عايزين اللي هو تاني نجيبهم يبقوا شغالين لوحدهم ويحسوا اللي هم
1: يكون في يعني كلنا مع بعض نرجع نبقى كلنا مع بعض، ما فيش اي انتوا مش مختلفين عن اي حد
2: خالص
1: دين.
2: وده دايما اللي احنا بنشجع عليه كل الناس اللي هم ما يحسوش ابدا اللي هم مختلفين، بالعكس هم زينا زيهم وعادي خالص. في المشاغل دي بتطلع بقى المنتجات ديت عندنا زي محل صغير في المستشفى بنبيع المنتجات ديت عشان نقدر نخلي المركز والخطوط الانتاج دي دايما في استدامة وفي نفس الوقت نقدر نشغل اكبر عدد من الناجين من الحروق او زويهم يعني الامهات مثلا. المركز كمان في حاجة ميزة كويسة جدا عشان نشجع الأمهات اللي هم ييجوا، اللي احنا عندنا أوض للأطفال لتعليم الأطفال، فتقدر تيجي تشتغل وفي نفس الوقت تبقى مش قلقانة على طفلها، اللي هو يبقى موجود في مكان آمن نقدر بنخلي بالنا منه لغاية ما بتخلص الشفت بتاعها. فده عشان كده المركز بالنسبة لنا هو مركز بنسميه مكان آمن، هم بيحسوا فيه بالانتماء.
1: صح صح،
2: بيحسوا بيه اللي هو بيعملوا فيه كل حاجة من دعم نفسي، من تمكين اقتصادي، من تعليم وهكذا. فطبعا فده جزء كبير جدا، واحنا بنشجع دايما طبعا الناس اللي هم ييجوا يتفرجوا يشوفوا احنا بنعمل ايه، في نفس الوقت اللي احنا بنحاول اللي احنا نتوسع اكتر، كل ما نتوسع اكتر كل ما نعرف نشغل معانا سيدات ونجيم الحروب. بعد كده بناخد المنتجات دي غير طبعا الستور في او المحل في المستشفى، بننزل كمان البازارات. فبنحاول، والفكرة نفسها اللي احنا المنتجات بتاعتنا مش عايزين اللي هي تتباع عشان الجزء اللي هو ايه
3: الربح،
2: لان عشان نجيب الحروب
1: يعني
2: بالضبط. لا احنا كمان بنبقى يعني على ستاندرز معينه على اساس الناس فعلا تحس اللي هي ده طالع منتجات بجوده عاليه. فتحس اللي هو كمان لا غير اللي هي القصه بيهايند او اللي هي وراها قصه، لا دي كمان حاجات هم بيطلعوها بايديهم وشكلها فعلا كويس جدا،
1: يشتروا جودة عالية وبعدين ينبهروا بالقصة اللي وراها بعد كده، ما تبقاش دي الأساس
2: بالضبط كده. فهي دي الفكرة، وهو البراند اسمه صالحة، وإن شاء الله في أول 10 هيبقى فيه أونلاين ستور، فعشان الناس تقدر تشتري وفي نفس الوقت كل ده داخل للنجيم الحروب.
3: طب حلو جدا. طب هل التمكين الاقتصادي بتشوف انه ممكن يكون وسيله لمواجهه التنمر نفسه؟ يعني بمعنى ان الشخص مثلا لما بيبقى مستقل ومنتج وكده بتحس ان نظره المجتمع بتتغير ليه؟
2: طبعا جدا، لسبب التعليم والتمكين من اكتر الحاجات اللي بتديني ثقه بنفسي اللي انا اعرف تاني اندمج، فمهما اتقال انا خلاص انا عارف الطريق بتاعي، فحاسس اللي هو لا ما فيش اي مشكله، خلاص اللي هيتنمر هيتنمر، ده عنده هو المشكله.
1: صح.
2: عشان زي ما انت قلتوا الفكره اللي احنا انا شغال على الاتجاهين، بشتغل على نجيم الحروب وبشتغل كمان مع المجتمع
1: الناس اللي حواليك
2: بالظبط. فلو لو لو الاطفال او مثلا الشباب او السيدات اللي هم نجيم الحروب حاسوا ان هم متعلمين المتمكنين اقتصاديا، لا بالعكس ده هيبقى مختلفين تماما، سلاح بالظبط كده
1: بالظبط يقويهم ان هم يواجهوا اي حاجه. وزي ما انت قلت فعلا ان انا لما اتعرض للتنمر وانا شغاله على نفسي وانا محصنه نفسي
2: بالزبط.
1: احس انه يا حرام انت المشكله من عندك، انت اللي عندك قله وعي رهيبه بالزبط. مش انا اللي فيها المشكله
2: كده كده. بنشتغل طبعا على المجتمع، بس في نفس الوقت خلاص هم كمان بيشتغلوا على نفسهم فبيحسوا. لا يعني عايز اقول لك اول فصل اللي هو التخرج من محو الاميه، لا هم او يعني البدايه كانت حاجه ولما تخرجوا هم الاحساس حاجه تانية خالص. بلس كمان اللي هم احنا دايما عندنا زي ايه ما بنسيبهمش، يعني هم خلصوا مثلا البورت بتاع المحو الاميه دخلوا في التمكين الاقتصادي عشان يشتغلوا معانا في الحرف اليدويه. فدي بتبقى هي ده اللي احنا بنسميه النموذج الشامل. يعني احنا دايما يقول لك ايه اطفالنا او النجيم الحروق ما بيسيبوش اهل مصر، يعني هي دايما هم بيخلصوا العلاج الطبي، والعلاج الطبي طبعا هم لما بيطلعوا من المستشفى بيفضلوا مكملين لو عندهم مثلا جلسات ليزر عندهم عمليات، وبيجوا عندنا المركز ياخدوا الخدمات الاخرى بقى. كمان
1: هي بتبقى عيشه عامه يعني رحله ومكملين فيها
2: بالظبط.
1: ماشي نطلع لفصل ونرجع نكمل ولا ايه؟ يلا معانا استاذ مصطفى ممدوح مدير مركز اهل مصر للدمج والتمكين، ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يبعت لنا، واحنا لسه عندنا اسئله كتيره جدا بس لسه مكملين معاكم. صباحكم زي الفل.

بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
3: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
2: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: طيب مصطفى، خلينا نروح على الجزء التعليمي اللي بتقدمه مؤسسة أهل مصر وتشرح لنا عنه أكتر، بما أن احنا النهاردة ناس كتير حتى بعتلنا بتقول لنا أنا أول مرة أعرف أن أهل مصر مش بس مستشفى، هي مؤسسة فيها أفرع كتير جدا. فكلمنا بقى عن الجزء التعليمي اللي بتقدمه المؤسسة.
1: تمام، وهي ده زي ما قلت لكم في الاول، يعني انا طبعا عايز اشكركم لسبب ان احنا دايما بنقول للناس احنا مش مستشفى بس، احنا يعني في نموذج متكامل. فالمركز بيقدم الجزء البرنامج برضو التعليمي، في احنا اولا عندنا كذا برنامج تحت التعليم. اول حاجه في طبعا التسريب من التعليم، ففي العوده الى المدارس، وده طبعا واحده من اكبر البرامج اللي عندنا.
2: انا اسفه بس تسريب من التعليم ان الاهالي بيرفضوا ان ابنهم يكمل، ولا هو ما بيبقاش عايز؟
1: الاثنين. بيبقى في الاهالي بيبقوا خايفين مثلا على، او بيفكرين اللي كده بيحموا الاطفال، او الطفل نفسه هو رافض، يعني راح المدرسه حصل له تنمر او حصل له مشكله فبيرفض اللي هو تماما يروح المدرسه.
0: فحضرتك بتقول ان فكره العزل نفسها، ان احنا نعزل الطفل المصاب، دي فكرة خاطئة، عشان خاطر ان انت بتعزله انت كده بتحسسه ان هو في حاجة غلط، فانت محتاج ان تتجنب المجتمع.
1: بالظبط كده،
0: فبالتالي هو بيبقى خايف من مواجهة المجتمع.
1: دي غلطة، بتبقى غلطة بسبب اللي هو الاهل خايفين او هو حصل له مشكلة، فالاهل برضو يقول لك لا خلاص، طب وانا على ايه، انا هوديه يعني تنمروا عليه. فالمشكلة بتبتدي كده. هو الفكرة نفسها اللي هو بيبقى تاني، الفكرة اللي هو بيبقى محتاج دعم نفسي، ده من اهم الحاجات، اللي هو لو حصل له تنمر او كده بيبقى محتاج دعم نفسي. عشان كده دايما زي ما قلت لكم دايما ده الاساس عندنا، اللي هو بيبتدي اصلا الرحله بتاعته معانا بالدعم النفسي. احنا بقى اللي بنعمله، او ايه الدعم اللي احنا كاهل مصر او كمركز اهل مصر بنعمله في التعليم، اللي احنا الاول برنامج عندنا اللي احنا بنحاول نرجعهم تاني للمدارس. عندنا شراكات مع مؤسسات اخرى ليها علاقه، عندهم مدارس مجتمعيه. المدارس المجتمعية احنا بنقدر نخشها، بنعمل بنهيئ المدرسة ازاي تتعاملوا مع ناجين الحروب او الاطفال من ناجين الحروب. قبل ما ادخل اطفالنا بنبتدي الاول ان انا اتعامل مع مدرسين، مع الاطفال اعمل لهم انشطة ليها علاقة ازاي ان انا اتقبل الاخر، ازاي ان انا ايه فكرة لو انا شخص مختلف انا هتعامل معاه ازاي، او طفل مختلف هتعامل معاه ازاي. فده اول نشاط احنا بنعمله. بعد كده بنعمل نشاط يعني مع بعض مع اطفالنا، على اساس اللي هم نتاكد اللي هم بيعرفوا يتعاملوا مع بعض. بعد كده مدخل الاطفال دول المدارس المجتمعيه. فهو بدل ما يكون متصاب من التعليم، هو داخل مدرسه امنه يقدر يكمل تعليمه فيها بشكل كويس، وفي نفس الوقت هو فكره اللي هو التنمر او فكره ده مش موجوده. فدي من الحاجات الاساسيه، عشان احنا فكره اللي احنا هو هيرجع تاني للمدرسه بس هي ما هو نفس المشكله نفس التنمر وهكذا. فعشان كده احنا بناخد الجزء البرنامج ده بفكره اللي احنا نبتدي نشتغل مع المدارس المجتمعيه في التهيئ، اللي احنا نهيئهم الاول ازاي يتعاملوا، او الاطفال كمان ازاي يتقبل فكرة الاختلاف وهكذا. وطبعا احنا البرنامج ده شغال بقاله فترة طويلة كذا سنة، وبنخرج منه بنتأكد اللي هم شغالين كويس ماشي معاه فكرة الدعم النفسي.
2: كيسز البنات، انت قلت لي ان الموضوع بيبقى اصعب بكتير من الولاد، وسن معين اللي هو بنات داخلين على جواز وكل الكلام ده، فهل في قصص ممكن تحكيها لنا بحيث ان الناس تستفيد برضو ويكون عندها توعية ان هي تقدر تتعامل مع الحالات دي؟
1: بصي، زي ما قلت لكم في الاول اللي فيه طبعا يعني كل السن، احنا عندنا من سن يعني في واحدة ولدت عندنا طفل بس هي الام هي اللي كانت عندها حصل لها الحادثة يعني وهي في شهر السابع.
2: شفتها، كنت حاطين فيديو على
1: السوشيال. ايوه بالظبط، مع دكتورة هبة. فده يمكن اول طفل، فاحنا بنقول احنا شغالين مع كل من سن يعني زيرو لغاية ما فوق. وفعلا عندنا اطفال، يعني احنا 60% اللي بيجي لنا في المستشفى اطفال للاسف. يعني ممكن قدام نتكلم على فكره الاطفال اصلهم عندهم فضول، فهو فكره اللي هو دخول الطفل المنبخ دي كارثه لوحدها.
2: بالظبط.
1: انما بقى الشباب بالذات او البنات كمان، احنا يعني بيبقى في طبعا المشكله الثاني زي ما قلت لكم، التنمر او المشكله ممكن تيجي من جوه الاسره. يعني تيجي مثلا حد بنت مثلا في سن الجواز، وتيجي مثلا الاب او الام انت مش هتتجوزي بسبب الحرب او كده، فده طبعا اكتر بيخليها اللي هي مش عايزه، هي مش راضيه تتقبل نفسها. فدي طبعا مشكله اخرى البنات بيواجهوها، غير كمان التنمر الخارجي. وممكن ما يبقاش في تنمر خارجي لسبب الحرب، ممكن ما يبقاش باين، هو باين للاسره.
2: الاسره بس هي اللي باين لها، والتنمر من داخل الأسرة.
1: من داخل الأسرة، عشان كده لما بيجوا عندنا البنات في سن معين، سن الجواز أو سن اللي هو عايزة تعمل حاجة، عايزة تشتغل، عايزة تعمل حاجة، كل ده بيبقى عندها كبت بسبب اللي هو على طول بتسمع إيه؟ بتسمع حاجات سلبية،
2: غير مقبولة،
1: غير مقبولة، محدش هيقبل بيكي، كل بقى الكلام اللي هو الستيريوتايبس اللي احنا دايما بنسمعه. فطبعا في الدعم النفسي بتبقى المشكلة مش من البنت، المشكلة جاية من الأسرة. فبنشتغل مع الأسرة أكتر، اللي هو أصلا انتوا السبب في اللي هي البنت عندها مشكلة. بالعكس، هي البنت عايزة تشتغل وعايزة تعيش حياتها طبيعية وعايزة تندمج تاني في المجتمع، فدي طبعا الأزمة اللي احنا بنواجهها. فده بلس كمان اللي احنا حتى البنات بنشجعهم اللي هم نشوف لهم يا إما يشتغلوا عندنا في المركز زي ما قلت لكم في الجزء بتاع التمكين بالضبط، صالحة. وعندنا كمان غير صالحة، في عندنا مركز للخياطة، فبنشغل فيه برضو الشباب وبنشغل فيه السيدات، والمركز ده بيخدم على المستشفى. يعني احنا بنطلع المنتجات اللي هي الطبية للمستشفى، عشان على اساس اللي هو تبقى زي ايه، احنا كسبانين وهم كسبانين، بدل ما يجيبوا الحاجات من بره. بالظبط كده، بالظبط. وتاني الاستدامة، وتاني كمان عشان يبقى عندي اللي انا اتوسع، اللي انا اقدر اخد من النجيم الحبوق اللي انا يقدروا يشتغلوا معانا. فدي برضو حاجه هم البنات بتتشجع اللي هم يشتغلوا، بيحسوا اللي هم فعلا لا هم بيعملوا حاجه ليهم دور في المجتمع. طول ما الناجم الحقوق بيحس اللي هو ليه دور في المجتمع، فدي حاجه بتبقى بتحسن لهم الاحساس. أكيد. اللي هو عدم القبول ده.
2: اكيد. طيب، عايزين نصايح بقى لاولياء الامور، لانه ازاي اطفالهم ياهلوا اطفالهم ان هم يتعاملوا مع مصابي الحروق بطريقه طبيعيه بشكل طبيعي. نحاول نقلل فكرة التنمر على قد ما نقدر. فكرة التنمر الأطفال بيكون فضول قبل أي حاجة، يعني ما فيش طفل في الدنيا بيتولد شرير وعايز يتنمر على طفل تاني، فأكيد أكيد بيبقى شايف التنمر ده موجود في البيت وبيطلع يطلعه ويخرجه في المدرسة أو مع زمايله. فشوية نصايح كده من التجارب اللي انتوا مريتوا بيها عندكم في المستشفى.
1: بصي كمان، ودي أكتر زي ما انتي قلتي، هي الأطفال عامةً طبيعيا هو ما عندوش اصلا فكره التنمر، هو ما يعرفهاش. يعني حتى الاطفال الصغيرين لما بيجوا مثلا يقابلوا اطفالنا بيتعاملوا معهم عادي خالص، لسبب هو اصلا مش في باله اللي في حاجه في مشكله. هي دايما فكره اللي هو يبقى مش متقبل الشخص، كل ما هيكبر كل ما بيسمع. فهي ده الدور بتاع الاسره نفسه، اللي احنا ازاي، مش بتكلم على الحقوق بس على فكره،
2: كل حاجه
1: بتكلم على كل حاجه، ازاي تخلق اطفال عندهم فكر اللي انا اتقبل لما اشوف حد مختلف ان انا اتقبله عادي. وبصراحه هو الوعي دلوقتي بقى احسن شويه، في مؤسسات اخرى بتتكلم على فكره اللي هو لا للتنمر، ازاي ان انا اتعامل مع اولادي، ازاي ان انا ابعد عنهم الفكره دي. فكل ما دايما الاهالي يبقى عندهم الثقافه والوعي اللي هو لو انا مش عارف ليه ما اسالش، ليه ما اسالش ان انا ازاي اتعامل مع اطفالي وازاي ان انا اخليهم اللي هم ما يتنمروش على حد. ولو حصل له هو تنمر المفروض يعمل ايه؟
2: ده سؤال مهم جدا برضه.
1: طبعا يعني في حاجات كتيره جدا اللي هو ازاي اوعي نفسي من ناحيتين، ان انا ما اخليش اطفالي يتنمروا على الناس، وفي نفس الوقت العكس لو حصل له تنمر المفروض اعمل ايه؟ فدي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دايما، اللي احنا محتاجين اللي احنا الناس تسمع ازاي، ايه الحاجات الاكشنز اللي انا المفروض اخدها لو حصل حاجة زي كده. لو عرفت لابنك بيتنمر هتعمل ايه معاه؟ كل الحاجات دي محتاجين اللي هم يتثقفوا فيها عشان يعرفوا اللي احنا مش فكرة حقوق بس، لا هو فكرة التنمر
2: بشكل عام عامة، يعني ان ده موجود وللأسف بالنادي بيه ان احنا ننهي ونقضي عليه. بس للأسف يعني انت زي ما انت قلت فعلا، لا في تطور رهيب
1: طبعا،
2: الموضوع ابتدى يقل، ابتدى يبقى يكون في وعي انه لا احنا تقبل الاخر ده وتقبل الاختلاف صغيرين وكبار.
1: بالزبط.
2: يعني فيها نفس المشكلة.
1: أكيد.
0: طيب قول لنا على بعض القصص اللي ما كانش حد يتخيل ان ده ممكن ينتج عنها حادثة للحروق. ليه؟ عشان الناس تتوعى ان ممكن من ابسط الحاجات اللي احنا مناخدش بالنا منها، وبيبقى ممكن عندنا عادات، يعني الناس كتير تقولك انا بعرفش انام غير على تليفوني، فالتليفون ده

0: يعني كوبايه الشاي مثلا سخنه دي للاطفال دي كارثه، يعني ممكن يبقى حاطط كوبايه فحاططها
1: هتكون في المتناول،
0: في متناول ايد الاطفال، فيجي يعملها كده فتقع عليه، فممكن تسبب له حاجه جامد، يعني مش حاجه لسبب ان احنا الاطفال دايما مش زينا جلدهم حساس، وهو اصلا طول يعني هو صغير، يعني لو بيبي مثلا او حد صغير فهو يعني مثلا لو كوبايه شاي ممكن يبقى درجه الحرق كبيره بالنسبه اللي هو عشان جسمه صغير، فدي ممكن تسبب مشكله. بالنسبه طبعا الكهرباء وحدث ولا حرج، بالنسبه طبعا الشواحن التليفونات، فكره انا احطه جنبي جنب في المشترك، وبقى يا سيدي بقى لو المشترك مثلا اللي هو فيه 3 واحنا حاطين فيه 15 حاجه في نفس الوقت اللي هو مشترك جوه مشترك، فدي
2: بشكل يعني
0: بالظبط، فدي ازمه تانية طبعا. الحاجات اللي مثلا الحاجات اللي الناس مثلا ما بتعملهاش صيانه مثلا زي التكييفات زي السخانات، الحاجات دي كلها دي كوابس. فاحنا المفروض يبقى عندنا وعي بالحاجات دي عشان نقدر نتجنبها.
2: قلت لنا كمان على قصه السبوع، يعني
0: بالظبط في الاول خالص اللي هي
2: التقاليد بتاعتنا
0: بالزبط.
2: فيها حاجات خطر جدا على الاطفال
0: بالظبط، والاطفال مثلا اللي بيلعبوا في الشوارع مثلا اللي هو يعني كانت الدكتوره هبه لسه برضو بتتكلم على فكره البوكس بتاع الكهرباء اللي في الشارع ده، احنا لازم نخلي بالنا ونخلي بالنا من اطفالنا اللي هم ما يقربوش حاجه زي كده. عندنا كذا كيس في المستشفى حاليا للاسف، يعني ايد الطفل
2: تم بترهل
0: بالظبط عشان كهرباء في بوكس كهرباء، فدي طبعا من الحاجات اللي احنا كمان احنا ك يعني ك كعائلة نقول لهم خدوا بالكم من كذا كذا كذا. فكرة برضو مية النار، الحاجات اللي هي ممكن تبقى بيجيبوها
2: استخدامات نظافة، استخدامات حاجات كتيرة جدا وما ينفعش تكون في متناول الأطفال.
0: طاسة الطاسة الايد ما تبقاش بره، لازم تبقى جوه.
2: ده وهي محطوطه على البوتاجاز،
0: دي على البوتاجاز
2: الايد بتاعه الطاسه تكون جوه.
0: هو اصلا احنا دايما من وعي بلاش اطفال في المطبخ لسبب الطفل هو فضولي وفي ثانيه بيحصل الكارثه.
1: صح،
0: فانت لو يعني بعد الشهر لو حاطط الطاسه مثلا كده والايد بره فهو هيجي هيعمل كده الزيت كله هيبقى عليه. لا طب دخلها جوه وخلي الايد للايد جوه برضو، يعني فقصدي دي الحاجات اللي احنا دايما بنركز عليها. ده الحاجات اللي بتجينا، وعايز اقول لهم برضو اللي في حاجات بسيطه مثلا زي كوبايه الشاي، لا ممكن لو ما تلحقش بسرعه كطفل ممكن يحصل له مشاكل اخرى، يعني ممكن انفكشن يبقى عدوى مثلا لو ما جالناش على طول، ممكن تسبب وفاه لسبب الجلد. هو طبعا انتوا عارفين ان الجلد هو الحمايه الاولانيه للانسان، فلو حصل حرق جامد والجلد اتشال هو معرض للانفكشن او العدوى بشكل
2: حساس جدا
0: جدا.
2: طبعا
0: فطبعا لو ما تلحقش بحاجه طبيه مظبوطه ككواليتي كانفكشن كنترول فطبعا بيسبب مشاكل اخرى.
1: وللناس اللي لسه فاتحه الراديو او التلفزيون دلوقتي، كان استاذ مصطفى بيقول في الاول ان فكره ال ال ال أو مش أو علاج الموضوع ده مش لازم يبقى بالطرق اللي احنا تربينا عليها زمان، انت اول ما يحصل حرق تقوم جايب المعجون وتقوم داهن عشان خاطر تحاول ان انت تنقذ الموقف. بالعكس، وقال لك في حالة زي دي انت تستخدم مية فترة لمدة 20 دقيقة كبداية بس، ان انت دي بداية خطوات عشان خاطر تروح صحيح. بعد كده مش معنى كده برضو ان الموضوع
0: لا
1: راح لحاله،
0: ده بس اللي هو اول حاجة ده بيسموه اللي هو اول خطوة اللي انا عاملها في البيت، وبعد كده اخد بعضي واجي على المستشفى
2: على طول
0: على طول
2: على بس ده على المستشفى تمام، ودي اهم خطوة
0: اهم خطوة لسبب اي حاجة تانية ممكن تسبب عدوى ممكن تسبب اي مشكلة اخرى. فاحنا بنتكلم اللي هو وعشان 20 دقيقة هفضل تحت المية، ايوه هنفضل تحت المية 20 دقيقة مفيش اي مشكلة،
2: هنتحايل عليك تنقذ نفسك.
0: لسبب الحالات كتيرة جت كان مطبقين ال 20% يعني اللي هو الرول بتاع ال 20%، وفعلا كان درجه الحرق عاليه قللوها درجه بسبب الميه الفتره لمده 20 دقيقه.
2: يعني بصوا هي بتنقذ بتقلل درجه الحرق من بتنزلها درجه كامله، ودي بتعالج يعني قصدي بتساعد في العلاج بشكل رهيب.
0: غير كمان بقى يعني الجزء الطبي طبعا، يعني احنا الحمد لله من 2013 كان لما عملنا لما شفنا يعني النسبة للعلاج الحروق في مصر كان ماكسيمم 20%، لما المستشفى فتحت بقينا الحمد لله 65%، لما ما عرفش انت سمعتوا عنه برضو احنا بقينا في الجلد الطبيعي بقينا بنجيبه من بره، ودي طبعا كان يعني بقالنا فترة بالنادي من موضوع سبب الجلد الطبيعي لما بيتزرع ممكن اللي عنده درجه حرق 85% ممكن بيحصل له بيشفي يعني. فده حاجه كويسه جدا اللي هي الحمد لله، فاحنا دلوقتي وصلنا لل 85% من اللي احنا النسبه

0: فمن 20 ل 85%. فالحمد لله احنا في مصر بقينا يعني بنحقق نسبه عاليه جدا في اللي هم الناس تبقى بيبقوا ناجين من الحروق بسبب حاجات كتيره قوي.
1: طيب احنا في نهايه الانترفيو ده احنا حابين مبدئيا طبعا بنحييك على وجودك معانا, وان احنا متشرفين جدا جدا ان حضرتك موجود معانا, وحابين نشكركم على الدور الطبي والمجتمعي والتوعوي والتعليمي وكل حاجه انتم بتقدموها, لان زي ما حضرتك قلت ووضحت ان اهل مصر مش مجرد مستشفى, هي مؤسسه كبيره فيها فروع كتير جدا شغالين عليها بابا يعني على قدم وساق. فاحنا بنحييكم طبعا على مجهودكم العظيم ده, وان شاء الله باذن الله يبقى في وعي عند المجتمع كله على مصابي الحروق, وباذن الله تنتهي يعني الظاهره دي, لان في حاجات بتحصل ممكن عن عدم وعي في حاجات كتير جدا فبتؤدي لكوارث كبيره. ولكن اعتقد ان ناس كتير من سمعتنا النهارده عرفت حاجات كتير, واحنا اساسا انا وانا حتى قاعدين مع حضرتك في الفصل بنتكلم على فكره ان احنا في حاجات اول مره نسمعها, واحنا عادات اوريدي بنعملها بشكل يومي
2: صح.
1: فهي بتسبب خطوره لنا بس بالظبط,
2: ممكن تسبب حوادث كتيره جدا بالزبط. طبعا
1: فبنشكرك جدا جدا جدا على الانترفيو ده, يا رب تكون حضرتك برضو اتبسطت معانا زي ما اتبسطنا معاك, وان شاء الله يبقى لينا لقاءات ثانيه اكتر, يبقى النسبه بقى اعلى من ال 85 باذن الله.
0: ان شاء الله. انا انبسطت جدا بجد, ويعني عايز اشكركم على الفرصه ديت الاتاحه اللي احنا نتكلم عن مؤسسه اهل مصر ومركز الدمج والمستشفى, وبجد مبسوط جدا, ويا رب بس نكون وصلنا معلومه تفيد الناس, ودايما ان شاء الله مع بعض كده
2: باذن الله.
1: ان شاء الله.
2: منورتنا يا مصطفى. كان معانا استاذ مصطفى ممدوح مدير مركز اهل مصر للدمج والتمكين. خلصت حلقتنا, ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله اكشن ايه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني ت ت ت تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرائب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006882766.
5: طالع من البيضه مت كتكوت كوت كوت، متغزم كلبز مش سفروت روت روت، معمول للضيط وعلى المظبوط بوت بوت، تمرج مت فرخه في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 247-636-924. بشيل

0: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبحث معه مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية.
3: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: 9 شهداء وعشرات المصابين جراء انهيار عقار غربي مدينة غزة، والدفاع المدني الفلسطيني يحذر من وجود 2000 بناية مهددة بالانهيار في القطاع.
3: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر مسيرة أطلقها الحوثيون كانت تحاول دخول المجال الجوي لمكة المكرمة.
2: رئيس الوزراء يؤكد خلال لقائه بعدد من المطورين العقاريين أهمية تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية حقوق جميع الأطراف العاملة بالسوق.
3: رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي غرفة صناعة الدواء تعزيز الشراكة ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.
2: التحالف الدولي للطاقة الشمسية يؤكد أهمية مصر كجسر يربط بين 3 قارات من خلال موقعها الاستراتيجي وشبكتها الكهربائية القوية.
3: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراك للطلبة بمونوريل شرق نيل والقطار الكهربائي الخفيف بتخفيض نسبة 60% من سعر تذكرة.
2: الزمالك يواجه غزل محل الليلة ضمن منافسات الدوري العام.
3: استمرار الارتفاع المؤقت بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: تي جي معاك ومع التلات كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، ساعة كاملة علشان نلعب فيها بالثلاث كروت، الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفاوض. كمان أرقامنا 015-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجومة في أم 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 38-35-022 وده رقم الرغي كده لما بتبقى عايزين ترغوا في حاجة أو الموضوع يكون مطول أكتر من أنتوا تبعتوه يعني على مسج. فالأول عايزة أطمن عليكم، قولوني إيه الأخبار، قولوني إيه الطرق كمان عاملة إيه، لأن الطرق النهاردة كانت زحمة جدا وكذا حد كان بيشتكي من الموضوع ده. يعني طول ما أنا جاي في الطريق الناس عمالة بتقول إن الدنيا زحمة قوي، وأنا بقى أتأكدت يعني وأنا نازلة كده عمالة برضو بحس إن الدنيا فجأة بتقفل كده بتتزحم شوية، مش عارفة إيه سبب الزحمة دي، مع إن المدارس بقى لها فترة عمالة بتبتدي واحدة واحدة، بس حاسة إن الأسبوع ده الدنيا كانت أصعب شوية، لأن خلاص يعني أعتقد رسميا معظم المدارس بدأت والدراسة يعني خلاص بقت بدأ رسميا، فمش عارفة ده بسبب كده ولا لأ، بس الدنيا كانت زحمة موت. وكنت عاملة حسابي ان هنزل في الميعاد اللي انا بنزل فيه، بس يعني اتزنقت شوية كده في الطريق، فطمنوني على الطريق والاخبار عاملة ايه واحوالكم ايه اخبارها، يعني بحب اطمن عليكم كده في الاول. طب يا جماعة، امبارح كان اليوم العالمي للديمقراطية، والحقيقة ان انا بشوف ان الديمقراطية دي بحسها اوقات كتير قوي بتكون يا جزء من الشخصية، يعني بحسها جزء من الشخصية كده، فيا اما بتكون جزء من شخصيتك يا اما بتبقى غايبة عنك تماما وانت ما بتعتمدهاش اصلا في حياتك. فقلت ايه؟ قلت امي يا بنت اعملي حلقة عن الديمقراطية، ولكن الديمقراطية في حياتنا احنا الشخصية، الديمقراطية مع صحابنا مع اهلنا في شغلنا، لان في مننا اللي دايما بيكون بيسمع الرأي ورأي الاخر وعنده مساحة انه يسمع وجهات نظر ممكن تكون مختلفة تماما عن وجهة نظره وبعيدة خالص عن اللي هو بيشوفه او القرار اللي هو عايزه، وفي ناس تانية عكس بقى تماما، الناس دي اللي هو ما عندهمش حاجة، ما عندهمش فكرة أصلا أن هم يسمعوا حد، دي أنا الصح، أنا اللي بقوله هو الصح، وجهة نظري صح، قراراتي صح، أنا اللي أقول، أنا اللي أعمل، أنا اللي أتحرك، أنا اللي أخذ القرار. في ناس كده بتحب تبقى واخدة الحتة دي، أنا صح، اللي أنا بقوله صح، اللي أنا بعمله صح، وجهة نظري هي اللي صح، مع إن أوقات كتير ممكن فعلا يكون عندهم حق وعندهم وجهة نظر صح، بس ناس ما بتبقاش فاهمة ده، ومش دايما الخطوة دي أو الطريقة دي بتنفع مع كل الناس، فهي بتفرق كده، وناس مختلفين قوي في حاجة زي دي. فبعتولي النهاردة على 015-595-1006 رقم الواتساب بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، ابعتلي وقولي أنت ديمقراطي في حياتك، في شغلك، مع أهلك، مع صحابك ولا لا، تدي لنفسك أنهي كارت من الثلاث كروت. لو أنت ديمقراطي وبتحب تسمع الناس وبتحب تاخد آراء الناس وعندك كده مساحة أن أنتوا تتكلموا، فده كارت أخضر. لو أنت دايما عارف اللي هو يقول لك صوتك من دماغه، اللي هو اللي انت بتقوله هو الصح، اللي انت قرارك هو، انت دايما شايف نفسك صح بكل صراحه، اقول كده ده كارت احمر، لان انت مالكش علاقه خالص بالديمقراطيه. ولو بيبقى حسب الموقف او اوقات ساعات بتحس ان لا الموقف ده يستحمل ان انت تسمع من حد، واوقات تانية بتحس لا انا متاكد ان انا صح، يعني انت بس اللي بتدوني فرصه، يعني انا متاكد ان انا صح، فده كارت تفاوض لما تحس ان انت كده في اوقات واوقات او في النص كده. ابعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب، او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقم الارضي 38-35-022. حاسه ان المسجز كده ابتدت تهل شويه علينا الاسبوع اللي فات، انا بنبهكم هم من دلوقتي، قعدت انبه من الاول، الحلقه بتجري بسرعه وابتديتوا كلكم تظهروا في اخر الحلقه وما لحقناش نقرا مسجز كتير، فيعني اصحوا كده من بدري تفاعلوا معنا في الموضوع علشان في الاخر مش هنلحق، وانا ما بحبش ازعلكم وما اقراش المسجز بتاعتكم. فبعتوا لي على 015-595-1006 صباح الفل عليكم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
2: عشان نفهم بعض
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب يا جماعة، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، هل أنت ديمقراطي في حياتك ولا لا؟ بتدي لنفسك أنهي كارت من الثلاث كروت؟ كارت أخضر ولا كارت أحمر ولا كارت طفاط؟ ثانية واحدة، صوت الجرس أهو انطلقوا. عايزة أعرف منكم يا جماعة، قولولي عاملين إيه في شغلكم، مع أهلكم، مع صحابكم، في الخروجات، في القرارات، لما بيكون في رأي تاني غير رأيكم، هل أنتم من الناس اللي هو لا بتحبوا تسمعوا الآراء وبتحبوا تجمعوا وجهات نظر وبعد كده تشوفوا رأي الأغلبية إيه وتعملوا، يعني بتحبوا تتناقشوا كده مع الناس، ولا أنتم بقى من الناس اللي هي إيه قافلة أصلا موضوع النقاش ده من بابه؟ إحنا ما بنتناقش، أنا قلت خلاص، أنا قررت، محدش يناقشني، محدش يحاول، أنا قراري صح، أنا طول الوقت صح. في ناس كتير قوي بتشوف كده، حتى ممكن مثلا في مواقف كتير قوي بيعدوا بيها يحسوا أنه لا الموقف خلاص أثبت أن أنتم مش دايما صح، بس لا برضو أنا غلطت في ده، بس أنا صح برضو أنا غلطت فيه بس أنا برضو صح. ففي ناس كده وفي ناس كده، وكلنا مختلفين قوي في الحتة دي، عشان كده التلات كروت موجودة. أنا النهاردة محتارة جدا ألعب بالكارت الأخضر ولا بكارت التفاوض، فغالبا لما بحتار دايما بين الكروت كده بحس إنه كارت التفاوض ده هو اللي بيجي كده ينقذني، اللي هو تعالي كده حبيبتي تعالي العبي بكارت التفاوض. أنا بحس إن أنا اوقات ببقى كده واوقات ببقى كده، بحس ان في مواقف ممكن ابقى كده ومواقف تانية ببقى كده بكل صراحه، بس الاغلبيه انا بحس انه الاحسن اننا دايما نكون يعني في مشاوره كده، يعني احنا نتشاور ونشوف مين رايه ايه ومين وجهه نظره ايه. مش دايما بحس انه الشخص كده، لو احنا جروب كمان او يعني مجموعه، انه خلاص حد واحد بس هو اللي ياخد القرار. احنا يعني نتكلم، نشوف هنخرج فين، هنعمل ايه، هنسافر فين. في الشغل برضو بحس انه الشخص اللي هو دايما شايف نفسه في الشغل صح، وانا شايف انه ده القرار الصح، وانا شايف ان ده اللي هيتعمل، وانا شايف انه انتوا كلكم بتقولوا غلط، وانا شايف ان ده الاتجاه الصح ان احنا محتاجين نمشي فيه، بحس ان ده هيوقعنا كلنا، يعني هيوقع نفسه وهيوقعنا كلنا. فبحس ان في مواقف كتير قوي لا محتاجه ان احنا نكون يعني بنتكلم فيها مع بعض وبنسمع وجهات نظر بعض، واوقات تانية بحس انه لا، يعني انا والله اسمعوني بس اكمل بس للاخر، ولو في حته كده وقفنا هسيبكم انتوا والله تكمل. واوقات تانية بحس انه في المواقف اللي خلاص بنبقى كلنا كل واحد فينا عنده راي مثلا معين، او يعني كل واحد فينا ماسك قوي في رايه وخلاص حاسس ان هو ديكتاتوري موت ومش ديمقراطي موت، بحس ان احنا ممكن ايه نلجأ لحلين، ان احنا نحاول نقنع بعض بوجهات نظرنا بمنتهى السلاسة بمنتهى التحضر. واوقات تانية بحس ان احنا محتاجين بقى نتنازل كلنا عن ارائنا ونختار حل وسط، اللي هو انت هتتنازل عن حاجه وانا هتنازل عن حاجه وانت هتتنازل عن حاجه ونتقابل بقى في النص. يعني مثلا في الخروجات مثلا مع الصحاب، كل واحد فينا عايز يروح في حته، خلاص احنا نروح حته رابعه، احنا ثلاثه، مش معلش انا انفعلت ولا ايه، احنا ثلاثه كل واحد فينا عايز يروح في حته، خلاص هنروح حته رابعه، مش لازم بقى نضيقها قوي على بعض. فانا بحس ان الموضوع بيختلف من شخصية للتانية، وأنا النهاردة بقول لكم أنا محتارة جدا بين كارت الأخضر والتفاوض، فأنا قلت تفاوض عشان لما بحتار كده ما ينفعش نختار كارتين، إحنا بنلعب بكارت واحد بس كل حلقة. فبعتولي قولولي يا جماعة أنتوا زيي ولا أنتوا مختلفين عني، لأن دايما بنكون مختلفين عن بعض في الحلقات، والتلات كروت أصلا معمولة عن كده، وده أصلا أساس الحياة اللي أنا عاملة يعني على أساسه بقى التلات كروت، إن كلنا بنكون مختلفين وكلنا يعني بنشوف المواضيع بأشكال مختلفة كتير قوي. فبعتولي قولولي على 015-59-55-1006 انتوا ديمقراطيين ولا لا، او كده نفسكم انهي كارت من الثلاث كروت. انا اتزنقت اهو في الثلاث كروت، اخترت كارت التفاوض علشان احل المساله دي. صباح الخير يا ملك، موضوع النهارده ايه؟ منوره ربنا يحفظك، احمد متولي. صباح الفل عليك يا احمد، انت ديمقراطي ولا لا يا احمد؟ ده موضوع النهارده. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا ملوكه النهارده، وبركيلي جات لي كليه اللغات والترجمه في القاهره مدينه نصر. صباح الفل عليك يا خالد، يعني من الناس اللي كانت يعني مجتهده وبتذاكر كتير جدا، فربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. في كمان مين يسعد صباحك يا ملك من الشام، مع كل المحبة. صباح الفل عليك وعلى كل أهل الشام، تحيا الديمقراطية، بناخد رأي كل الناس وبنعمل البراسنا اللي هو عاملة فيها عاملة فيها ان انا بسمع كلامكم، بس انا اصلا ولا بسمع كلامكم ولا حاجة، وانا ماشي على رأيي. في ناس كتير قوي بتعمل كده، انا باخد رأيكم من باب ان انا باخد رأيكم، بس انا برضو هعمل اللي في مزاجي، يعني دي حلوة ولا دي حلوة، دي حلوة لا التانية، انا هختار بقى التانية، انت ما حدش يقولي هعمل ايه انا هسألك وهاخد رأيك، بس ما حدش يقولي انا هعمل ايه. في محمود عبد المريض مش عارفة غالبا مش عارفة أقرأ الاسم صح. صباح الفل عليك. بيقول بقى على الطرق كلها كده اتعودوا على الطرق كلها كده طول فترة الدراسة. بصراحة يعني الواحد في الصيف بيكون مرتاح شوية من المواضيع دي, بعد كده أول ما شهر 9 بيجي وشهر 10 بيجي بتحس بقى إن الدنيا ابتدت تتزحم من تاني. إحنا ما ينفعش عندنا ديمقراطية. صباح الفل عليك يا محمد. ماشي. في صباح الفل عليكي يا ملك ده براء. صباح الفل عليكي يا براء. في صباح الخير كارت احمر احمر احمر برج الثور ومهندس ده احمد هاشم. صباح الفل عليك, تعالى لي بقى. اصل المهندسين كلهم كده, هي هم نازلين كده يعني بيدخلوا الكليه بيبتدوا شايفين نفسهم برضو صح وفاهم في كل حاجه, فاهم في الطب والهندسه والتجاره والنجاره, فاهم في كل حاجه, كهربا تلاقي, ما اعرفش ايه في البيت تلاقي, ميه تلاقي, هو فاهم في كل حاجه, كل المواضيع اللي هتفهمها هتتكلم معاه قدامه عليها يعني هيقعد يقول لك لا هي كده اصل هي كده, هيقعد بقى يناقشك في حاجات انت ممكن تكون فاهم فيها اكتر منه, بس هو هيحاول يقنعك ان هو فاهم اكتر منك. صح يا احمد ولا مش صح؟ انا بقول حقيقه, اصل انا ما فيش مهندس قابلته غير وهو فعلا عامل فيها فهم في كل حاجه. يعني انتوا بتبقوا فاهمين والله وشاطرين جدا واكيد دماغكم حلوه قوي واكيد الهندسه دي حاجه صعبه جدا, بس والله في ناس كتير برضو بتفهم. انتوا دايما بتحسسوا الناس اللي قدامكم اللي هو انت في حد في معلومه عندك ناقصه انا بقى هكملها لك. انت عارفها منين, درستها فين, شفتها فين, مش عارف بس انا هعلم لك. ماشي. في كيمو بيقول صباح الخير, انا ده ايه مش عارفه رقم, بتكتبوا اسامي يا جماعه وبعد كده الاسم على الواتساب بيبقى حاجه تانية, فبعتوا لي الاسم برضه عشان اكون عارفه. انا عايشه مع ام ديكتاتوريه من الدرجه الاولى, عندي 50 سنه وما زالت عايزه تتحكم في تصرفاتي, وعلى فكره انا واخواتي كمان. صباح الفل عليك يا جماعه. فعلا الاهل اللي طول الوقت بالذات في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي, الاهل اللي طول الوقت بيكونوا شايفين نفسهم صح وكانوا شايفين نفسهم ان هم اللي هياخدوا القرارات وان هم هيتحكموا في كل حاجه واولادهم مش من حقهم ان هم يختاروا او ينقوا او يقولوا وجهه نظرهم او يتناقشوا حتى معاهم, ده بيبقى صعب جدا وبيخلق بقى بعد كده شخصيات مش متزنه خالص, شخصيات بقى عايزه في علاقات مثلا في مع صحابهم في الشغل عايزه تفرض رايها وخلاص, لان هي عمرها ما تعودت ان هي تناقش او تتكلم أو لا انا عايز كده, هم عندهم كبت عايزين يطلعوه فبيطلعوه بقى في مواقف غلط. فدايما الاهل اللي بتعمل كده او بتتحكم قوي في ولادهم وما بيحسوش انه عندهم الفرصه ان هم يتكلموا, طب اقول رايي, طب اتناقش, طب اخد قرار في ده, من اصغر الحاجات يعني هم بيبتدوا معاهم, يعني الاهل الديكتاتوريين دول بيبداوا مع ولادهم من بدري جدا, من اصغر الحاجات تاكل ده ولا ده, تلبس ده ولا ده, مفيش الاوبشنز, هو ده هتاكل ده, هتلبس ده, هتروح في ده, مفيش نزول, مفيش طلوع, مفيش معرفش ايه, مش هتكلم معرفش مين. فدايما مفيش الروح النقاش دي بتبقى صعبه جدا في النوع ده يعني من الاهل. بس بحس انه لما الواحد يكون عارف طبعهم وعارف ان دي حاجه مسببه له ازمه محتاج ان هو اعتقد يتكلم فيها يتناقش بقى فيها, يعني هو لو هم مش معلمين النقاش او مش بيحاولوا يتناقشوا معاه هو محتاج بقى هو ياخد الخطوه دي ويبتدي لا انا عايز اتناقش, انا عايز اتكلم, انا عايز اقول رايي, انا عايز اخد قرار, يعني لانه بعد كده يا اما فعلا زي ما قلت لكم بيفرضوا رايهم في كل حاجه كده في مواقف غريبه اللي هو بطريقه غريبه, يا اما بيبقوا دايما مش عارفين ياخدوا قرارات, مش على طول محتارين, على طول تايهين, على طول شخصيتهم ممكن تكون ضعيفه شويه لان هم ما تعلموش ياخدوا قرار, هم طول الوقت في حد بياخد لهم القرار, طول الوقت هم عايشين كده يعني انا ماشي مع اهلي هم بيقولوا انا بعمل, فده شيء بيكون سخيف جدا. بعتوا لي على 015-595-5006 يا جماعه, انت ديمقراطي في حياتك في شغلك مع صحابك مع اهلك ولا لا؟ ابتدي لنفسك انهي كارت من الثلاث كروت. 015-595-5006.

طيب في محمد بحيري بيقول صباح الفل أستاذة ملك. صباح الفل عليك يا أستاذ محمد بحيري. بيقول كارت أحمر بس مش قوي، يعني ديمقراطي نص نص، يعني بسمع الآراء كلها من باب العلم في الشيء، بس بكون محدد حاجة في الأول هعملها أو طريق همشي فيه، بس مش ببقى قايل ده أصلا عشان أسمع الآراء بدون تأثير، وممكن الآراء اللي بتتقال يطلع منها حاجة تتاخد في عين الاعتبار، بس الأغلب بيمشي برأيي وربنا بيسترها. صباح الفل عليك يا ملك. صباح الفل عليك. في ناس كتير قوي كده، هو انا هجرب اسالك بس لو رايك ما عجبنيش هعمل نفسي ما شفتوش، هعمل نفسي ما سمعتوش، هعمل نفسي ما عداش عليا اصلا هو ما جاش اصلا عند. في ناس كتير قوي بتعمل كده، وفي ناس اصلا ما بتحبش حتى تسمع راي حد. انا مش هديك اصلا فرصه تقول رايك، ولا هسالك ولا هستشيرك ولا هعمل اي حاجه، فهي شخصيات يعني. في مهموها من الرياض، صباح الفل عليك يا مهموها، وحشتيني جدا. بتقول الديمقراطيه ايه يا بيبي، ده كل جيل بيختلف عن اللي قبله، ده هم اللي بيمشوا رايهم دلوقتي. انا ممكن من واقعي وسني، موقعي وسني هديها كارت تفاوض في بعض الامور. يعني انت ساعات بتبقي ديمقراطيه وساعات بتبقي مش كده، مش ماشي على نفس الخط ده. يعني في ناس كتير قوي كده، انا برضو كده يعني، في مواقف ومواقف بحس ان لا ممكن نتناقش، وفي مواقف تانية بحس انه والله انا شايفه حاجه يعني، بس ما بعملهاش اللي هو بعيني، اللي هو لا انا اللي هعمل، يعني بحس ان انا بحاول اقنع اللي قدامي انه يعني بس اديني فرصتي، ادوني فرصتي بس وسيبوها عليا. والله مش عند فيكم ولا تقليل منكم، بس والله يعني في حاجه انا شايفاها بس يعني عندي نظره ما بعدها كده انتوا مش شايفاها. ماشي. في مين في وصال. صباح الفل عليكي. كارت تفاوض على حسب القرار وعلى حسب الشخص والعمر، اقصد ملوكة. سوري. صباح الفل عليكي يا وصال. ماشي. في كمان صباح الخير يا ملوكة، انا لوجينا. بصي هو طبيعي زحمه الطريق مع الدراسه، ناس كتير قوي بتتكلم على موضوع زحمه الطريق ده، عشان كنت بتكلم في اول الحلقه ان الدنيا زحمه قوي اليومين دول، والنهارده كمان كانت الدنيا زحمه قوي. اعتقد يعني كمان اسبوعين كده هنبتدي نتعود بقى خلاص، لاننا كان بقالنا 3 4 شهور الدنيا هاديه شويه الصبح، والواحد بيروح وبيرجع من غير زحمه قوي، لكن اول ما المدارس بتبتدي تدخل الدنيا بتبقى زحمه قوي الصبح، وطبعا بتبقى زحمه برده الساعه 2 3 4 الموضوع بيبقى برده اصعب جدا. بتقول بقى انا ديمقراطيه مع الكل، ولما مش بكلف نفسي اني اسمع بسبب ضغط الدراسه، صحابي بيشوفوا ان شخصيه بارده مع اني مش بكون اصدق. اوكي. في ناس اوقات بتبقى فعلا مش قادره تسمع حد، يعني اللي هو والله انا ما عنديش مشكله، بس انا فعلا ما عنديش الطاقه دي. في احمد هاشم اللي هو بتاع برج الثور المهندس، الكارت الاحمر اللي هو مش ديمقراطي خالص. فانا قعدت اتكلم بقى على المهندسين واللي هم بيعملوه في موضوع الديمقراطيه ده، وان هم على طول بيشوفوا نفسهم صح، بيعترف اهو، انا معترف اهو احمد هاشم معترف هو بنفسه. لو اي مهندس تاني بيسمعنا وشايف نفسه اللي احمد شايفه ده، يبعت لي ويعترف هو كمان، يعني اعترفوا عادي جدا. في محمد فتحي، صباح الفل عليك يا محمد، قول لي ايه اخبارك في الديمقراطيه. طيب. صباح الفل عليك يا ملك، انا يوسف. انا امي حتى مش عايزاني اخرج واروح مع صحابي على البحر شويه، انا مثلا نروح راس البر او كده، او نسافر يعني. طيب اتعامل معاها ازاي؟ اوكي. بص يعني عشان نرجع برضو تاني لموضوع الاهل، انه اوقات كتير قوي ما بيكونوش عارفين يتعاملوا مع ولادهم، ودايما بيكونوا ما عندهمش يعني حريه الراي دي، او ان يكون في ديمقراطيه في البيت، او ان هم يتناقشوا ويكون في وجهه نظر. هما برضو بيبقى عندهم جزء، يعني مش كلهم طبعا، في ناس بتبقى بجد بجد هي عايزه تفرض رايها وخلاص، بس بيبقى عندهم جزء برضو من الخوف. فبحس انه دايما لما بيكون بقى الابن او البنت عايزين يعملوا حاجه معينه واهلهم مش مقتنعين بيها، لازم ندخل لهم بقى شويه حاجات تقنعهم. اصلا هنكون مع كذا، اصلا هبقى بكلمك على طول، بالذات في موضوع السفر والخروج ده، هبقى مش عارف ايه، وانا هبقى معاك على الخط على طول، هبعت لك لو في حاجه. يعني بيبقى في حاجات كتير قوي، اصلا ما اعرفش اخو مين طالع معانا، اخت مين الكبيره طالعه معانا. فبحس ان دايما بيكون في اسلوب، بس ندخل بالاسلوب. لكن لما يكونوا مثلا هم ماسكين في راي معين، واحنا برضو ندبدب ونزن ونعمل، اوقات كتير قوي ما بيكونش ده الحل، وبيتعصبوا اكتر. طب والله، ما انت رايح، والله ما انت مسافر، خليني خليتني احلف فوق خليتني، انا ما كنتش حالفه الاول، خليتني احلف فوق. فاوقات كتير قوي الاثنين لما بيدخلوا كده مع بعض ند الموضوع بيبوظ كده. فبالراحه ان شاء الله تسافر راس البر، بس واحده واحده، ما تضايقهاش وما تعصبهاش.
في دودو. صباح الفل عليك يا دودو من أسوان، بس أنا مش فاهمة إيه الأفكار اللي أنت قصدك عليها، يعني إن إحنا محتاجين نغيرها. صباح الفل والياسمين عليك يا ملك. صباح الفل ده مين مين مين دي آية. صباح الفل عليك جماعة، اكتبوا الاسم في المسج عشان ساعات أنتوا بتبقوا كاتبين اسم معين في الواتساب بس في المسج بتكونوا كاتبين حاجة تانية، أو بتكونوا أصلا كاتبين اسم راجل بس أنتوا بنت يعني، فبقولوا لي كده عشان أبقى يعني بصبح عليكم وبتكلم معاكم يعني مظبوط. السلام عليكم، بحبك قوي جدا وبحب اسمعك. ممكن تشغلي اغنيه عدى الكلام واختار. ده انت في مش الساعه دي 7، تعالي تاني الساعه 7. صباح الفل عليك. صباح الخير عليكي. انا ديمقراطيه جدا بس اوقات بيتقال عليكي انك عبيطه، ده بيزعلك لما بتسمعي تندمي انك بتندمي بقى. جيسي عادل معاكي. صباح الفل عليكي يا جيسي. او في ناس لما فعلا بتسيب اللي هو الامور للناس، اللي هو خلاص انتوا قرروا، انتوا قولوا، انتوا اعملوا، انا معاكم في اي حاجه. الناس بتحس ان هو خلاص يا جماعه، مثلا احنا خارجين النهارده، طب شوفوا اسمها ايه، شوفوا جيسي هتيجي معانا ولا لا، سيبكم من جيسي خلاص، هي كده كده تبقى موافقه على اي حاجه. ففي ناس فعلا بتستغل الموضوع ده استغلال مش حلو، اللي هو خلاص هي توافق على اي حاجه، انا نستغل بقى الموضوع ده ونشتغل عليه. بعتولي على 0155955006، انتوا ديمقراطيين في حياتكم يا جماعه ولا لا؟ مع اهلكم، مع اهلكم، في شغلكم، في الخروجات، مع صحابكم، في حياتكم في العموم، انتوا ديمقراطيين ولا لا؟ رح نسمع اغنيه بسرعه ونرجع نكمل كلامنا تاني في الثلاث كروت على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تيفي.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب يا جماعة احكوا لي بقى مواقف كنتوا ديمقراطيين أو ديكتاتوريين فيها، اللي هو مواقف سمعتوا فيها الناس وتناقشتوا، مواقف تانية حكمتوا رأيكم وكانت النتائج عاملة ازاي. وطبعا السؤال الأساسي، انت ديمقراطي في حياتك ولا لأ؟ وبتدي لنفسك أنهي كارت من الثلاث كروت؟ لو كارت أخضر فأنت هتكون ديمقراطي جدا ودايما بتحب تسمع آراء الناس وتسمع وجهات نظرهم وفي الآخر يعني تمشوا رأي الأغلبية كده. ولو انت لأ مش كده خالص، انت ديكتاتوري جدا، انت ما بتوافقش، انت دايما شايف نفسك صح، شايف نفسك انت صاحب القرار، انت عندك وجهة نظر ما حدش شايفها، فده كارت أحمر لأن دايما بتشوف نفسك كده، يعني أنت الصح، أنت الباشا. ولا بقى كارت تفاوض، وده على حسب الموقف. مثلا ممكن تكون لو مش طول الوقت ديمقراطي، مش طول الوقت بتسمع الناس، أوقات بتسمع الناس وأوقات بتاخد وجهات نظرهم في عين الاعتبار، وأوقات تانية بتحس أنه لا أنا الصح. كارت التفاوض ده اللي هو محيرنا كلنا، ده ومحيرنا أنا كمان، احتار بين الكارت الاخضر والاحمر، اروح على كارت التفاوض. وانا النهارده بلعب بكارت التفاوض لاني اوقات والله وبعترف اوقات بحس ان انا نفسي لا ممكن اسمع الناس وممكن اللي هو نتناقش وكده، واوقات تانية بحس انه يعني انا شايفه حاجه يمكن انتوا بس مش شايفينها، بس والله مش ببقى عنيفه، يعني ببقى في الهدوء كده. في رحاب السيد، صباح الفل يا ملك. الديمقراطيه بتعلم تحمل المسؤوليه بالظبط، لما بيكون في حياتك بقى الناس اللي حواليك كلهم عندهم فكره الديمقراطيه دي ومديناك الفكره والفرصه ان انت تعرف تاخد قرار وان انت تتناقش فيه

مش عايزين اصلا يوجعوا دماغهم، اللي هو انا مش عايز اصلا اتحمل مسؤوليه حاجه. يعني انا انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، هنروح في كذا نروح في كذا، هنسافر الساعه كذا نسافر الساعه كذا، انا ما بنيش دعوه. خدوا انتوا القرار. ليه بقى؟ لان اوقات كتير قوي لما الواحد بياخد القرار وبيكون متاكد منه، اللي هو سيبوني انا عارف انا بعمل ايه، وعارف انا هخليكوا تعملوا ايه، وعارف احنا مسافرين فين، وعارف الشغل ده هيودينا على فين، عارف كل حاجه. فبيحس ان هو خايف بقى بعد كده يجوا يلوموه، اللي هو طب ما انت كنت متاكد، طب ما انت كنت انت اللي اكدتلي، عماد ما اكد لي. انت اكدتلي ان كل حاجه هتبقى زي الفل وانت اللي مظبط كل حاجه ففي ناس بتخاف اصلا من الفكره دي، فبيبقوا ديمقراطيين من وجهه نظر تانية. انتوا اعملوا اللي انتوا عايزين، انا مش عايزه اوجع دماغي، انا مش عايزه اخد قرارات، انا مش عايزه ابقى متحمل المسؤوليه، انا مش عايز حد يجي بعد كده يقول لي اصل انت عملت وعملت وعملت وانت اللي كنت واخد القرار واحنا كلنا مشينا وراك. ففي ناس بتاخدها برضو من الناحيه دي، وكل حد فينا بياخدها من نواحي كتير قوي. وزي ما قلت لكم فكره الديمقراطيه دي بحسها جزء من الشخصيه، يا اما موجوده يا اما مش موجوده. فيعني في ناس كتير قوي بتبقى بتسمع وعايزه تناقش، وفي ناس تانية ما بتحبش اصلا الموضوع ده ومزروع في شخصيتها. يعني هي هو دي حاجه في شخصيتها، مهما بتحاول تغيرها ما بتعرفش تعمل كده. حتى لما بتحاول تسمع اراء الناس بتحس ان هي بتسمعها كده كماله عدد، اللي هو انا بسمعك وخلاص، لكن هعمل باللي انت بتقوله ده مش دايما. بعتولي على 015-595-1006 رقم الواتساب، او نجومة في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، او نجومة في صفحتنا على الفيسبوك 3-8-3-5-0-22. براجع الارقام في دماغي وانا معاكم، مع اني والله والله حافظهم صم، بس مش عارفة ساعات بيحصل لي كده ايرور 404.

بص بص بص معايا دي بقى. محمد فتحي بعت ايه بقى؟ ركزوا كده بقى في الكلام. تعالوا نرجع تاني للحلقه. بيقول بقى ايه؟ ديمقراطي سقراطي في قلب الحياه، شفت جوه عيونك قيت النجاه، كارت اخضر نور واصل لاخر مداه، ديكتاتوري ساعة القرار والاختيار معاه. يا سلام. لا الدماغ الحضرة دي اللي كمان بتقول شعر على الهواء لذيذة موت. صباح الفل عليك والله، يعني كلام لذيذ. انا ضحكت عشان هو يعني بس حاجة لذيذة والله. صباح الفل عليك. في محمد بحيري بقى، بص بقى احنا فعلا نتشاور على الموضوع ده في على الهواء. احنا نشوف رأي الأغلبية في موضوع الهواء، في موضوع سوا على الهواء. بيقول برنامج 3 كروت المفروض يبقى 3 ساعات او 3 مرات في الاسبوع، ولو الأغلبية وافقت خلاص مبروك علينا الببنات. الف مبروك عليك ان شاء الله. 3 ساعات ده مش حاسه كتير شويه يعني؟ كتير عليك معقوله يعني؟ 3 ساعات كتير برضو يعني، كتير يعني. هنحاول في حلقه تانية والله، هحاول. انا مش عارفه اعملها ازاي بس والله العظيم هحاول. في كمان موندو، صباح الفل عليك يا موندو. بيقول لسه ما اعرفش الموضوع ايه بس حبيت اصبح. صباح الفل عليك، انا بحب الناس دي. اصبح والله مش فاهم انتوا بتعملوا ايه، بس سلام عليكم. انا جاي اصبح وماشي. احنا النهارده بنتكلم عن الديمقراطيه، لو هي موجوده في حياتك ولا لا، لو انت ديمقراطي وبتحب تسمع الناس ولا انت دايما رايك من دماغك، اللي هو انا اللي بقوله هو الصح، انا اللي بعمله هو الصح. في صباح الخير، بالنسبه لي هي كارت احمر لان مش بثق في قرارات اي شخص تاني بصراحه، ممكن اسمع اراء وفي الاخر رايي اللي هيمشي. ببعت بوسه للصغنه الجميله لوسيل. صباح الفل عليكي وعليها، يا رب تكون سمعت بقى ايه المسج اللي انت بعتها لها. صباح الخير، معاكي سميه، اول مره اشارك وبحب اسمع البرنامج بتاعك جدا. شكرا جدا جدا جدا. بتقول بقى بس للاسف انا فتحت متاخر النهارده، ما اعرفش الموضوع ايه بس حبيت اصبح عليكي. صباح الفل عليكي. انا بقى اهو

ما انا بقول للناس اللي بتيجي في الاخر خالص واحنا بنختم، يعني هو ما بيبقاش خلاص في وقت. احنا النهارده بنتكلم عن الديمقراطيه، يعني قولي لي كده انت ديمقراطيه في حياتك ولا لا، في شغلك مع اهلك مع صحابك في الخروجات في القرارات، من اصغر الحاجات لاكبر الحاجات. انت بتحبي دايما تسمعي راي الناس وبتحبي تاخدي راي الناس وتتناقشوا وتشوفي هم بيفكروا ازاي وتشوفي ايه اللي حواليك بيحصل، الناس بتفكر بطريقه عامله ازاي، ولا انت دايما بتحسي انه لا انا الصح، انا وجهات نظري صح، انا بفكر صح، مفيش حد هيعرف يجيب اللي في انا اللي في دماغي دي، لو حد بس يدخل جوه دماغي يعرف بس فيها افكار عامله ازاي. ففي ناس بتحس كده انه لا انا ما اسمعش حد خالص. في ماندو بقى رجع تاني يرد، شايفين السرعه، انا احب بقى الناس السريعه دي، بتقول لا طبعا لازم ندي فرصه للناس نسمعها وبعدين نعمل اللي في دماغنا برضه. كنت فاكرك يعني اللي هو واحد بتسمع الناس وكده، لا نسمع برضو الناس بس نعمل اللي في دماغنا. ناس كتير قوي يا جماعه بتعمل كده، وبصراحه بقى وانتوا بتقولوا كده حسيت ان انا اوقات برضو بعمل كده، يعني برضو من اتفه الحاجات لاكبر الحاجات، بحس انه مثلا طب رد عامل ازاي، فيقولوا لي رد عامل كذا، ما ردوش، لا عجبنيش، انا ردي احلى، طب البس ده ولا ده لا هلبس التاني اللي انتوا قلتوا ده معجبنيش، انا حاسه التاني، طب ما انت حاسه التاني من الاول، يعني انت مستنيه رايه يقول لك لا، طب ما هو قال لك اصلا ما تلبسيهوش، هتلبسيه بقى عشان هو قال لك. فانا بحس دايما انه الناس بتبقى اوقات كتير كده، لا هتقول لي اعمل ايه، مش هسمح لك بشر. في عينك، انا بحب اخد القرارات من اللي حواليا جدا وبحترم وجهات النظر دي. سميه سلام على التحضر، سلام على التحضر، اهي دي الديمقراطيه بجد، احنا كلنا طلعنا ديكتاتوريين ولا ايه يا جماعه؟ كلنا يعني كده تسمعش حد، او بنسمع اوقات واوقات، يعني حاسه ناس كتير قوي مش بتسمع الناس، وكلكم معترفين ما شاء الله، يعني كلنا معترفين ماشي حلو. المهم ان انتوا تكونوا مرتاحين، يعني ومهم ان انتوا تكونوا ما بتاذوش غيركم، يعني اوقات لما بتكونوا انتوا بتحكموا رايكم قوي في مواقف معينه، اوقات المواقف دي ممكن تكون غلط، فمش طول الوقت ينفع ان احنا نحكم راينا في كل حاجه، في مواقف بتستحمل حاجه زي كده ومواقف تانية لا لازم يكون فيها نقاش، لان اوقات كتير مش بتبقى لوحدك، اوقات كتير مش بتبقى بتخصك انت لوحدك، بتبقى موضوع ليه علاقه بالشغل، ليه علاقه بحاجات ممكن تكون عميقه شويه، تكون جد شويه، ففكره ان انت تحكم رايك فيها مش دايما بتكون صح، فلازم يكون عندنا المساحه دي ان احنا ناخد وندي. ممكن نعمل كده في مواقف عاديه، مثلا لو رايحين نتغدى في مطعم، لكن في حاجات معينه في الشغل بحس ان الموضوع ممكن يبقى مش مستحمل ان انت تتحكم رايك قوي، لكن هي كلها وجهات نظر وثلاث كروت معمول علشان كده، الكارت الاخضر والاحمر والتفاوض، وايا كان انت كنت بتلعب النهارده باي كارت فيهم، المهم ان انت مبسوط ومش بتاذي حد بقراراتك دي، ايا كان بقى انت ديمقراطي بالزياده انت ديكتاتوري جدا، المهم انت تحاول ان انت دايما توصل نفسك، خليك في التفاوض يا اخي، خليك في التفاوض زي ما احنا معظمنا اهو في التفاوض. مين رفعت بيعمل نفس الحركه كل مره وانا بختم، بيبعت اقرا المسج يا جماعه ولا ما اقراهوش، مش عارفه اعمل معاك ايه، كل مره بتجيلي كده في اخر لينك بيقول صباح الخير على ملك هنا من كحكه الاذاعه، بيقول لي كحكه الاذاعه خلاص بيثبت. ادي لنفسي كارت تفاوض على حسب الموقف، عشان في اوقات ما ينفعش بصراحه ابقى ديمقراطي، وببقى شايف ساعات وساعات بلبس في الحيط، وساعات بيبقى القرار صح، والخلاصة سواء الشخص ديمقراطي أو ديكتاتوري في الآخر أي قرار باخده أنا اللي بتحمل النتائج بتاعته، مش بعلق فشلي على إن أصل ده كان رأي فلان، أنا مالي، ولما ياخد رأي حد ولما بياخد رأي حد ببقى بثق في رأيه، وناس فاهمة الحاجة دي مش ناس يعني مش أنا فهمت. لميت الموضوع، صباح الفل عليك. بعد كده يعني أخرك معايا و45 دقيقة، بص احنا 51 وقريت برضو المسج بتاعتك، بس ماشي مش مشكلة. صباح الفل عليكم يا جماعة، يا رب تكونوا ببساطة النهاردة في حلقة يوم الأربعاء اللي هي أصلا ما عندناش غيرها. ان شاء الله نحاول نزودها، بس احنا بنتقابل كل يوم 4 من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجومه في ام ونجومه في ام سي في. كنت معاكم ملك شديد، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، يومكم حلو ولذيذ، داخلين خلاص على الويك اند، نفس عميق كده يعني ان شاء الله تستحملوا معايا الاربع والخميس، خلاص الاربع ان شاء الله كام ساعه وهيخلص، فاضل لنا الخميس نروح على ويك اند كده لذيذ سعيد، ونتقابل ان شاء الله مره تانية واسبوع جديد وحلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاربع. باي باي.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الفنان كريم أدريانو
2: سنور
1: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لأ يعني لأ.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها. أكيد. بعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسسان يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أو عشان خاطر تصدم دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك؟ دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقولك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
1: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التغامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: شكرا.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، أنا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبحث معه مستجدة القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والدولية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
1: قافلة زاد العزة 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: 9 شهداء وعشرات المصابين جراء انهيار عقار غربي مدينة غزة، والدفاع المدني الفلسطيني يحذر من وجود 2000 بناية مهددة بالانهيار في قطاع غزة.
1: الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر مسيرة أطلق الحوثيون كانت تحاول دخول المجال الجوي لمكة المكرمة.
2: رئيس الوزراء يتابع مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
2: التحالف الدولي للطاقة الشمسية يؤكد أهمية مصر كجسر يربط بين 3 قارات من خلال موقعها الاستراتيجي وشبكتها الكهربائية قوية.
1: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراكات للطلبة بمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفي بتخفيض يصل إلى 60% من سعر التذكرة.
2: الزمالك يواجه غزل المحلة الليلة ضمن منافسات الدوري العام.
1: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم أف أم
5: على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم أف أم
3: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي النجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
2: رئيس الوزراء يتابع مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة وتعزيز كفاءة إدارة أصول دولة.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
1: التحالف الدولي للطاقة الشمسية يؤكد أهمية مصر كجسر يربط بين ثلاث قارات من خلال موقع الاستراتيجي وشبكات الكهربائية القوية.
2: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراك للطلبة بمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف بتخفيض نسبة 60% من سعر التذكرة.
1: الزمالك يواجه غزل المحلة ليلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
2: استمرار الارتفاع المؤقت بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

facebook.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
0: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.
3: قلبي حاسس ان دي المره الاخيره.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويبحث معه مستجدات القضية الفلسطينية.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
1: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراكات للطلبة بمونيريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف بتخفيض يصل إلى 60% من سعر التذكرة.
2: الزمالك يواجه غزل محل ليلة ضمن منافسة دوري العام.
1: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: دلوقتي تقدروا

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على youtube.com/@nugumfm.
4: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي فأسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
5: انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نظيره الفلسطيني ان القضيه الفلسطينيه ستظل القضيه المركزيه في المنطقه حتى تسويتها بشكل عادل وشامل.
2: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمن الجهود الكبيره التي تبذلها مصر في دعم القضيه الفلسطينيه وحقوق الشعب الفلسطيني.
1: رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يترأس الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومه بالعاصمه الجديده.
2: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
1: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
1: قافلة زاد العزة 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت أشراف الهلال الأحمر المصري.
2: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
1: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظة البحر الأحمر آليات الحفاظ على التنمية السياحية والحضارية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
2: اعتبارا من اليوم إصدار اشتراك لطلبة بمونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف بتخفيض نسبة 60% من سعر التذكرة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم 4 من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على ترد

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفنان كريم أدريانو
2: سنور
1: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لأ يعني لأ.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها. أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
1: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: شكرا.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1006 أو

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نظيره الفلسطيني أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة حتى تسويتها بشكل عادل وشامل.
2: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
1: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر المقبل.
2: مدبولي يؤكد أن المؤتمر هدفه الرد على استفسارات الرأي العام إزاء مختلف القضايا والملفات.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آليات الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي جي معادكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. النهاردة الذكرى 20 لوفاة واحد من أعظم ممثلي وفناني مصر، النجم الكبير الأستاذ، وهكذا كان يطلق عليه دائما، الأستاذ فؤاد المهندس. 16 سبتمبر 2006، يعني نتكلم 20 سنة تحديدا. وهذا النجم العظيم هو خالد بما لا شك فيه، لكن يحصل مشهد الأسبوع اللي فات له دلالته، أنه مجموعة كبيرة من شباب جمهور نادي الزمالك، وفي معظمهم جمهور يعني شاب جدا، عشرينياتي وأقل من 20 كمان، وربما يعني بعضهم أو كثير منهم مواليد ما بعد 2006 بعد وفاة فؤاد المهندس شخصيا يعني. وإذا بيبي روحة ضخمة شديدة كبيرة جدا لأحد أفلامه مستر إكس، صورة كبيرة مرسومة للفنان فؤاد المهندس، عودة أخطر رجل في العالم. فإحنا قصاد كأن الذاكرة الشابة كمان، مش بس الأجيال القديمة أو الأجيال التمانينية والتسعينية أو جميل التيمينات والتسعينات اللي عاشت على أعظم ما قدمه للأطفال يعني والأجيال الشابة، إلا أنها باقية وحاضرة وموجودة حتى الآن ذاكرة الشعب المصري تجاه فؤاد المهندس، حتى عند الشباب اللي لم يعاصروا فؤاد المهندس حيا. وده يؤكد مرة أخرى لا يوجد فنان يموت، لا يوجد فنان حقيقي يموت، والفن لا يموت عموما، لكن كمان شخصية زي فؤاد المهندس شخصية هائلة التأثير وحاضرة تاريخيا بقوة. وعشان كده واحنا بنقرأ في تاريخه ومسيرته قلنا ان احنا يعني نستعين بواحد من اساتذتنا في النقد السينمائي وفي الكتابة السينمائية، ناقدنا الكبير والسيناريست والكاتب دكتور وليد سيف. اهلا بك يا فندم،
2: اهلا بك،
1: منورنا.
2: انت منور
1: دلوقتي. الله يحفظك. لما برضو بتكلم على النقطة دي بتاعت شباب يعني اقل من 20 ولا حتى في 20، وصورة فؤاد المهندس تبقى هي النموذج، المثال، الرمز، العمل الفني بتاعه يستعاد، طبعا دلالة على النادي بتاعهم أو كده، لكن في المخصلة أنه فؤاد المهندس لا يزال رمزا.
2: صحيح حقيقي. وبعدين هو في حاجة أصله، إحنا كنا بنتعامل باستخفاف قوي مع الأفلام الكوميدية، بالذات الكوميديا الأقرب للفرس اللي فيها هزل كتير، بنعتبرها يعني حاجة كده هايفة، حاجة تافهة. لكن الحقيقة أنه فؤاد المهندس في مجموعة من الأفلام اللي قدمها، رغم أنه هدفه الأساسي كان المسرح وتركيزه على المسرح، بس له في السينما رصيد. الحقيقة أنا اتفاجئت أنه رصيد محترم، تحديدا أخطر رجل في العالم. الحقيقة ده في رأيي فيلم مهم جدا، لأنه أولا مكتوب كويس قوي، وبعدين ده نيازي مصطفى اللي هو يعني عم الناس في المجال، والمرجعية حتى اللي كان زملاؤه لما بيحتسوا في حاجة مش عارفين يظبطوا الشوت أو مش عارفين يعملوا أوفرلاب إزاي أو مش عارفين يحلوا مشكلة كانوا بيتصلوا بيه، ده شيء معروف في المهنة. وعبد الحقيقة أديب كمان كاتبا للسيناريو، والعمل ككل الحقيقة من الأعمال القليلة حتى على مستوى العالم اللي فيها سخرية شديدة جدا من التراث السينمائي الأمريكي، من الأفلام الأمريكية اللي بتمجد القوة الخارقة. وبدون شك الموضوع ده كان له تأثير علينا، ان احنا بدأنا نتخلص من الرعب ده من امريكا، وانه هم شوية تعمل شوية نصب وشوية حركات، واصلا ده مش حقيقي. وده اللي عمله الفيلم ده الحقيقة، واللي خلاه عايش لغاية النهاردة، مش بس خفة الدم اللي فيه ولا الروح الحلوة اللي فيه، لا، الرسالة اللي بيقولها يعني بيقولها ببساطة جديدة، بيقول ما تخافوش، ده كل ده شوية هكس.
1: صحيح. لو بعدين كمان هو في افلام بارودي يعني، حتى اللي السخرية من الافلام، وده منهج امريكاني كمان، فانت عملت استخدمته ضد السينما الامريكيه نفسها.
2: صحيح.
1: ونجاحه ودى الى عوده اخطر رجل في العالم، ما هو في اخطر رجل في العالم والجزء الثاني او اللي بعد كده بسنوات، عوده اخطر رجل في العالم ده. يعني نجاحه وصل الى حد استمراريه انه يتعمل له جزء ثاني يعني.
2: صحيح، استثمارا للنجاح اتعمل عوده اخطر رجل، طبعا من غير نيازي مصطفى وعبد الحي اديب، بقى انور عبد الله افتكر كاتبا،
1: ومحمود فريد اظن،
2: ومحمود فريد، لكن فيلم لطيف بس جوانب بقى شغل الإبهار والشغل بتاع نيازو مصطفى
1: كان في الحرب أقل طبعا
2: إنما الضحك فيه يمكن أكتر شوية والفارسي فيه أكتر شوية والتهريج فيه أكتر شوية. ما ننساش يعني بيرقص لي شنب وبيلعب لي
1: يا سلام ده أغنية خالدة ويلعب لي حواجبه. طيب كل ده وإحنا بنتكلم على فؤاد المهندس كإذاعة كمسرح كتلفزيون كسينما تاريخ ممتد وكبير، لكن في جانب آخر عند فؤاد المهندس لا نتوقف عنده كثيرا رغم أنه قليل أنه يبقى عندنا يعني نجوم عندهم هذه القدرة على التعددية والموسوعية، بمعنى أنه فؤاد المهندس ما كانش فقط ممثلا ونجما، لا ده وحتى مخرجا لأنه أخرج أكثر من مسرحية، لكن لما بنتكلم على دوره في الإذاعة مثلا ودوره كمذيع ودوره كمحاضر إذاعي ثم دوره أيضا كمقدم برامج حتى الكاميرا الخفية ثم القضايا بقى اللي كان بيطرحها عموما في أعماله دي قصة تانية ثم الفوازير الموجهة للأطفال. فإحنا قصاد مشروع كبير جدا اسمه فؤاد المهندس، وفي كل مرحلة بنلاقي فؤاد المهندس يتجدد، يعني مرحلة البدايات غير مرحلة النضج والنجومية السينمائية والمسرحية ثم العودة مرة أخرى إلى الأدوار الثانية لكن بطريقة مختلفة، بنلاقيه في خلي بالك من جيرانك، بنلاقيه في أفلام حتى خمسة باب وغيره، ثم بنشوف بقى وجوده في الفوازير. دكتور وليد عايز أقف عند البدايات لأنه يبدو أنه البدايات والتكوين مسألة مؤسسة جدا لأي نجم، فهل فؤاد المهندس يحمل بداياته المتميزة الخاصة اللي كانت تومئ وتشير بأنه إحنا إذاء ظاهرة مختلفة؟
2: شوف حضرتك، هو كل موهبة حقيقية بتظهر من الصغر. طبعا في ناس عندهم مواهب في الصغر بس بيبقى زي النبتة اللي مش في تربة سليمة، لكن لأن فؤاد المهندس تربى في تربة صحية سليمة الموهبة نمت. هو كان مشهور جدا أنه كان بيقلد بشكل ساخر أفراد العيلة، وبعدين بقى بيقلد المدرسين، وبعدين بدأ يمثل في مسرح المدرسة، وبعدين بدأ ينتقل لمسرح ثانوي ومسرح الجامعة. فهو الحقيقة مر بخبرات كتيرة جدا في العملية الفنية خلت الموهبة اللي عنده النبتة الصغيرة تنمو وتكبر، وخاصة كمان أنه تربى في بيئة ثقافية، يعني
1: طبعاً
2: والده زوجي المهندس يعني
1: عميق كلية دار العلوم يعني وكان باين عند فؤاد المهندس الثقل المعرفي ده.
2: أيوه.
1: واللغوي كان متجزر، مش مسألة عابرة يعني،
2: بيبان في شغله وبيبان في شخصيته كمان. يعني هو أقول لك مثلا حاجة كنت حابب تذكر أنه هو أخرج، أنا فاكر وقعة بمحض الصدفة. أنا صبي صغير كده ورحت مع أخويا الأديب محمود عبد الوهاب نحضر بروفة لمسرحية بيخرجها فؤاد المهندس بطولة عبد المنعم مدبولي ونيلي اسمها حصة قبل النوم. وأنا صبي صغير كده كنت مندهش من فؤاد المهندس اللي بيضحك ده، أنه شخص في منتهى الجدية وفي منتهى التركيز وبيقول ملاحظات دقيقة جدا جدا بعبارات قليلة جدا بس كل بيسمعها بإنصات. والحالة التواصل اللي بينه وبين عبد المنعم مدبولي بالعين يعني يبص له فيحس أنه لا كده لا مش مرتاح، لا فيعيد تاني، لا فيظبط الحركة. واللي فاجئني أكتر بقى في اليوم ده ودي حاجة ما انساهاش أبدا، إن هم طول الوقت يا حبيبي يا حياتي وحبه وبتاع ومش عارف بعت له بوسة وده بعت له بوسة، وفجأة اتقلبوا على بعض وتحول ما بقاش المعركة والسباب، ما كانوا بيسبوا بعض بس كانوا بيسبوا في المطلق كده يعني ينعل المعرفش إيه كده. فأنا بالنسبة لي كصبي صغير بقيت منتهش الناس الكبيرة دي إزاي بتتحول كده، بس التحول ده نابع من الجدية الحقيقة، إن هم حاسين بيعملوا حاجة مهمة، مش احنا مش بنضحك وخلاص، لا احنا بنعمل حاجه بجد، والضحك كمان ده له اصول وله معايير ناس فاهمينها ومذاكرينها ومركزين فيها من زمان قوي.
1: صحيح. وهو برضه فؤاد المهندس في بعلاقته بعمل المدبولي مؤخرا نزلت مذكرات عمل المدبولي وشفنا فيها سرد، هو يعني مذكرات اقرب الى سرد تاريخه، يعني فؤاد المهندس عمود فقري في مذكراته.
2: أيوه.
1: يعني حاضر معاه في ثنائيه يعني لا تكاد تبرح اي سنه من السنين الا وعمل المدبولي وفؤاد المهندس مع بعض من اول ساعه لقلبك.
2: أيوه.
1: وهنا بقى نودينا انه نروح للاذاعه برضه باعتبار انه ساعه لقلبك هي البدايه اللي فجرت كل شيء. خلينا نسمع مقطع من ساعه لقلبك وبعدين نرجع بقى نتكلم على ما هي ساعة لقلبك بالظبط وعملت ايه والجيل اللي خرج من ساعة لقلبك فوصل الى قلبك.
3: Good morning. صباح الخير.
4: نعم كل سنة وانت طيب يا حبيبي.
5: وانت بالصحة والسلامة يا ستي. اللهم إني صايم.
4: الله، انت صوتك حلو قوي يا محمود.
5: هلفهولك. اتفضلي يا ست،
4: غني لي شويه يا حبيبي.
5: يا ست حرام عليكي بقى، حرام عليكي، انا مش قادر اتكلم، مش قادر اتكلم.
4: طب غني لي من غير كلام يا محمود.
5: ازاي بس يا عالم؟ اغني لك لاسلكي؟ اغني لك بالشفره؟ حد ينقذني منها يا عالم، وادي له ريال، ادي له 50، ادي له 70،
4: عليا ب80 يا محمود.
5: يا ناس، انا في عرض المدفع بقى، خليه طرقع دماغي على الطرقع يا عالم.
4: غنيلي بقى حبيبي.
5: حاضر حاضر، امري لله، مفيش فايدة. يا لين.
4: الله، انت مطرب قوي يا حبيبي.
5: يا ليل
4: كمان والنبى محمود.
5: يا
4: يا سلام ابو حنفي.
5: يا
4: حلاوتك يا حودة.
5: يا ست انتي اسكتي بقى، ده حرام عليكي يا ست.
4: فاضل كتير يا محمود.
5: لا خلاص خلاص يا ست.
4: طيب يا حبيبي.
5: اسكتي بقى، اسكتي احسن لك يا اختي، اقعدي ساكته كده بقى، اسكتي سكت حسك وانقطم نصك.
4: هو الصايم ما اتكلمش يا حبيبي؟
5: ايوه، الصايم يبطل كلام ويبطل اكل ويبطل شرب.
4: طب ما انت عمال تتكلم من صبح يا محمود.
5: حقك عليا، هسكت خلاص. بص،
4: امال امتى تتكلم يا محمود؟
5: لما يضرب المدفع، لما يضرب المدفع تتكلمي على طول، تاكلي لقمه وتتكلمي كلمه، تاكلي كلمه وتتكلمي لقمه، فاهمه؟
4: يعني اتكلم على المدفع يا حبيبي؟
5: ايوه على المدفع.
4: طب عايز اشوف المدفع يا محمود.
5: يا ولية اسكتي بقى، الله يوجع قلبك.
4: بقولك عايز اتفرج على المدفع يا حبيبي.
5: حاضر يا ستي تعالي. وعنها يا حضرات الافاضل، ورحت واخدها في تاكس وطالع على القلعه عدل، دورت على المدفع اللي بيضرب المغرب وجبتها قدامه، وقلت لها ادي المدفع اهو يا حبيبتي، خليكي كده واقفه قدامه لحد ما يضرب. ورحت حاططها يا حضرات في وش المدفع، بوزها في بوزه على طول. ودخلت على المدفعجي وقلت له اعمل معروف، احشر لي الست دي مطرح البارود، وطوعها لي كده لحد البحر الميت او بحر قزوين، اي حته. وسبتها يا حضرات، وخدت بعضي وجري على البيت، نمت لي كده قد ساعه، والمغرب اتدنت ووراها المدفع بوين، ولسه برفع القلة يا حضرات الأفاضل، إلا وبصيت لقيت اللي طبت قدامي من الشباك وبتقولي
4: أتكلم دلوقتي يا محمود.
6: هايل يا باشمهندس، هايل، اقفل على كده.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: الفنانة نسمة محجوب يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على تيك توك @nujumfm.
2: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: إذن عدنا لدي أقوال أخرى. نتحدث في الذكرى 20 لرحيل النجم العظيم الأستاذ فؤاد المهندس 16 سبتمبر 2006. نتكلم عن هذا الرجل الذي كان مدرسة وظاهرة وعلامة مختلفة ومتميزة سواء في الكوميديا أو في التمثيل عموما أو في صناعة الفن في مصر، لأنه لم يكن فقط ممثلا لكن أيضا كان مخرجا وكان مؤلفا وكان صانعا للنجوم وكان صاحب فرقة في وقت من الأوقات مسرحية، فضلا على كونه يعني أدى دور كمذيع ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية. هو متعدد إلى حد كبير وضخم ومؤثر، فضلا على أنه في فترة طويلة تعامل بفوزير للأبواج للأطفال، فتقريبا يعني الدور التربوي وبناء نشأ يعني وأجيال وأطفال عاشوا على ضفاف وتأثير فؤاد المهندس كان كبيرا وعميقا. لكن وإحنا بنكلم أستاذنا الكبير الدكتور وليد سيف عن فؤاد المهندس، بدأنا بمرحلة النشأ والتكوين اللي واضح أنها لعبت هذا الدور التأسيسي الكبير لهذا الرجل، وقلنا أن البداية دكتور وليد هي ساعة لقلبك. ساعة لقلبك يبدو أنها كانت معمل كبير قوي لتصنيع نجوم والتصنيع منهج في الكوميديا.
4: أيوة، ساعة لقلبك الحقيقة كانت أول حاجة، أول برنامج كوميدي تعمله الإذاعة المصرية، وحقق نجاح يعني ساحق في فترة في عز مجد إسماعيل ياسين. أصبح نجوم ساعة لقلبك بيشكلوا خطر على إسماعيل ياسين، درجة أنه بدأ يعني يستدعي ناس منهم يضمهم لفرقته المسرحية. فكرة ساعة لقلبك مبنية على السخرية من الأنماط، التنميط، الرغاية، الفشار، الكذاب، الأونطاجي، الست الباردة، الراجل العصبي، يعني كل واحد عامل نمط، والأنماط دي الحقيقة نجحت مع الناس وتقبلوها، وزي ما فيها كمية ضحك زي ما فيها سخرية من النمط السائد أو اللي بدأ ينتشر في المجتمع. يعني يقول لك يعني ارفض الرغي، ارفض، بطل ترغي، بطل تبقى متلصص على غيرك، بطل تتدخل في شؤون الناس، ما تبقاش حشري، يعني فيها رسالة برضو جواها.
3: صحيح، وفيها كمان تنوع جميل، لأنه كمان عنده الخواجة بيجو بقدمه كجزء من المجتمع وشريحة من المجتمع. نجمنا الجميل أظن كان يعني فؤاد راتب أظن، لكن أنا بتكلم على تنويعه كبيرة واسعة من الناس.
4: صحيح، والبلدي، المعلم البلدي، معلم شكل،
3: محمد يوسف،
4: وابو لمعة، ولا
3: محمد احمد المصري.
4: الغريب بقى اللي انا يعني اكتشفته مؤخرا انه فؤاد المهندس بدا متاخر كممثل في الفرقه دي، لان هو كان بيخرج العروض ده
3: اصلا،
4: بدا مخرجا لساعة لقلبك وبعد كده بدا ينضم ليها كممثل. وهو فكره ال المخرج عنده موجوده يعني، حتى اعتقد انه وهو بطل وهو نجم كان برضو الروح المخرج موجودة، ومش بأنه يتدخل في شغل الإخراج، لا، في أنه يبقى عنده رؤية، عنده وجهة نظر، بيشارك في الحكاية، بيبتدي في الحكاية من الأول من الورق. يعني ده بدأ الحقيقة الحرص على المسألة دي من ساعة لقلبك. بدأ يبقى فيه تفهم لطبيعة العمل الكوميدي، إزاي أقدر أعمل كوميديا وإزاي أقول من خلالها كمان فكرة أو هدف أو قيمة أخلاقية. يمكن كانت ساعات احيانا في بعض الاعمال بتبقى مباشره، لكن الحقيقه في ساعه قلبك ما كانتش مباشره خالص. يعني رغم بساطه العمل ورغم انه كان بيتقدم للاذاعه، واعتقد في الوقت نفسه كان بيتعرض على المسرح في جمهور محدود، كان بيحضر في الاول 50 كرسي، بعد كده بقى على الهسابير بقى يعني مئات الكراسي.
3: مسرح الهسابير في وسط البلد في القاهره، وكمل المسارح المهمه ولا يزال موجود وحاضر حتى الان يعني.
4: وتحولت بعد كده لفرقه ساعه لقلبك، وبدا بقى في عروض مسرحيه. يمكن ما استمرتش كتير لانه مسرح التلفزيون اكتذبهم بعد كده، ودي التجربه العظيمه بقى.
3: واحنا بنتكلم هنا بقى بعدها نجوميه فؤاد المهندس المسرحيه والسينمائيه اللي البعض بيقول انها ابنة متغيرات مجتمع يوليو الخمسينيات الستينيات، البطل اللي هو بقى الهزلي اللي هو اسماعيل ياسين بيتراجع ويبقى بطل الطبقة المتوسطة اللي لابس بدلة اللي هو عمره ما لبسها يعني نجوم كوميديا قبل كده اللي شغال موظف او مهني يعني مهندس في فيلم يعني مدرس في فيلم وغيره احنا قصاد وتجربة بقى كوميديا الستينيات يبقى نجمها فؤاد المهندس لانه ده ابن الفترة والمرحلة والزمن الاجتماعي ده.
4: الله عليك. هو ابن الطبقة المتوسطة وهو الحقيقة اسماعيل ياسين رغم نجاحاته الكبيرة وشعبيته الجارفة لكن عمره ما كان نجم فيرست كلاس. يعني افلامه كانت بتنجح في الدرجة الثالثة لانه جمهور السينما هو جمهور الطبقة المتوسطة في الوقت ده. يعني قبل التحول اللي حصل طبعا الوقت. لكن وجود فؤاد المهندس كابن للطبقة المتوسطة وكبيخاطب جمهور الطبقة المتوسطة سينمائيا وبالدرجة الاولى مسرحيا ده اكتسب هذا الجمهور وقدر انه يتلاقى معاه بشخصيته بروحه بادائه اللي فيه درجة من نقدر نقول الشياكة والرشاقة. يعني ما كانش عنده الابتذال، ما كان متخلص الحقيقة من كل الحاجات الهزلية اللي فيها مبالغة. هو تلميذ نجيب الريحاني طبعا وكان في بينهم صداقة وكان معلم لي نجيب الريحاني وكان محتضنه وخده معاه في الفرقة. صحيح ما اشتغلش في عروض لكن كان بيعتبره تلميذه وكان يعني على طول يقول لهم بعتوا لي التلميذ فيعرفوا من قصدهم قصده على فؤاد المهندس. لكن الريحاني نفسه الحقيقة بداياته وده اللي احنا يعني ما بناخدش بالنا منه كانت هزليه جدا. يعني كشكش بيه ده كانت حاجه مسخره يعني. لكن احنا ما شفناش الريحاني،
3: احنا شفناه في النضج،
4: في النضج مرحله الريحاني بقى اللي بقى
3: وقد يعني بديع خير حقيقه الامر
4: استوى
3: يعني.
4: واستوى على الاخر بقى وبيقدم فن راقي وممثل بقى حاجه كبيره قوي يعني حاجه فخمه جدا. فنقدر نقول ان فؤاد بدا من النقطه
3: اللي انتهى اليها نجيب
4: الريحاني. الله عليك.
3: يا سلام. وعشان كده الحاله الناضجه الرائعه دي. طيب واحنا ولما نيجي بقى الجهاز الاعلامي للدوله لما يجي منتج وعايز يعمل رساله مثلا اجتماعيه، عايز يعمل برنامج يبقى الواجهه بتاعته فنان وهو اللي يكلم الجمهور، بيختار بناء عليه. يعني فؤاد المهندس لما قعدوا قرروا ان هو اللي يعمل كلمتين وبس اللي هو الرسالة التوعوية صباحا قبل ما تنزل الشغل بتسمع فؤاد المهندس بكتابة الكاتب الكبير الأستاذ أحمد باجت وهو بيقول لك شيء يوجهك في حياتك ويعمل لك ما يشبه ما نقول عنه الآن التنمية البشرية. يعني اشمعنى فؤاد المهندس اختيار هذا الرجل وهذا الفنان لهذا الدور؟ هل للطبيعة التربوية اللي كانت موجودة جواه؟ هل لانه برضو ابن عميد دار العلوم؟ هل لانه اخته وشقيقته المذيعه العظيمه صفية المهندس كانت بتلعب هذا الدور برضو التوعوي الكبير في برنامجها ربات البيوت والكلمه الافتتاحيه اللي كانت بتعملها؟ خليني اسمع بقى اجابه الدكتور وليد سيف على هذا السؤال بعد ما نسمع مقطع من كلمتين وبس.
5: كلمتين وبس. مفروض ان الميكروباص وسيلة للمواصلات، وسيلة ممكن تحل ازمة، مش مفروض انها تبقى هي سبب الازمة. اول ملحوظة على الميكروباص انه بيجري بسرعة اكتر من اللازم. طبعا مش كل العربيات، انما معظم العربيات بتجري زي ما تكون داخله في سباق بينها. السواق عايز ياخد شماله، مفروض يدي اشاره شمال، الاشاره بايظه او خسرانه، يروح واخد شمال ويطلع ايده بعد ما ياخد شمال، وبختك يا ابو بخيت يا صابت وربنا ستر يا خابت وعملت حادثة. مفروض ان السواقة لها قوانين، مفروض ان لها اصول. اهم واول قانون في السواقة هو عدم السرعة. سواق العربية لو ماشي بالمعقول يقدر يتحكم في عربيته، لو ماشي بسرعة ما يقدرش يتحكم في العربية. معنى كده ايه؟ معنى كده انه هيعمل حادثة. في مشكلة تانية في الميكروباص، تيجي العربية من دول عايزة تنزل حد أو عايزة تركب حد يروح السواق واقف في مدخل الكوبري. مش مفروض حد يقف في مداخل الكباري. الوقوف في مداخل الكباري معناه حادثة. في مشكلة ثالثة في الميكروباصات، الشكمان. الشكمان خسران وطالع منه هباب، هباب اسود طول الوقت. المعروف ان عادم السيارات ده عبارة عن سموم. السموم دي بتلوث الجو وتمرض الناس، وهي المسؤولة عن كتير من الامراض الجديدة. احنا من باب الشهامة بنطلب من سواقين الميكروباص انهم يصلحوا الشكمانات. بنطلب الطلب ده من باب الحرص على حياتهم وحياة الناس اللي ماشيين في الشوارع. الدخان الاسود اللي خارج من الشكمانات بيأثر على تلوث القاهرة وغيرها من المدن، وبيأثر في نفس الوقت على سواقين وركاب الميكروباص. الأمراض والحوادث بتزيد. السبب هو السرعة والموتورات البايظة والشكمانات اللي بتبخ سم في الجو. هي تبخ واحنا نشم، مش كده؟

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
4: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: إذن عدنا لدي أقوال أخرى نتحدث عن نجمنا وأستاذنا الكبير أستاذ الفن الأستاذ فؤاد المهندس في ذكرى وفاته 16 سبتمبر 2006 مع كاتبنا الكبير وناقدنا الكبير أستاذنا الدكتور وليد سيف. وبنتكلم على طبيعة اختيار فؤاد المهندس تحديدا من قبل, احنا بنتكلم على الإذاعة المصرية وهي الإذاعة التي تمثل الدولة وقتها يعني ولا ذلك, لكن في الآخر اختيار يمكن اعتباره اختيار قومي, اختيار رسمي, اختيار مدروس يعني لهذا النجم تحديدا في انه يقوم بهذا الدور التوعوي التوعية وانه يعمل برنامج يومي يقدمه يلقيه يسمع المواطن المصري وهو نازل الشغل الصبح, نازل من بيته يسمع كلمتين وبس, باعتبار انه دي ارشاد لحياته ويعني ووعظ لأدائه اليومي. بعد شوية كمان نفسه هو فؤاد المهندس بيبقى بطل لمجموعة من الإعلانات الإرشادية الخاصة بالزراعة. لماذا تم اختيار فؤاد المهندس؟ وبرضو بدون ما أكون بتساقط على حضرتك في السؤال, حتى لما لعبنا دولة عايزة تلعب دور توعوي فيما يخص ترشيد الاستهلاك في رمضان, فنعمل الراجل ده هيجنني, الراجل ده هيجنني الأغنية بتاعت حسين السيد ومعاه بقى صباح بتغني, ويبقى الراجل اللي هيجننها ده هو فؤاد المهندس. لماذا فؤاد المهندس في كل هذه الاختيارات؟
1: والله سؤالك ده الحقيقة بيخلي الواحد يفكر كتير ويلاقي الحقيقة إجابات كتير. يعني في أسباب كتيرة جدا جدا لاختيار فؤاد المهندس. أولا هو تركيبة نادرة جدا, هو كوميديان بس عنده روح من الوقار, الناس بتصدقه والناس بتتعامل معاه مش على انه راجل هزلي ولا لا, هو كوميديان صحيح بس انا بحترمه وبقدر في حاله كده من الاحترام. وعلى فكره هو على المستوى الشخصي كان في المسرح يقولوا الاستاذ يبقى معروف فؤاد المهندس, يعني نداء على فين الاستاذ يبقى فؤاد المهندس مش حد تاني. فهو كان عامل الشخصيه دي على مستوى الذاتي يعني. انما كمان الحقيقه على مستوى الاذاعه عايز اقول لحضرتك حاجه, انه نجوم الإذاعة أو فنانين الإذاعة عندهم مقاييس ومواصفات مختلفة عن سينما والتلفزيون. يعني مثلا في رأيي وفي رأي ناس كتير الحقيقة, نجم الإذاعة الأول اللي هو الممثل الإذاعي الذي يستطيع أن يقوم بكل الأدوار وعنده قدرة على التلوين بصوته بدرجة رهيبة عبد الرحمن أبو زهر. هتلاقي مثلا اللي بيعمله الشر في الإذاعة, نجم الإذاعة الأول في الشر مش محمود المليج, عادل المهلمي. صوت كده ضخم كده. فؤاد المهندس بقى تركيبته ان هو كان القائه ممتاز جدا, راجل متربي على الالقاء, اداؤه الصوتي وقدرته على التلوين بالصوت عالية جدا, وهو متربي في الإذاعة, هو يعتبر من ابناء الإذاعة مبكرا جدا جدا, وهو بيطلع في برامج الإذاعة وفي مسلسلات الإذاعة, وتحول مع الإذاعة الى نجم. واصبح الناس, ما اعرفش حضرتك تفتكر ولا لا, ممكن انت طبعا اصغر مني شويه سنا يعني وربنا يديك الصحه, المسلسلات اللي حضرتك اشرت ليها بتاعت فؤاد المهندس في الاذاعه اللي كانت مواكبه ما بعد 67,
0: خصوصا بعد 67
1: دي كانت
0: مرحله بقى شنبه في المصياده والعتبه الجزاز وانت اللي قتلت بابايا وكل اجري المرحله دي كلها بقى.
1: كانت بتنجح نجاح رهيب يعني,
0: كانت بتتحول افلام,
1: بتتحول افلام حضرتك الشارع كله كان بيبقى هس بعد الفطار لغايه اما تسمع التتر بتاع العتبه جزاز وشنبه في المصياده والحاجات دي, مصر كلها بتغنيها يعني. احنا ايامها كنا اطفال يعني, كل اطفال مصر كانوا بيغنوا الاغاني دي, وكنت طول ما انت ماشي في الشارع تحس الشارع سمع هس عشان الناس بتسمع في الراديو. فطبعا كان نجم اذاعي كبير جدا جدا, وبالتالي اختياره للنوع ده من البرامج اولا لجاذبيته كنجم, ثانيا لمصداقيته عند المشاهد, ثالثا لقدراته الادائيه الصوتيه اللي بتخليه يعوض بيها غياب الصوره.
0: وهنا كلمه المصداقيه مهمه قوي يعني, حضرتك بنتكلم على نجم كوميدي بالمناسبه, وادواره الجاده محدوده للغايه, وكانت الادوار جاده صغيره في افلام كان هو ادوار صغير, فهو السائد التام بالنسبه للجمهور وفؤاد المهندس كوميديان استاذ فؤاد اللي بيضحكنا. فاذا باللي بيضحكنا ده هو اللي بيعلمنا, هو اللي بيرشدنا, هو اللي بيوعظنا, هو اللي بيحذرنا، هو اللي بي يعني بيدرس لنا، فده برضو شيء مش قليل، يعني شيء معناه فعلا انه في قدر من المصداقية، بمعنى انه انا اسمع هذا النجم الكوميديان لا لأضحك ولكن لكي افكر، ودي حاجة ما بتحصلش كتير، اذا كانت حصلت يعني الا نادرا مع عادل امام مثلا.
1: مش عايز اقفز لنقطة بعيدة شوية، بس الحقيقة انه فؤاد المهندس لما كان بيعمل المواقف الانسانية او المشاهد الجادة كان بيعملها بإبداع عظيم، ومثال على ذلك يا أيوب.
0: يا
1: يعني
0: سلام.
1: أنا في رأيي الشخصي أنه
0: فيلم أيوب طبعا قصة الأستاذ نجيب محفوظ إخراج هاني لاشين، بطولة عمر الشريف، مديحة يسري، أصار الحكيم، سامح الصريطي، ونجمنا العظيم فؤاد المهندس.
1: أنا في رأيي أنه فؤاد المهندس،
0: محمود المليجي أظن كمان مات في الفيلم ده،
1: فؤاد المهندس في الفيلم ده هو أيوب الحقيقي، يعني هو بطل الفيلم الحقيقي، هو الطبيب الإنسان الشريف اللي عاش عمره كله يعاني وعايش في ظروف ضيقة وصعبة، بس حابب مهنته وحابب أنه يساعد الناس وحابب مهنة الطبيب باعتباره حكيم. فأنت كنت تشوف كل ده في أداء فؤاد المهندس، تشوفه إزاي بيمثل هذا الشخص الصبور الحنون الراضي القنوع،
0: طبيب اللي ما رضيش يفتح عياده خاصه وطلعت مستشفيات حكوميه، واللي بيتحمل كمان صلف مديحه يسري زوجة الصديق الملياردير والحقيقه الاستاذ محسن زياد طبعا عامل شغل كبير
1: طبعًا
0: لانه الروايه نفسها لم تكن تحتمل كل هذه الابعاد عند شخصيه الطبيب، لكن استاذ فؤاد المهندس فعلا عملها بشكل فذ.
1: ما فيش كوميدي في الفيلم ده، بس هو وجوده في حد ذاته بيطفي حاله كده، بيطفي حاله من المرح كده وحاله من الخفه.
0: صحيح. لكن إذا مرة أخرى مش بالضرورة أن كل نجم أو فنان مهما بلغت شهرته وعلى قدره جماهيريا يكون عنده هذا القدر من المصداقية. المصداقية شيء مختلف.
1: صحيح.
0: توفرت لفؤاد المهندس لمعايير كثيرة، وزي ما قلنا أن احنا حتى في الأعمال اللي فيها قدر من الرسالة اللي بتتقدم فؤاد المهندس فيها. هنا برضو نقطة مهمة عن يعني فؤاد المهندس خارج حياته الفنية، يعني ما الذي كان يقدمه فؤاد المهندس لنفسه كصورة خارج الحياة الفنية؟ يعني احنا تزوج السيدة شويكار، ورغم انها كانت زوجته الثانية الا انه الحضور العائلي لفؤاد المهندس ظل كما هو بالدفء ده اللي عند الناس طول الوقت، عندهم احساس فؤاد المهندس يعني خالهم، يعني لما يخش البيت من خلال الفيلم وكأنه ده خال الولاد. يعني ازاي فنان يحافظ على هذا التوازن بين حياته الخاصة وحياته الفنية الجماهيرية المعلنة المتاحة المباحة امام الناس؟
1: في حالة خاصة كده عند فؤاد المهندس، في حالة كده من العاطفية المغرقة، شخص تحس انه بيدلدق عواطف رغم انه هو هادي وما هوش بيتصنح نوح يعني بالبلدي كده، لا هو تحس ان

0: زي ما انت عايز، بس ما تبقاش تمضي باسمك.
1: نصيحة رائعة، ومش عايز أحقد الواد وعايز يأمنه. فهو يبدو كده الأستاذ فؤاد برضو خد بالنصيحة دي، يعني بس ما يبدوش باسمه.
0: فعنده العاطفية المغرقة دي، وعنده كمان الجانب الإنساني اللي فيه، إن هو عارف ضعفه الإنساني ومدرك ليه. يعني قصة مثلا زواجه من شويكار وزوجته الأولى، اللي يعني كان بينه وبينها قصة حب، وإزاي إنه حس إنه أذاها أذية جامدة، فضل الحقيقة طول عمره حاسس بالذنب تجاهها، بس كمان في الوقت نفسه حاسس إنه ما كانش يقدر إنه يلغي عاطفته. فالصراع ده بيعبر عن الشخصية، وبيعبر عن الإنسان كمان اللي جواه إنسانية عالية.
1: صحيح. ويمكن ده جزء كبير إنه فؤاد المهندس كان مستقيما مع نفسه سويا، وعشان كده فضل فنه وفضل دوره وفضل حضوره وفضل احترامه حتى اللحظة الأخيرة.
0: صحيح.
1: بعد الفاصل نواصل علي الأستاذ فؤاد المهندس في ذكرى وفاته.
2: أجمل حاجة في الدنيا إن الإنسان يحب، واللي أجمل منه إنه يحب ويتحب، بتبقى الجنة. أنا شفت ستات عدد شعر راسي، إن ما فيش ولا واحدة فيهم بصراحة كانت تستاهل انها تحرك ده، لحد ما التقيتها عيني فورا اصطادتها، بنبنايه ملبسايه بسكوتايه حلوه من كل الزوايا، من هنا حلوه ومن هنا حلوه ومن هنا حلوه ومن هنا حلوه ومن هنا حلوه، قلبي انفتح والبال سرح، جرح الهنا فورا نقح، عايز اغني عايز اصرخ، نفسي ارقص نفسي الطم الفرح، حبها في طعم الخشاف، نفسي اشوفها جنب مني لابسة فستان الزفاف، وأنا ماشي جنب منها لابس البدلة الزيتوني وبلطو صوف تقل اللحاف، ما أنا قلبي أصبح فت مهما كانت أي بنت وأي ست، مستحيل من نظرة دوخ مستحيل من رمشة دوخ، إلا روزيتا هي بس اللي خشت في النفوخ، بنبناية ملبساية بسكوتاية حلوة من كل الزوايا.
3: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
6: وشوطة من بعيد حلوة، أبوه جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره، اوبا!

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم ميلان موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه نظير الفلسطيني أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في المنطقة حتى تسويتها بشكل عادل وشامل.
2: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
1: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا له الرئيس السيسي الشهر المقبل.
2: مدبولي يؤكد أن المؤتمر هدفه الرد على استفسارات الرأي العام إزاء مختلف القضايا والملفات.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
2: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
1: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب البنا.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا في حوارنا عن نجمنا العظيم أستاذنا الكبير رمزنا الفني الهائل الأستاذ فؤاد المهندس في ذكرى وفاته 16 سبتمبر 2006، 20 سنة على وفاة هذا النجم العظيم اللي بنتكلم مع أستاذنا الدكتور وليد سيف حول هذا الرجل وحول سيرته ومسيرته، وبنتكلم على أمور يعني ونقاط في حياة فؤاد المهندس لم تأخذ العناية الكافية في الدراسة والبحث والحديث، ومنها زي ما قلنا فكرة تكوينه، فكرة وجوده الإذاعي، فكرة برامجه التوجيهية والتربوية والإرشادية، فكرة مصداقيته وأستاذيته. لكن كمان عايز أتكلم على نقطة تانية دكتور وليد فيما يخص إيمانه بالتجريب. يعني هذا الرجل غامرة فنية الذي يبدو أنه ده الفنان التقليدي والفنان الكلاسيكي ومسلسل وأفلامه السينمائية ومسرحياته في إطار الطبقة المتوسطة، لا على مسار حياته. كنا لسه بنتكلم على أخطر رجل في العالم وعودة أخطر رجل في العالم، فيلم بارودي، فيلم بيسخر من الأفلام الأمريكية عن العنف، ويطلع بيكلم في التليفون من البانيو فالمية تطلع في التليفون، انه مش عارف يضرب برصاص فيطلع من الشاشة للناس، يعني وما الى ذلك، يعني مما في كسر الحائط الرابع مستر اكس اللي يمكن يموت على تجريبية ما يقدمش عليها الا مغامر. لما نروح حتى لفيلم عن الخيال العلمي وانه سعيد المكسيكي وانه ويبقى الانسان الالي اللي شغال عنده في البيت حسن مصطفى وما الى ذلك وانه مخترع، لما نروح كمان لفيلم زي فيفا زباطة، فيلم زباطة ده فيلم يعني في ظني واحد من العلامات التاريخية. صحيح الأغنية اللي غناها مصر هي أمي فيها صارت علامة ومثلا ربما أقوى من الفيلم نفسه، لكن الفيلم نفسه حالة بنعمل فيلم غرب أمريكي ومصري بيروح في المكسيك، يعني إذن المغامرات تتبع الرجل أينما قرر. زائد الأدوار بقى في مرحلة اللي هو كبر فيها في السن، فيعمل خمسة باب، البارمان بتاع فيلم، الفيلم نفسه اتمنع، الرقابة منعته اساسا. يعني فيعني لما نروح يعني تخيل بقى الرقابة بتمنع فيلم فؤاد المهندس. لما نروح لفيلم تاني زي مثلا خلي بالك من جيرانك، نروح فيلم زي البيه البواب، كلها مغامرات لنجم كبير.
2: هو ده يعني ده متصل حقيقة بحاجتين. الحاجة الأولانية هي القدرات، هو راجل عنده قدرات وعنده ثقة في قدراته وعنده خبرة وعنده تجربة ومؤمن جدا جدا على فكرة بالتجديد وبالجديد. يعني أنا فاكر مثلا أنه كان له تصريح، كان عصام السيد بيخرج له مسرحية اسمها روحية خطفت، فكان بيقول عن عصام السيد، كان بيوصفه يعني بيقول ده آخر اختراع في عالم الإخراج المسرحي. فهو حريص دايما على
1: كان مع الفنانة شويكار، وهو الحظ ساء في المسرحية دي، تعرضت أثناء أزمة الخليج بقى وغزو صدام حسين للكويت، فشوشت يعني الاحتفاء اللي كان يجب أن يكون مع هذا العمل. يعني
2: فالتجريب ده نابع من القدرة ونابع من الخبرة ونابع كمان من توجه شخصي أنه حد عايز يجدد. يعني هو مجدد الحقيقة، وهو بدايته في التمثيل وفي الإخراج بدأ كمجدد. هو كان بيعمل حاجات ما كانتش موجودة قبل كده، يعني ساعة قلبك دي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. تجربته في المسرح، يمكن المسرح عنده له طابع كلاسيكي شوية، لكن كمان في جرأة. يعني لما يعمل سيدة الجميلة ده شيء جريء جدا، ده عرض استعراضي راقي جدا عن بيج مليون. أما تعمل بيج مليون مسرح غناء استعراضي، تجربة مهمة قوي، ومعاه كمان حد جريء زيه وبيجرب جامد قوي، بهجة قمر. كان في بينهم تواصل كده إنساني وفني وروحي. أقول لك مثلا حاجة على سيدة الجميلة دي، شوف الجمال بتاع بهجة قمر في الـ في الـ في الـ في التمثيل والإبداع. شخصية حسب الله بعضشي ده اسمه في النص الأصلي دوليتل، يعني قليل الفعل. فشوفوا يترجموا بعضشي يعني جابها مين
1: بعض من شيء يعني.
2: فلا هو طبعا في جرأة وفي إقدام وفي شجاعة في كمان عنده في اعماله السينمائيه زي ما حضرتك قلت في تنوع غريب جدا، يعني في حاجات بيغلب عليها الفانتازيا، في كوميكس، في في في في دراما رعب، في دراما شخصيه، في في كوميديا موقف. هو الغالب عنده كوميديا موقف، لكن ده ما كانش بيمنع ان هو يتنقل من هنا لهنا لهنا لهنا ويعمل كل الانواع دي.
1: لا، ويعمل نقد سياسي اجتماعي فز في ارض النفاق. في ارض النفاق يعني في مشهد في ارض النفاق كمان في درجه من درجات الرقي الشديد عند فؤاد المهندس، ان واحد من اهم مشاهد ارض النفاق حسن مصطفى هو البطل فيه، اللي هو شنكل، اللجنة بتاعت الشنكل، وعملنا ايه الشنكل، وحوالي 8 او 9 دقايق الحوار ده اللي قايم بيه هو حسن مصطفى، والمفاتيح الاسئلة هي عند فؤاد المهندس. ففيلم زي ده كمان التنوع، شخصية المنافق، شخصية الصريح، شخصية القوي، يعني هو فده تحدي جميل وسحر، ويفرق جدا مع سعد الدين وهبة طبعا لما بيعمل الفيلم ده عن الأخلاق للبيع لمحمود ذوالفقار، اللي هو نفس الرواية ليوسف السباعي.
2: حتى النهاردة لما اتعملت مسلسل
1: مع محمد هنيدي
2: أضعف بكتير جدا من فيلم فؤاد المهندس. بعد مرور السنين دي كلها هتلاقي الفيلم أقوى بكتير. وهتلاقي كمان حضرتك أنه لما المهندس بيشتغل مع مخرج كبير زي فطين عبد الوهاب أو نيازي مصطفى بيطلع شيء بديع. يعني ده الحقيقة، يعني في هذا الفيلم الحقيقة في مشهد تجريبي بقى، طبعا بتكلم على التجريب، تجريبي غريب جدا. مشهد الجنازة الكل بيمشي والألم هو الوحيد الألم بتاع ماشي وراه، وبعدين حتى الألم بيزهق وبيركع وبيمشي لوحده.
1: لا، وفي مشهد حالة من المسرح، مش يعني مسرح بخت برخت، يعني اللي هو بتاع المؤتمر الانتخابي، واشرح لها واشرح لها وعال حال تحويل القبة وبعدين كسر حائط الرابع، الجمهور بيكلمه ويكلم يعني أسأل.
2: وكمان يعني جرأة فؤاد المهندس في المسرح كمان بتتجلى في انه يقدم على انه يعمل مسرحية الاطفال. هلا حبيبتي،
1: صحيح،
2: يعني ازاي تجرؤ انك تعمل مسرحية الاطفال وتضمن ان يبقى في جمهور هيجي وشوف هيتصرف عليها قد ايه، وشوف هيبقى ايه، والبطلة تبقى طفلة صغيرة. لا، عنده كتير،
1: صحيح. وعشان كده خلينا نسمع مقطع من فوازير عمه فؤاد عشان نلقي ضوء بقى مع دكتور وليد سيف حول يعني فوازير الأطفال دي اللي قدمها فؤاد المهندس، سواء من حيث يعني رسالتها، بنائها، دراميتها، الأغاني، دور فؤاد المهندس فيها، أستاذ محمد رجائي طبعا مخرج الراحل العظيم، عالم فوازير عمه فؤاد دي تستحق ان احنا نتأملها كثيرا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اذا عدنا لدي اقوال اخرى. لازلنا نتحدث عن استاذنا الكبير فناننا العبقري فؤاد المهندس في ذكرى وفاته 2006 2026. بنتكلم على هذا النجم، هذا الرمز، هذا الأستاذ. وكنت بسأل أستاذنا الكبير دكتور وليد سيف فيما يخص فوازير عمه فؤاد، لأن فوازير عمه فؤاد علامة تاريخية كده سينمائية فنية تلفزيونية ربت أجيال، لأنها استمرت أكتر من حقبة زمنية. يعني ممكن اللي بدأ بيها وهو مثلا في إعدادي خلصت وهو بيتخرج من الجامعة. يعني إحنا قصاد امتداد زمني طويل، تعدد شديد جدا، بيلف بلاد، بيروح ايه كل، يعني في اكثر من عوالم بيروحها فؤاد المهندس عمه فؤاد. ثم اعتماد عمه فؤاد مش جده فؤاد، جده واضح انه كان عمنا المدبولي، يعني هو اللي محتكر منصب الجد او مقام الجد. الى اي حد حضرتك بتقراها نقديا وبتقراها يعني اجتماعيا فوزير عمه فؤاد؟
2: هو في الأصل الحقيقة أنه قبل فوزير عمه فؤاد، أنه فؤاد المهندس عنده حالة من الحنان الأبوي وللمحبة الشديدة للأطفال، دي شيء مش مفتعل ومش مصطنع، وبيقولوا اللي بيخرج من القلب بيخش القلب. هو ده موجود عنده حتى من أيام المسرحية اللي بيغني فيها رايح أجيب الديب من ديله مع الطفلة.
1: بس على الله يكون له دير.
2: بتحس انه مش مجرد ممثل بيأدي مشهد، لا، في حنان ابوي تجاه الطفلة. الحالة دي اتنقلت بقى في الفوازير، انه هذا الكم من الاطفال انت حاسس ان ده مش مجرد ممثل او نجم بيمثل في وسطهم، لا، ده راجل بيحبهم بجد وبيحنوا عليهم وبيحبوا وبيحنوا كمان على الاطفال اللي في البيوت. لان هو بيقدم لهم حاجه دمها خفيف ولطيفه وفيها ضحك وفيها هزار، لكن كمان فيها قيمه وفيها معلومه وفيها هدف وفيها يعني اتجاه للمنحى الاخلاقي اللي موجود عند فؤاد المهندس، بيربي فيه تربيه، هو عنده النزعه التربويه دي. لو اتفرجنا على المسلسلات دي او قعدنا مشاهده الحلقات دي هنلاقي ان اخراجها بسيط قوي، يعني معموله ببساطه جدا، يمكن كاميرا واحده، يمكن حركه بسيطه، يمكن ديكورات محدوده، يمكن تصوير خارجي في جناين، حاجات بسيطه جدا، لكن الجمال بتاع روح فؤاد المهندس اطفت على المسلسلات دي هذه الحاله، وخلت الاستمراريه 12 جزء او 12 سنه الناس بتتفرج عليها من غير ما تمل ومن غير ما تسأل، وكان ممكن تستمر اكتر واكتر، يمكن لولا بس ان هو حالته الصحيه تغيرت والانتقاله المؤقته دي مع جده عبده لسنه او سنتين مش فاكر، لكن بيفضل ده من الاعمال الراسخه جدا جدا بالنسبه للاطفال وبالنسبه للفوازير. يعني حضرتك انت دلوقتي فكرتني بحاجه، انه استمرت الفوازير دي اكتر من فوازير نيلي وشريهان. ودي ظاهره غريبه جدا، رغم انها يعني حاجات الاطفال ما بتستمرش بالكثره والظاهره دي.
1: لا، وكمان مع مراعاه سن الاستاذ فؤاد المهندس، لانه جهد بدني ونفسي في 30 حلقة في رمضان، بعضها بتصور في رمضان نفسه. لا، ده جهد جبار، يعني سن، يعني في السن، طبيعة السن ما تسمحش بكل هذا الجهد الجبار اللي كان بيعمله.
2: وخلي بال حضرتك هو كمان ما كانش محب لشغل التلفزيون، لأنه هو تجربته المبكرة مع التلفزيون كانت ايام ما كانوا بيصوروا وان شوت يعني حلقه 30 دقيقه يفضل الكاميرا تدور وراهم واي غلطه عيب نقوله جديد. فالموضوع ده كرهه في التلفزيون. ولما رجع برضو ما رجعش محب قوي الاعمال الا تجربه وحيده كانت يعني
1: رائعه عيون.
2: عيون
1: طبعا حيرم
2: حيرم. لكن استمراريته مع الحلقات دي بتاع الاطفال دي بتاع عمو فؤاد دي بتدل ان ده راجل محب جدا لهذا المشروع ومصمم ان هو يكمله رغم اجهاده البدني اللي صعب جدا جدا في السن ده.
1: صحيح. وعشان كده طول الوقت لما نقول مستر اكس لا يمكن يموت، هو حاله فعلا البقاء الدائم لعطاء وخلود فنان زي فؤاد المهندس.
3: Now look boys, this is a skeleton of... Oh I'm sorry. دي خريطة للأوتيل وده بنك الأمانات اللي موجودة فيه الألماظة. Now افهموني، لازم تذكروا العربي كويس، افتحوا كتب.
4: Yes
3: in Arabic.
4: أيوة
3: very good. وزي ما فهمتكم هنذاكر كلنا سوا.
4: One two hop.
5: زي الفتحة زا
4: good.
3: Very
4: good.
3: عين فتحة عا.
4: برافو.
3: تبقى ايه؟
6: خرجة. خرجة. مارشيلو. يا عباطو. لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا
7: في مقدمة بوق وفي المؤخرة زمارة.
3: Bad bad. Next time you recite well. Sit down. You.
7: التشت قال لي التشت قال لي يا حلوة يلي قومي استحمي.
3: تشت. تشت is your father. مارشيلو.
4: يا عبطو.
1: No. وهنا برضو احنا بنتكلم عن الأستاذ فاضل المهندس انه العطاء المهم له كتلفزيون كان في الفوازير عمو فؤاد وكمان حتى في الكاميرا الخفية لأنه قعد فترة بيعمل مقدمة الكاميرا الخفية، وده تأكيد على برضو التنوع المتعدد المختلف المتميز اللي هو لا يمكن حصره في فكرة نجم الكوميديا الأول الأستاذ فؤاد المهندس. لا يعني التنوع ده زي ما حضرتك كنت بتقول أنه عنده رغبة في التجريب، لكن وصلت لدرجة من الإمعان في التجريب. يعني وقتها الكاميرا الخفية ما كانش عمل بيقدم بيعتبره عمل فني راقي، حتى الاحترام الشديد للكاميرا الخفية ببطولة نجمنا الراحل إبراهيم نصر ده لاحق مش يعني وقتها ما كانش فيه التكريم ولا النظرة الراقية لمشروع إبراهيم نصر في الكاميرا الخفية.
2: صحيح صحيح. هو كمان ده يعني يعتبر برضو ينضم لفكرة التجريب عنده، هو بيجرب، هو ما عندوش مشكلة انه يجرب حاجة جديدة وانه يقدم حاجة ممكن تكون مش يعني يعني مش مقدرة زي ما هو متوقع عند الناس. لا هو بيعمل حاجة هو مؤمن انها ممكن تنجح، فيها مغامرة وفيها تجربة جديدة، لكن هو شايف انها حاجة ممكن الناس تحبها. احساسه كمان بثقته في امكانياته وفي تقبل الناس ليه، ده بيخليه بيديله كمان طاقة اكتر وبيديه استعداد اكتر لانه يعمل النوع ده من التجارب. هي الحقيقة ما بتنضمش لأعماله الفنية لكن بتنضم
1: لأدواره في الحياة
2: وعلاقته بفكرة التنوع وازاي انه راجل ما عندوش مانع ان هو يعمل نوع جديد ومختلف ويتصدر نفسه ليها لهذه التجربة اللي ممكن تكون على فكرة نهايتها سيئة جدا
1: سلبية طبعا
2: فبيجرب وبيشتغل وبينجح والنجاح بيجيب نجاح. وكانت معمولة الحقيقة بشكل فيه شياكة، يعني عادة النوع ده من البرامج بيبقى فيه سخرية من الناس من المواطن
1: تنمر
2: تنمر، لكن لا هو فؤاد المهندس ما عندوش ده، هو
1: لا هو اخلاقي طول الوقت
2: فده برضو من ضمن اسباب النجاح انه الجانب الاخلاقي والجانب انه بيتعامل مع باحترام للبني ادم. انت مش جايب البني ادم عشان تمسخره ولا تتريق عليه، لا انت بتهزر معاه.
1: صحيح.
8: خير. الاذاعه البريطانيه البي بي سي مره زمان عرضوا عليا عرض غريب قوي، قالوا لي عايزينك تشترك معانا في برنامج جديد. البرنامج ده يعني ملخصه ان احنا هنحطك في موقف معين صعب شوية وهنحط لك ميكروفون في عرق جاكيتك وجهاز تسجيل في الجيب، وأي كلام أو أي أحاسيس ومشاعر تخرج من بقك في هذا الموقف هتتسجل في هذا الجهاز اللي في جيبك. فطبعا أنا كان كل همي أن نعرف إيه المواقف اللي هيحطوني فيها. قالوا لي هنرميك من طيارة بالباراشوت وعايزين تسجل لنا كل كلمة تطلع من بقك أو كل مشاعر وأحاسيس. هنحطك في أوضة أزاز وناخدك في مركب ونرميك في قاع المحيط في منطقة القرش، وعايزينك تسجل كل كلمة وأحاسيسك ومشاعرك تطلع من بقك في جهاز التسجيل. هندخلك مع أسد في أوضة لوحدكم مع كل الضمانات الكافية، وكمان عايزين نحس ونشوف ايه مشاعرك وتسجل لنا كل كلمة تطلع من بقك في جهاز التسجيل اللي في جيبك. الحقيقة انا فكرت كتير، وبقيت بين اقبل او ما اقبلش، لحد ما قالوا لي بالاضافة الى كده هنعمل لك بوليس التأمين ب50,000 جنيه على حياتك. طبعا بوليس التأمين دي خلتني بقى مروحا، مش قادر اقبل ولا ما اقبلش. حسيت ان الضمانات غير كافية لحياتي، ممكن قوي ان وانا بنط بالباراشوت من الطيارة الباراشوت ما يفتحش لسوء حظي، ممكن قوي انه هم بينزلوني في الأوضة الازاز دي في منطقة القرش ممكن ببساطة لسوء حظي يجي حوت ويبلع الأوضة باللي فيها، ممكن كمان قوي لما اخش مع الاسد في اوضه لوحدنا مع كل الضمانات اللي بيقولوا عليها ممكن قوي ان الاسد ما يعجبوش شكلي، يجيله صداع، يجيله مغص، يجيله اي حاجه، دم تقيل على قلبه، طبعا يبقى كل حاجه انتهت. فانا الحقيقه قلت لهم لا، انا ما اقدرش اشتغل في البرنامج ده او اشترك فيه، ده حتى كمان اذا نفدت من جميع الحاجات اللي هم عاملينها والمواقف دي، إذا نفدت من الطيارة أو إذا نفدت من كمان من البحر ومن الأوضة الإزاز، إذا نفدت من الأسد، مش حفد أبدا من محكمة القيم اللي هتحاسبني على كل كلمة سجلتها في جهاز التسجيل. أنا البرنامج ده اللي أنا بقدمه النهاردة بيورينا أحاسيس ومشاعر وردود الفعل عند الناس المختلفة، زي ما كانت البي بي سي عايزة رد الفعل عندي في المواقف بتاعتهم، إنما بقى المواقف بتاعتنا احنا أجمل وأظرف وأخف. أحاسيس ومشاعر الناس وردود الفعل عندهم بتختلف باختلاف الشخص نفسه، الطفل الصغير غير اللي أكبر منه، غير الشاب غير الراجل الكبير، البنت غير البنت اللي أكبر منها، غير الشابة غير الست الكبيرة، وبتختلف في باختلاف التعليم كمان، ده بيتعلم حاجة وده بيتعلم حاجة تانية، بتختلف مشاعرهم وبتختلف ردود الفعل عندهم، كذلك بتختلف أحاسيس الناس ومشاعرهم وردود الفعل عندهم باختلاف الشعوب المختلفة، المصري غير الإنجليزي غير الفرنساوي غير الأمريكي. المصري تلاقيه عنده عصب، عنده عنده عنده عنده ثورة، عنده تلاقيه يقول لك رد الفعل بحماس، عنده حماس، يقول هايل، يغنن، ده ايه ده، مش معقول اشتغل في البرنامج، خدوني في البرنامج، طب قولوا اسمي في التلفزيون، يعني تلاقيه عنده حماس. تلاقي الفرنساوي مثلا معجب قوي باللغه بتاعته، يقول لك سبلنديد، سوبرب، كوم الفو، مين نورون سي غون كون غون دولور، يعني بيحب اللغه بتاعته قوي، وهي اللغه بتاعته عنده عن لها جرس في الودن. الانجليزي تلاقيه بارد شويه، يقول لك اوه وندرفول، اتس فيري نايس بروجرام، بس يو الاو مي ذات ذا ويذر توداي از فيري جود فور تنس، حاجه تانية خالص. الامريكاني يقول اس جود، اس جود، يا جود، بس ات كوست مي 3 جراندز، اي دونت وانت اني ون تو نو ذات ماي فريش هات اب ذا كابس.
9: نجوم ولسه التاب بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
10: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
9: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
10: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
9: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
10: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
9: عشان الوقت بفلوس،
10: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
9: بدأنا الضرب تحت الحزام.
10: الحقيقة بتوجع.
9: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
10: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
9: لأننا مختلفين.
10: مختلفين جدا.
9: بس من غير الاختلاف ده
10: الحياة هتبقى مملة.
9: أنا أحمد الهوان.
10: وأنا يمنى عاد.
9: استنونا
10: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
9: عشان نفهم بعض
10: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
11: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اذا وصلنا لمحطتنا الاخيره في حلقه اليوم لدي اقوال اخرى، بنتكلم فيها عن نجمنا ورمزنا الفني العظيم فؤاد المهندس في الذكرى العشرين لوفاته 16 سبتمبر 2006، مع كاتبنا وناقدنا السينمائي الكبير الدكتور وليد سيف. والسؤال اللي أنا يعني أريد أن أطرحه طويلا وكثيرا يعني على مدى زمني طويل، هل النقد السينمائي والفني عموما إدى فؤاد المهندس حقه في حياتي وأثناء أعماله؟ يعني عندما كان يقدم تلك المسرحيات، الأفلام الكوميدية، الأفلام الجماهيرية، يعني المسرح قوبل، عندما أعود وأراجع هذا التاريخ، قوبل باستخفاف شديد جدا لصالح المسرح اللي وقتها بقى ألفريد اتفرج ونعمان عاشور وميخائيل رومان ويعني حتى وسعد الدين وهبة، وبدأ وكأنه مسرح فؤاد المهندس مع بهجة قمر وعمال المدبولي وسمير خفاجة، كأنه أقل مستوى من إن احنا نتعرض له نقديا ونكتب عنه. فؤاد المهندس نفسه كممثل، ثم نروح حتى للأفلام ما بعد 67 تحديدا، الأفلام اللي هي تحولت من مسلسلات ناجحة جماهيريا إلى أفلام شرم في المصيادة، العتبة، جزاز، أنت اللي قتلت بابايا وما إلى ذلك، نظر إليها باعتبار أنه فؤاد المهندس يشارك في إلهاء الجماهير بعد المعركة، وإن إحنا في هزيمة والمفروض إحنا نستنهض الناس مش إن إحنا نلهيهم ونرفه عنهم. حضرتك يعني من موقعك بقى ككاتب ونقد أكاديمي ويعني ونظرة إلى أوسع وأعمق للنقد السينمائي في مصر، هل هذا كلام دقيق وحقيقي ولا أنا أبالغ فيه؟

0: لا، هي الكوميديا الحقيقة عندنا مظلومة نقديا من زمان. يعني التعامل مع الفيلم الكوميدي على انه لا، يعني انا اكتب عن فيلم كوميدي ليه، او ده حاجة بس بتضحك الناس وخلاص. وده الحقيقة طبعا قصور كبير في الحركة النقدية. حتى لما نقرأ الاعمال الكاملة للراحل العظيم سامي السلمون، اللي كان عنده، هو اصلا عنده حس كوميدي ساخر جدا، نادرا لما نلاقيه كاتب عن فيلم كوميدي. مش عايز اتكلم على المستوى الشخصي، يعني انا يمكن من الكتب القليله اللي حاولت انها تنصف مسار الفيلم الكوميدي في مصر، هو كتابي الثاني سحر الكوميديا في الفيلم المصري. وده حاولت فيه من خلاله ان انا ادور على نماذج من صناعه الكوميديا في السينما المصريه، سواء من خلال نجوم او من خلال مخرجين. وربما اكون كمان في كتابي ده كنت مقصر، لان في بعض ناس مهمين انا ما اتكلمتش عنهم، وكان مثلا دايما يعاتبني عادل عوض ابن الفنان محمد عوض، ما ذكرتش محمد عوض وهكذا وغيره، او الهنيدي وهكذا. ولكن حقيقي اللي حضرتك بتقوله ده مظبوط، وهي فكره الحقيقه قاصره جدا. والغريب بقى كمان في الموضوع انه تراث الفيلم الكوميدي في السينما المصريه في رايي يعني هو التراث الاهم. يعني مش عايز الأحكام المطلقة دي، لكن ده التراث الأهم الحقيقة.
1: كما وكيف،
0: كما وكيفا، و و و
1: وتأثيره
0: وعبر سنوات طويلة الحقيقة. يعني طبعا في قصور من جانبنا احنا يعني كأساتذة، يعني المفروض ان احنا نوجه طلابنا وخريجينا واللي بيعملوا الرسائل الماجستير والدكتوراه الاهتمام بهذا الجانب تحديدا. يعني عندي في معهد النقد الفني، لان احنا عندنا تخصصات مسرح وسينما وتلفزيون، بدأنا مؤخرا يعني ان احنا نشرف على رسائل عن الاعمال الكوميديه وكده، بس حقيقه متاخره وعلينا ان احنا نعوض ده. وانا شايف يعني رغم بيقولوا الحركه النقديه في مصر ضعيفه، لا، انا شايف في اجيال جديده طالعه ناضجه جدا جدا، وفي شباب مش عايز اذكر اسماء عشان ما انساش الحقيقه بيكتبوا باجتهاد شديد جدا. لازم يركزوا مع النوع ده، لانه كمان يعني هو النوع الغالب على الانتاج في ال 20 25 سنه الاخيره.
1: صحيح، ربما قال كده ده كوميدي بامتياز يعني. وربما الدور المهم في النقد انه بيطور العمل الفني، يعني ينضجه اكتر. يعني لما صاحب العمل يرى نقدا يوجه يرشد ينور مناطق الضعف يقوي مناطق القوة، يعني الناقد مش بس دوره هو يعني البحث عن ثغرات أو كشف ضعف البنية للعمل، بل هو ممكن يبقى جزء من رصيد الأفلام القادمة لمزيد من قوتها ومزيد من صلابتها الفنية. يعني
0: لأن الكوميديا دي أصلها مسألة عريضة جدا واسعة، وفيها ثقافة نوع، وفي زي ما قلنا كوميديا سوداء وكوميديا فرس وكوميديا موقف وكوميديا لايت وكوميدي رومانس. يعني مفروض كمان انه ثقافة النوع دي هتخلي عند الناقد انه ما يتعامل مع العمل، يتعامل معه من خلال النوع اللي بيقدمه، مش من خلال ضحكني ولا ما ضحكنيش، ولا دمه صحيح خفيف ولا دمه تقيل. يعني محتاجة جهد اكبر.
1: هل بترى احفاد لفؤاد المهندس في المشهد الكوميدي الحالي؟
0: والله مع الأسف إنه الفترة الأخيرة اللي احنا يعني كان في أسماء كنا بنراهن عليها، ما تفهمش ليه فجأة كده أسهمها وقعت وتخبطوا في اتجاهات مختلفة. يعني أحمد حلمي كنا بنراهن عليه قوي، فجأة أعماله بقت مختلفة شوية وغريبة، وفيها يعني جانب من يعني مش عايز أقول تجريب، لكن يعني محاولة يعني تقديم حاجة من الكوميديا مش مستصاغة قوي. أحمد مكي برضو نفس الحكاية. أحمد كان واعد جدا جدا، نتمنى أنه يكمل مسيرته. هنيدي اللي كان فؤاد المهندس يعني بيتكلم عنه بتقدير شديد، وشايف أنه هو ممكن يبقى امتداد لنجوم الكوميديا برضو في مرحلة تخبط. يعني أعتقد أنه الفترة اللي جاية ممكن نشوف نجوم جداد، يعني يكون
1: أصلا النجوم اللي اتكلمت عنهم دول يعني بعضهم تجاوز الستين وبعضهم على مشارفها، فيعني مثلا بتعمل معاهم بعترهم. لكن في المحصلة يعني كان يمكن أحمد حلمي كان أكتر واحد ممكن يبقى مشروع فؤاد المهندس أو مدرسة فؤاد المهندس، أحد نجباء المدرسة، لكن يبدو برضو أنه كان له اختيارات يعني أخرى. لكن خلينا أخيرا بقى أتكلم عن فؤاد المهندس مطربا.
0: مطربا، كويس إن احنا افتكرنا، كنا هننسى لأنه الجانب ده مهم قوي عنده. فؤاد المهندس كان معروف إنه كان في رئيس فريق الإنشاد في المدرسة، وده أعتقد إنه فكرة الإنشاد دي

0: عبد الوهاب وكمال
1: يا سلام
0: الطويل،
1: يا سلام.
0: يعني مش مثلا وحلم بكر، يعني اسماء كبيره قوي. يعني انا واد خطير بتاع جناب السفير ده محمد عبد الوهاب، يعني مساله مصر هي امي، ده كمال الطويل يعني.
1: وبعدين بقى بيقدم حاجات تقدر تعتبرها مسرح موسيقي، يعني زي الجميله دي مسرحيه موسيقيه طبعا بكل تاكيد، هلا حبيبتي مسرحيه موسيقيه، وبيغني فيها، وهو الحقيقه طبعا ما هوش مطرب لكن هو مؤدي، لان هو مؤدي شاطر، ولانه قادر يدي الملمح الكوميدي بصوته، مش كوميدي يعني الملح من المرح، يعني بيقدر يطفي حاله من المرح في ادائه الصوتي.
0: يا قلب سبع قارات، ويعني كل المجموعات اللي غناها دي او الاغاني اللي قدمها.
1: اكيد اكيد. ففكره الممثل المتكامل اللي قادر يمثل وقادر يغني وقادر يرقص، طبعا اللي كان يعني لياقته البدنية عالية أو في الوقت ده كان أمين الهنيدي، لكن ده منعش إن فؤاد المهندس حركته كانت أكثر رشاقة، ما فيش الحركات العنيفة والشقلبظات، لكن في الرشاقة والشياكة دي.
0: ما ننساش إن الأستاذ أمين الهنيدي كان مدرس تربية رياضية.
1: أيوة
0: ده كان جزء من شغلته يعني، وكروبات النزعة يعني. أشكرك جدا دكتور وليد سيف على هذا اللقاء الممتع، أشكرك للغاية. أشكركم وألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة لدي أقوال أخرى.
2: مصر مصر ايه مصر دي؟ يعني ايه مصر؟ وروحوا لها منين مصر دي؟ فين مصر دي؟ مصر يا سلام على مصر، مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها

الشجم بنلها تسوى ألف قصر ما تلاقيش مثالها ست كل عصر عشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
7: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
3: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
2: مدبولي يؤكد أن المؤتمر هدفه الرد على استفسارات الرأي العام إزاء مختلف القضايا والملفات.
3: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
3: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يرأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
2: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
3: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في لبنان.
3: قافلة زاد العزة رقم 279 تدخل إلى قطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.
2: الأمم المتحدة تؤكد أهمية حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في مضيق باب المندب.
3: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آلية الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمة بالمحافظة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل عليكم, مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكم, نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كل اربع وخميس وسبت بنتشرف وجودنا مع حضراتكم على الهواء مباشره علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. الاخبار عاملين ايه؟ كالعاده بنتشرف بوجودنا مع حضراتكم في حلقات معاك في السكه. بنكون معاكم دينا بهجت ومحمد منير. النهارده وبشكل استثنائي بكون مع حضراتكم لوحدي علشان يجي سؤال حلقه النهارده. بس قبل سؤال حلقه النهارده خلونا نرحب عبد الله معايا النهارده على الميكسر. ازيك يا عبد الله؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ عبد الله في كامل اناقته النهارده يا جماعه, وجاهز للحلقه وجاهز للتواصل معاكم, واحنا كالعاده برضو جاهزين للتواصل معاكم وحابين جدا نطمن عليكم ونعرف انتوا فين وعاملين ايه والاسبوع كان عامل ازاي. ونبدا الفايبز الاولى من الويك اند في حلقه الاربع زي ما اتعودتوا, زي ما اتعودتوا برضو رقمنا هو زي ما هو 015-59-55-1006. نحب نطمن عليكم ونعرف انتوا فين, بتعملوا ايه, راجعين منين, ولا رايحين فين, اليوم عامل ازاي. لو في اي اجواء مرورية غير طبيعية برضو ياريت تنبهونا. وكالعادة هيبقى معنا شوية اخبار وشوية حكايات نحكي فيها ونعرف رأيكم ونطمن عليكم كالعادة. بس كالعادة برضو نبدأ بمزيكا, ونبدأ بمزيكا جامدة وجديدة, ونبدأ بجديد نجوم اف ام, اغنية للفنان محمد راجح لاول مرة تذاع على نجوم اف ام. اغنية اسمها مع خالص تحياتي من كلمات محمد الخضراوي, الحين محمد راجح وتوزيع محمد راجح. الاغنية تقدروا تشوفوها وتتابعوها على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وكمان تقدروا تدخلوا اي وقت تشوفوها على قناتنا على يوتيوب ميوزك هاب اكسكلوسيف اديشن. نسمع الاغنية نرجع نبدأ مع بعض معاك في السكة على نجوم اف ام.

طالع من البيضه جمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخه في الوجود.

0: التمر ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.
3: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
5: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
7: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا اهلا وسهلا 300,000 اهلا وسهلا مرحب نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه راح مشوار راجع من مشوار بتعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم دايما بنفكركم لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تبعتوا لنا على رقمنا على واتساب اللي هو هو زي ما هو 015 59 55 1006 لحد ما نشوف عبد الله النهارده ناوي على ايه. سؤال حلقه النهارده في البدايه كده السؤال بتاع اول ساعه فين دينا بهجت والإجابة والجوائز على الإجابة هنقولها يعني خلال الحلقة ولكن اللي يشوف دينا في حتة يصورها ويبعت لنا الصورة على رقم الواتساب بتاع البرنامج 015-59-55-1006. عبد الله بيبتسم فشكله عارف فين دينا. هل ممكن تجاوب على سؤال الحلقة؟ طب مستمعينا الأعزاء لو شفتوا دينا في أي حتة ريت تصوروها وتبعتونا على الواتساب عشان نعرف نحدد مكانها ونعرف نتخذ كل إجراءاتنا خلال الفترة اللي جاية. كمان لو حابين تتواصلوا مع عبد الله تبعتوا له أي رسالة أغاني معينة يعني تعامل معين حابين يتعامل معاكوا بشكل معين والأوتفيت كالعادة مكانه سيدي عبد الرحمن ولكن هو متواضع وقاعد معانا في حلقة النهاردة. إيه الأخبار وحشتونا جدا جدا من الحلقة اللي فاتت ومن الأسبوع اللي فات يا رب تكونوا تمام والباك تو سكول عدت على خير وكله جاب السبلايز والدنيا بقت حلوه. نطمن على حاله الطقس كده بكره علشان كان في كلام ان بكره في موجه حاره فتعالوا نشوف اللي قالته الهيئه العامه للارصاد الجويه انه بكره الخميس باذن الله هيشهد ارتفاع طفيف في درجات الحراره لكن هيكون مؤقت. الطقس هيكون معتدل الى مائل للحراره نهارا رطب في الصباح الباكر وحار رطب الى شديد الحراره على اغلب الانحاء ومائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء برضو. بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه بكره باذن الله على بعض المحافظات نبداها من القاهره العظمى 39 صغرى 24 اسكندريه 29 26 بورسعيد 34 24 اسماعيليه 40 23 شرم الشيخ 39 30 اسيوط 41 24 واخيرا سوهاج 43 27. ففي ارقام جديده يعني في ارقام جديده بتمتد فوق ال40 بشويه واحنا ما كناش متعودين ان احنا نعدي ال40 فخلوا بالكم وربنا يحفظكم ان شاء الله يا ريت ايه ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مباشر وكمان نعتمد موضوع السوائل في حياتنا بشكل احسن من كده علشان ايه ما حدش يجي له اي ضرر لا قدر الله من ارتفاع درجات الحراره او التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر. ماشي المسجز ابتدت تيجي هي والناس ابتدت تجاوب هو فين دينا بهجت دينا غدرت بينا فياريت اللي لقيها في حتة يبعت لنا الصورة ويقول لنا هو صورها فين علشان نبتدي ناخد اجراءاتنا الطبيعية. طيب اكيد الكام يوم اللي فاتوا برضو تابعتوا اللي بيحصل في الكورة تحديدا في اسبانيا تحديدا اكتر اقليم كاتالونيا واللي بيحصل في برشلونة والجو الكبير قوي اللي عامله حمزة عبد الكريم في برشلونة اللي تصدر حديث الصحف الإسبانية خلال الساعات الأخيرة بعد توقيع عقده الجديد مع الفريق الكتالوني لحد سنة 2030 في خطوة بتعكس ثقة النادي في قدرات المهاجم المصري. صحيفة سبورت سلطت الضوء على قرار برشلونة في تحصين عقد حمزة عبد الكريم بعدما ارتفع الشرط الجزائي في عقده من 15 مليون يورو ل 150 مليون يورو. الشرط الجزائي ها بقى 150 عقبالك عبودي كده يبقى في شرط جزائي كده ارقام كبيرة ماشي. في ظل رغبة النادي كمان الحفاظ على اللاعب وحمايته من اهتمام الاندية الاوروبية خلال السنوات المقبلة اما الصحيفة اس الاسبانية فردت مساحة كبيرة للحديث عن وضع حمزة داخل برشلونة وقالت ان في حالة حماس بيعيشها اللاعب بعد تجديد عقده لحد 2030 بالتزامن مع رغبته في الحصول على فرصة اكبر للمشاركة مع الفريق الاول. الصحيفة كمان اشادت بالمستويات اللي قدمها حمزة خلال فترة الاعداد بعدما استطاع انه يسجل 4 أهداف خلال 5 مباريات علشان يوصل لفت الانظار داخل النادي الكتالوني. صحيفة موندو ديبورتيفو كمان وصفت تجديد عقد حمزة بانه خطوة مستحقة بعد ما شاهد مستوى اللاعب تطور ملحوظ خلال الاشهر الماضية. ردود افعال كبيرة جدا في كل الصحافة الاسبانية ونتمنى ان شاء الله ان ردود الافعال دي تترجم لاهداف بقى وافعال جوه الملعب ان شاء الله وبعد كده الصحافة الاسبانية تكون بتتكلم عن تألق حمزة مش بس عن الارقام اللي بيتقاضاها او عن مدة العقد اللي تم تمديده مع برشلونة. فان شاء الله مزيد من التفوق والتألق في الملاعب الاسبانية. رقمنا على الواتساب هو هو زي ما هو 015-59-55-1006. راح فين يا عبدالله؟ لسه عبد الله بنبدأ الحلقة. عبد الله بلاش تبقى عنيف كده في تحركاتك. طيب نشوف الكلام على ايه قبل ما نطلع نسمع تاني اغنيه معانا او تالت اغنيه معانا في حلقه النهارده. نشوف عامل ايه فين دينا، وحشتنا قوي. وفي الاخر ما تجيش بقى ينفع كده دينا، يعني ده رقم اخره 64. هي موجود يعني، هي بخير الحمد لله، ونتمنى تكون سمعناها دلوقتي ونطمن عليها. ولو حد شافها في حته يبعت لنا الصوره علشان نواجه كل الناس بالصور. انت عرفت اي حاجه؟ جات لك صور؟ هتصور دينا؟ ابتدي ابعت لنا على الواتساب. انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا على 015 59 55 1006. عبد الله مش بيتكلم معانا ليه؟ هو مش بيتكلم معانا شخصيا، ده برضو نفس رقم الاخر 64. هو مش بيتكلم معايا، هو مش راضي يرد عليا خالص، وبيبص لي يعني كل شويه، هو بيهز لي دماغه كده، بحس ان هو متفاعل بس هو مش، عشان الاوتفيت اظن، عشان الاوتفيت مقوي قلبه علينا شويتين. مساء الفل يا منير، عايزين نسمع حاجة المنير بقى في كده. هو في كده يا جماعة؟ حاضر، أوامر دي هاجر الزملكاوية، أوامر يا هاجر. ودينا أكيد في الساحل بتصيف، مش أكيد يعني، ممكن تكون في ساحل من السواحل بس مش الساحل الساحل، ممكن يكون ساحل تاني. مساء الخير، ده زيزو. زيزو بيمسي علينا على الواتساب. ومين كمان بيقول إيه؟ نقول لكم حالا مساء الفل عليكم يا محمد أنت ودينا، يا ريت تبعتوا سلامي لخطيبتي مروة وعرفها إنها وحشاني جدا، واخدة بالك يا مروة؟ وتخلي بالها من نفسها لحد ما ارجع. ده محمد من السويس. ترجع بالسلامه يا ابو حميد، وربنا يستر طريقك، ونتمنى ان شاء الله تكون سمعت المسج بتاعتك. طيب في حد بيقول ان هو لقى دينا على جوجل غالبا، كانت بتتمشى، عمل سيرش. طيب يعني عايزين صوره لايف مش صوره من جوجل، فلو لقيتوا دينا بهجت في حته يا ريت تصوروها وتبعتوا لنا على الواتساب عشان نحدد مكانها فين على الخريطه ونتحرك عليها كلنا بعد الحلقه على طول. وقولوا لنا كمان انتوا فين، والاجواء المروريه في الشوارع اللي انتوا فيها عامله ايه. ابعتوا لنا دايما على 015 59 55 1006، قولوا لنا انتوا فين، بتعملوا ايه اليوم، كان عامل ازاي، في اي خطط مختلفه للويك اند بعد عوده الدراسه. يعني قبل عوده الدراسه اكيد الويك اند كان فيه شويه خطط كده، ايه لسفر، نقضي يومين في الساحل، يومين في اي مكان في بحر الجو فيه كويس. الويك اند اكيد مع عوده الدراسه بيختلف، الاهتمامات بتختلف، الخروج اللي كان كل يوم في اجازه الصيف ما بقاش موجود كل يوم، فبالتالي بنخطط ان احنا نعمل الحاجات اللي بقت نادره شويه بعد عوده الدراسه، اللي هي ايه، ننزل عادي مجرد النزول والفسحه الطبيعيه وسينما واكل ونشوف العيله ونخلص الحاجات اللي ورانا. اظن دي الحاجات الطبيعيه اللي احنا نعملها في الويك اند بعد عوده الدراسه. كمان مره 015 59 55 1006، شايف الرسائل، لو حد شاف دينا يصورها يبعت لنا على الواتساب. كملين معاكم بعد الاغنيه، يلا بينا عبد الله بقى دوس على الزرار.

0: بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
3: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت 308-768-728.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة، لسه معنا شوية اخبار وارقام، واكيد معانا رسائلكم على واتساب اللي هو زي ما هو 015-59-55-1006. ابعتونا قولونا انتوا فين وبتعملوا ايه، رايحين فين وراجعين منين، والاجواء المرورية عاملة ازاي في الشارع، وكمان طمنونا عليكم المود عامل ايه النهارده، معدل الانتاج في الشغل كان عامل ازاي، كواليتي الانتاج في الشغل كان عامل ازاي، زي ما عبد الله كده كان بيحكي لي في البريك اللي فات معدل الانتاج والكواليتي والجوده والجمال والكريستال، ولا عبد الله لا عبد الله. طيب تعالوا نكمل اخبارنا قبل ما نكمل رسائلكم على واتساب. ركز معايا عبد الله في الخبر اللي جاي ده، مهم جدا عشان يخص كيم كارداشيان. متابع كيم كارداشيان؟ متابع كيم كارداشيان؟ عامل فولو ماشي. طيب كيم كارداشيان اللي حصل لها بقى، حصلت على تعويض من لصوص كانت هي تعرضت لحادثة، يعني هحكي لك عليها، بس المهم يعني انها حصلت على تعويض من اللصوص اللي قيدوها تحت تهديد السلاح في فندق في باريس سنة 2016، واخد بالك انت، سرقوا مجوهراتها، الكلام ده في 2016. من بين المسروقات دي كان خاتم خطوبتها اللي كان سعره حوالي 4 مليون دولار، كان معمول من ورق العنب. اوكي، التعويض ده كان قدره كام بقى على كل اللي حصل لها نفسيا؟ حصل. انت بيجي لك الحاجات دي قبلي ولا ايه يا عبد الله؟ انت بصيت في الخبر ولا ايه؟ ماشي، ده انت متابع كيم كارداشيان لدرجه انك عارف كواليس الكواليس، برافو عبد الله. المهم يعني التعويض اللي خدته بعد الحادثه دي كان عدد 1 يورو فقط لا غير، عن كل الاضرار النفسيه اللي حصلت لها غير كمان الحاجات اللي فقدتها في السرقة. كارداشيان قالت في شهادتها انها كانت فاكرة انها هتموت وقت الحادثة، رغم انها قالت لمدبر او كان السبب في السرقة دي ان هي سامحته خلاص، اكدت انه ده مش هيمسح الصدمة النفسية والعصبية اللي سببتها لها الواقع، يعني الف سلامة والله ان شاء الله الوحشين. وكمان اللصوص كانوا معروفين في فرنسا باسم اللصوص الاجداد علشان سنهم كان كبير شويه، احنا الجداد يلا حاجات كده، والله كانوا متنكرين في زي ضباط شرطه، واتحكم على واحد منهم بالسجن 3 سنين، وودين 7 اشخاص تانيين في جرائم مرتبطه بالسرقه، ولسه معظم المجوهرات المسروقه ما تلاقتش لحد دلوقتي اصلا. فالمهم يعني ان هي خدت تعويض قدره عدد 1 يورو فقط لا غير. اما بقى موظف استقبال الفندق اللي حصل فيه الحادثة دي، يعني كان مدعي في القضية، فطلب بتعويض 500 ألف يورو، وحصل في النهاية على حوالي 110 ألف يورو. يعني الراجل بتاع الريسبشن قفشله في الموضوع ده 110 ألف يورو، وكيم كارداشيان مش شبيهة كيم كارداشيان، هي نفسها خدت عدد 1 يورو فقط لغير. انت ليه مبسوط؟ ليه مش عايز تعوضها عن المفاجأة اللي حصلت لها والزعر اللي عاشته؟ يعني ليه مبسوط؟ هتعوضها انت نحس. طيب تعالى نشوف الكلام على ايه على واتساب، رقمنا زي ما هو 015-59-55-1006. مين بيقول ايه؟ نقول لكم حالا. منور الدنيا كلها، نورك والله، يا اجازة سعيدة يا دينا. ده ايهاب راضي، يا بوب ده نورك والله، وشكرا جزيلا على المسج الجميلة. مين كمان رقم اخره 219 او 219؟ السلام عليكم، احلى برنامج، انا متابع ونتشرف يا فندم والله. معاك بهاء ابو تايم، تحياتي لكل القائمين على القناة. انا عايز اقول لابني وكارلا شدوا حيلكم في الدراسة السنة دي، وبحيي مراتي ولكم جزيل الشكر، وعايز اشكر مراتي على تعبها معانا. بكلمك من التجمع الخامس، نتمنى يكون العائلة كلها وصل لها المسج، وربنا يسعدكم ويحفظكم ويخليكم لبعض ويجعل أيامكم كلها سعادة، ويفرحك كمان بالأولاد، تشوفهم أشطر ناس في الدنيا بإذن الله، وتشوفهم من الأوائل. مين كمان بيقول إيه؟ مساء الخير، أنا لسه ابتدي شغل الساعة 6، عايزين حاجة لإليسا أو أدونيس، كيكي أو منا، مش فاهم إيه الكلام بقى، كيكي أو منا دول اللي بنسمع أغاني برضو، ولا طلبات زي إليسا وأدونيس والحاجات دي؟ يعني اللي بعتلنا كيكي أو منا ولا إيه الكلام؟ مين اللي بعتلنا إيه؟ ده رقم آخره كام؟ رقم آخره 97، ده اسمي. قالت أهي، ماشي يا كيكي أو منا، أوامر، حاضر، نسمع حاجة لإليسا. طيب مين كمان بيقول إيه؟ هقول لكم حالا. عبد الله مش في المود خالص، أنت إيه عبد الله؟ الناس زعلانة ليه عبد الله؟ وانا كل ما اغيب شويه كده ارجع الاقيك عامل مشاكل. لعبد الله مش هسيبك كده على الهواء مباشره. مساء الخير، عامل ايه؟ وسلم لي على دينا، وعايز اسمع حاجه لتامر عاشور. حاضر، اوامر. عبد الله مش في المود خالص، طب سمعنا صوتك، طمنا عليك انت كويس؟ لو مخطوف بربش يا عبد الله، بربش عمل اي حاجه بعينه. لا هو بيتحرك اهو اهو عبد الله اهو حي اهو ماشي. حاضر. لا عبد الله بقى تمام يا جماعه ما تقلقوش عبد الله بقى تمام. يوسف الخواجه بيقول ايه على واتساب؟ مساء الفل عليكم، عايزين اغنيه عمرو دياب الجديده وروقوا علينا والجو حر نور. انت فين بالظبط بقى؟ قول لنا جو انت بتبعت لنا المسج دي منين عشان نعرف الحر ده فين، وقول لنا كمان الاجواء المروريه عندك عامله ايه. انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا على واتساب على 015 59 55 1006. لسه معانا اخبار كتير ولسه معانا كمان اغاني كتير. لو حابين تسمعوا اغنيه، حابين توجهوا رساله معينه لحد معين، حابين تقولوا لنا فين دينا علشان جاي لي مسجز بتسال على دينا، انا كمان بسال نفس السؤال. دينا بهجت مش معانا النهارده، اللي يلاقيها في حته يصورها ويبعت لنا على واتساب 015 59 55 1006 بعد الأغنية. معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة،

0: اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
0: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
1: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
0: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه، في اسهل من كده؟
2: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
3: طالع من البيضه جمد كتكوت، كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت تمرجمت فرخه في الوجود.

0: قرب كازجيل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مصر تدين استهداف مكان مكرمة بصواريخ إيرانية وتؤكد أن الاستهداف انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.
3: المجتمعات العمرانية تحذر المواطنين من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر.
2: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
3: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
2: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع.
3: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
2: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
3: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2: وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر آليات الحفاظ على التنمية السياحية والحضارية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
3: مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بدأنا مع حضراتكم رسميا الساعة الثانية واللي بقى معاها بتبدأ فقرة طبخنا ايه يا ست الكل، او طلبنا ايه يا ست الكل، او انت فين يا ست الكل، هتعملين ايه النهاردة على الغداء. ان شاء الله نتمنى لكم السعادة والسلامة اينما كنتم. كمان مرة بنرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، عايزين نطمن عليكم، وكمان عايزين نطمن على الشوارع. الدنيا في الشوارع عاملة ايه دلوقتي؟ لو في اي اجواء مرورية غير طبيعية او بعض الكثافات المرورية يا ريت تبعتولنا على نفس الرقم 015-59-55-1006، قولونا انتوا فين، بتعملوا ايه، هتاكلوا ايه، اليوم النهاردة كان ماشي ازاي، وقولونا كمان الاجواء كانت عاملة ايه في الشوارع، وقولونا كمان فين دينا بهجت. ده سؤال حلقة النهاردة، اللي يشوف دينا في حتة يصورها ويبعت لنا على الواتساب علشان نعرف الناس كلها بقى دينا ما جاتش الحلقة ليه وسايبانا وراحت فين. ونكمل كلامنا مع عبد الله اللي هو مش عارف مش بيبدي الاهتمام المطلوب ليه بالحلقة انت ليه عبد الله بتعمل كده. كمل احنا كلامنا وخليك انت مستمر بقى في ايه، في وجهات نظرك. نقول التوبك بتاع الحلقه ولا نقول خبر وبعد كده التوبك بتاع الحلقه، ولا الدنيا عامله ايه؟ نقول الخبر الاول وبعد كده التوبك بتاع حلقه النهارده. طيب يا سيدي ماشي. ايه علاقتك بالنوم؟ بتعرف تنام في اي وقت؟ يعني من الناس اللي بتعرف تخش في النوم؟ عندك ارق؟ يبقى ما تخشش المسابقه. اقول لك ايه المسابقه؟ اقول لك ايه المسابقه. طيب تخيلوا معانا كده ان احنا ممكن نكسب حوالي 2.25 مليون ين ياباني لمجرد اننا فقط ننام. هي دي المسابقه. اقول لك على التفاصيل بقى ورقه وقلم وابتدي ايه اي ورايا. دي الفكره ورا مسابقه غريبه هتتعمل في طوكيو يوم 5 اكتوبر اللي جاي باذن الله. المطلوب من المشاركين في المسابقه دي ان هم يناموا لمده 90 دقيقه، والمنظمين بيحاولوا يزعجوا نومهم. يعني اول لما تسقط كده تلاقي منظم الايفنت داخل يقول لك ايه كده حاجات من دي. المسابقه بتنظمها شركه مراتب يابانيه. كل جوله هيشارك فيها حوالي 20 شخص. لو عدد المتقدمين زاد عن الاماكن المتاحه هيتم اختيار المشاركين بالقرعه، والتقديم كان مفتوح لحد النهارده 16 سبتمبر. الحق يا بودي، لسه في فرصه. التقديم في المسابقه مفتوح لحد النهارده. 2.25 مليون ين ياباني. ماشي هقول لك على كل التفاصيل. اصبر. المتسابقين هيلبسوا اجهزه لمراقبه النوم، هيتم تقييمهم على حسب عمق النوم وجودته وسرعه النوم واستقراره. يعني يبقى نوم مستقر. انت بتضحك على ايه والله؟ انا مش بقول لك شروط المسابقه ولا انت جاي تبوظ الحلقه ولا تعمل ايه. المشارك اللي هيحقق اعلى مجموعه نقاط ممكن ياخد الجائزه الكبرى البالغه 2.25 مليون ين، مع جوائز تانية زي جائزه النوم العميق، اعمق واحد نام، ايوه اللي هو مهما تشقلبه حواليه ما بيصحاش، وجائزه وضعيه النوم. يعني لو انا مش انا ده يعني مش انا اللي حاطط القواعد بتاعه المسابقه، بس دي قواعد المسابقه للي حابب يشترك. والنهارده اخر يوم للتقديم، ف 2.25 ين برضو 2.25 مليون ين ممكن الدنيا تحلو شويه. يعني الاوتفيتس تروح في حته ثالثه، هي اوريدي في حته ثانيه، فالاوتفيتس ممكن تروح مننا في حتة تالتة. وهنا بقى كلامي عن اوتفيتس عبد الله اللي دايما بيبهرنا. طيب نخش على التوبيك بتاع الحلقة بتاعت النهاردة وليها علاقة برضو بالاوتفيتس بتاعت عبد الله. وانتوا كمان تقولوا لنا يعني تفعلوا معانا في التوبيك بتاع النهاردة ده عشان ايه محير شويتين. طبعا كصحاب يعني واصدقاء مقربين من بعض او اخوات او قرايب، ساعات بنتحط في بعض مواقف او من غير ما يحصل مواقف ممكن نستلف حاجة بعض عادي. اللي هو معكش شحن، ممكن الهيدفون دي اعمل بيها مكالمة، التيشرت دي ما تجيبها كده خروجية الخميس الجاي كده ورجعها لك، عارف الحاجات دي. عندك بدلة سودة عشان عندي ايفنت، ايه بتستلف ايه قولي. دي بقى مش لا ده موضوع كبير، موضوع للسادة المدخنين والولعات دي حكاية كبيرة قوي، ودي مش سلف. يعني مفيش حد بياخد ولاعة يولع ويرجعها اصلا، فده مرض. ده عدى حدود ان احنا نستلف حاجات من اصدقائنا. يعني في حاجات بنستلفها احنا بيبقى عندنا اكيد النية ان احنا نرجعها فعلا. في حاجات اول لما بتخش البيت بتحس ان هي خلاص تقريبا وصلت لمكانها اللي المفروض تبقى فيه طول الحياة. ممكن تبقى شايف التيشيرت اللي على صديقك اللي انت مستلف منه التيشيرت ده، الفيتنج بتاعها مش ألز حاجة عليه، فتقفش انت التيشيرت منه وتروح البيت تقيسها قدام المراية. السلام اهو كده اهو كده القامه والوجاهه والاجواء ابتدت تظهر اهي. دي لما بنستلف حاجه بنكون حاطين عينينا عليها، يعني لو كانت حاجه ليها علاقه باللبس، مش بقى الشواحن والهيدفونز والقلم والولاعه والحاجات دي، انا بتكلم على الحاجات اللبس تحديدا. الجاكيت اللي هو ما تجيب يا معلم الجاكيت ده لفه عندي خروجه كده مع الخميس الجاي كده وراح اقابل، فالجاكيت بتاعك ده ممكن يدي للاوتفيت بتاعي بريق اخر. يعني الحاجات دي كلها او المشكلة في الحاجات دي كلها ان العلاقة بتتقلب بعد كده، ان صاحب الحاجة لما بيجي يطلبها منك بمنتهى النية العادية جدا والطبيعية ان هو ياخد حاجته تاني، انت تتفاجئ انه اصلا لسه فاكر الحاجة دي، اللي هو مش خلاص يا معلم ولا ايه؟ ما تشوف لك حاجة بقى تتلهي فيها غيري بقى، وتفتكر حاجة تانية غير الشاحن اللي انت كنت مدهوني، ولا الجاكت ولا التيشيرت ولا اي حاجة من الحاجات دي. في مرحلة اخطر لما تبدأ اساسا انك تدافع عن حقك في الحاجة، اللي هو طب يا معلم ما هي عندي بقى لها 6 شهور اصلا، يعني ايه الحوار، وحياتك ماشي عادي من غيرها والدنيا حلوة، وبتلاقي نفسك حطت نفسك في حتة الحد اللي بيدافع عن حاجة اصلا مش حاجته. فالكلام النهاردة على الحاجات اللي احنا بنستلفها من صحابنا بشكل عام، او مش الحاجات اللي بنستلفها بشكل عام، الحاجات اللي احنا بنستلفها وبنضرب عليها بعد كده، زي ما عبد الله قال مثال للسادة المدخنين، يعني الولاعات دي من الحاجات اللي هي بيتضرب عليها كده كده. فانتوا تقدروا تقولوا لنا ايه الحاجة اللي استلفتوها وحاسين انكم ضربتوا عليها مش عايزين ترجعوها، مع ذكر الاسباب طبعا، يعني الفيتنج احسن، ان الحاجة دي اتناست، ان الشخص اللي انت واخد منه الشاحن غير موبايله ما بقاش محتاج نفس الشاحن، او اللي انت واخد منه الهيدفونز غير موبايله ما بقتش تاكل معاه الهيدفونز، موضوع مثلا هيدفونز بسلك وانت يبقى عندك هيدفونز وايرلس، فيقول لك البسلك دي رجع تاني ترندنج دلوقتي، ما تديهاني اعمل مكالمه ويروح لفف السلك حوالين رقبته ويطير فجاه وما يرجعش الهيدفونز. فيا جماعه نرجع الحاجات لاصحابها بعد اذنكم، نمشي الدنيا، بس ده بعد ما تجاوبونا على سؤال حلقه النهارده، ايه الحاجه اللي استلفتوها ضربتوا عليها حاسين انكم مش حابين ترجعوها لاصحابها، ايه الحاجه دي وايه سبب عدم رجوع الحاجه دي لحد دلوقتي، و امتى اساسا الحاجه اللي احنا مستلفينها بتتحول من امانه لقطعه عزيزه من ممتلكاتنا؟ يعني في سبب معين بيحول الحاجه اللي احنا بنستلفها من حاجه امانه معينه نرجعها لصاحبها لحاجه ان هي فجاه بقت بتاعتنا؟ هل طول المده، هل عدم سؤال صاحب الحاجه عليها بيخلي الحاجه دي بتاعتنا؟ ما تقولوا لنا يا جماعه استلفتوا ايه من مين وضربتوا عليه. عادي جدا البنات طبعا مع بعض، في بقى موضوع الميك اب والاكسسوارز واللبس مش هخوض في الحاجات دي، بس انتوا ابعتوا قولوا لنا على 015 59 55 1006. الناس ابتدت تتجاوب وترد، قولوا لنا استلفتوا ايه من مين وضربتوا عليه، وكمان قولوا لنا فين دينا بهجت اللي لاقيها في حته يصورها ويبعتنا على الواتساب، وقولوا لنا كمان هتاكلوا ايه، طبخنا است الكل، هتطلبوا لنا است الكل، انت فين اصلا است الكل؟ بعد الاغنيه نكمل كلامنا، يلا بينا.

طالع من البيضج مت كتكوت كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت روت روت معمول له بضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج مت فرخه في الوجود.

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
3: الفنانة نسمة محجوب يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة ولسه في الساعة الثانية اللي بتبدأ معها فقرة طبخنا يا ست الكل وطلبنا يا ست الكل. فحتى الان لسه ما جناش اي نوع من انواع الاكل يعني اللي متعودين عليه في الجزء الثاني من الحلقة، بس احنا لسه مستمرين، كلامنا لسه مستمر، موضوعنا لسه مستمر، واخبارنا كمان لسه مستمرة، والاغاني لسه مستمرة، واللي عبد الله بيعمله في البريكات لسه مستمر. عبد الله كان بيعمل شوبينج دلوقتي في البريك وكان الموضوع كبير قوي برضه ليه علاقة بالاكل، كان بيعمل اوردر مجمدات باين ولا ايه صح؟ يبقى اعمل حسابنا بقى علشان يمكن نخلص ونحمر سوا انا وانت طالما ما حدش بعت حاجه لحد دلوقتي. 015 59 55 1006 ده رقم الواتساب، طمنونا عليكم اينما كنتم وباذن الله ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالسلامه. لو في اي كثافات مروريه برضو يا ريت تقولوا لنا انتوا فين وفين الكثافات المروريه دي عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش. تعالوا نشوف الكلام على ايه النهارده في الكوره ونقول خبر برضو يخص ابننا عمر مرموش نجم توتنهام هوتسبيرز، ولكن خلونا نشوف الكلام على ايه كده النهارده في الكوره. دلوقتي بيتلعب في الدوري المصري الممتاز في الشوط الثاني في لقاء باتروجيت والجونه، او الجونه وباتروجيت، الجونه متاخر قدام باتروجيت بهدفين مقابل شيء. النهارده كمان هيتلعب في نفس الجوله لقاء غزل المحله ونادي الزمالك في تمام 8 مساء، وشفنا امبارح كمان الاهلي وبوئير للاسمده وتالق وفوز النادي الاهلي، رغم ان اداء النادي الاهلي لسه مش مقنع لمعظم الجماهير، ولكن طلع بالنتيجه ايجابيه وقدر ان هو يكسب في ماتش امبارح. وكالعاده حسين الشحات بيسجل اهداف خطيره يعني. فشفت الجول حسين الشحات امبارح؟ شفت الجول؟ امال حاسك قاعد عادي ليه كده؟ ايه؟ لا لا لا، يستحق رجل المباراه ولا زيزو هو اللي استحق رجل المباراه؟ ماشي ماشي، مش هنقول، انا لسه كنت بقول لكم الاداء مش مقنع قوي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فقولوا لنا يعني رايكم في جول حسين الشحات امبارح من بقيه الماتشات اللي هتتلعب. ماشي يا عم ماشي، هنكر خلاص يا جماعه، ودي مش اهلاوي، حلوه الصيغه دي، ما قلتش انك اهلاوي يعني. الاداء غير مقنع بشكل عام للناس اللي بتحب الكوره، وبعدين انا ما غلطتش يعني فيك عبد الله عادي يعني، ما تضايقش المواضيع كده. ماشي، بقيه الحاجات او الماتشات الجامده اللي هتتلعب النهارده في ايه؟ النهارده في اليوروبا ليج في ماتش جامد ما بين ميلان وبنفيكا البرتغالي، برضو من الحاجات اللي ممكن تتفرجوا عليها لو بتحبوا تتابعوا اهم ما يحدث في الملاعب العالميه. اما عن ايوه الزمالك هيلعب النهارده مع المحل الساعه 8، قلت يا فندم، قلت انت اللي كنت مشغول في حاجه تانية، قلت الماتش اللي شغال دلوقتي الجونه متاخر قدام بتروجيت 2-0، وقلت الماتش التاني الساعه 8 غزل المحله والزمالك، ورحت بعد كده قلت الاهلي. عبد الله سيبي اللي في ايدك يا عبد الله وانتبه للحلقه من فضلك يا جماعه، قولوا لعبد الله ان انا قلت الموضوع ده. والله عمر مرموش بيواصل نجم توتنهام هوتسبيرز الانجليزي محاولاته للحصول على ثقة المدير الفني للفريق رغم استمراره في الغياب عن التسجيل في المواجهات الرسمية لتوتنهام هوتسبيرز. المدرب ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي توتنهام وعلى رأسهم عمر مرموش، وشدد ان الفريق بيمتلك جودة فنية مميزة وانه بيحتاج فقط للمزيد من الانسجام لتحقيق الانصراط. قال في تصريحات بعد ماتش ليفربول ان هو بيؤمن بلاعبي الفريق وعنده ثقة كبيرة فيهم ورأيه كبير في قدراتهم، ولما بيوصلوا لإيجاد الانسجام ده وتحقيق أول انتصار بيقول إن احنا نستمتع باللعب مع اللعيبة دي لأن جودة اللعيبة شيء لا يصدق. رغم إن مدرب يعني بيدي المرموش وقت قليل او اللي بيوصل فيه النجم المصري البحث عن هدفه الاول مع توتنهام هوتسبيرز، بيمتد غياب عمر مرموش عن التسجيل ل 125 يوم سواء خلال فترته مع مانشستر سيتي او بعد انتقاله لتوتنهام هوتسبيرز كمان مع منتخب مصر. فنتمنى ان شاء الله ان هو ياخد وقته ويسجل ويستمر في التسجيل ويبقى من هداف الفريق او يبقى هداف كمان البريمير ليج، يعني مفيش ما يمنع. اما فكره احنا استلفنا ايه من مين وضربنا عليه، وده التوبيك او السؤال اللي قلناه في الساعه الثانيه من حلقه النهارده، ونفكركم مره تانية ايه الحاجه اللي استلفتها او استلفتيها او استلفتوها مش عايزين ترجعوها، وليه مش عايزين ترجعوها، وكانت ايه الحاجه دي وقعدت معاكم لمده قد ايه؟ ما تفضفضوا كده. استنى عبد الله استنى، ده في كلام كبير قوي على الواتساب. مين بيقول ايه؟ نشوف بقى مين. اوبا اهو، مبدئيا في حد بعت لنا صوره لدينا بهجت، بس الصوره دي هي من انستجرام مش حد صورها. دينا في اجازه، انا شفت لها فيديو وهي في محل ورد بس كانت عسوله، ده على الواتساب رقم اخره 79، بس كانت بتستطعم الورد. كلام ايه؟ انا شفت حاجه زي كده في فيلم الكويسين، فاكر اللي هما الدكتور كان بيقول احنا كده بنبعد بتاكل الزرع مش الورد. انا حاسه انها ما خرجتش بره مصر، هي في القاهره. لا هي ممكن تكون يعني ممكن تكون ما خرجتش بره مصر بس هي مش في القاهره، ما اظنش انها في القاهره. بس بقى عبد الله في حد بيقول لك بس ما بس بقى عبد الله فعلا ايه اللي انت النوش اللي انت عامله من اول حلقه؟ الناس مش عارفه تركز في المحتوى. معاك هاني الاهلاوي، احسن برنامج بوجودك والله يا هاني وشكرا جزيلا، وهخليه بس ما بس عبد الله وتخلينا نركز في شغلنا. ازاي ما حدش بعت لقمه حلوه ولا تزعل يا منير، مكرونه بشاميل وبوفتيك وسلطه، ده رقم اخره 707 على الواتساب، يا ريت لوكيشن بسرعه علشان نشوف الكلام على ايه. العاصف اه ده مبعوته الحلقات قبل كده ماشي. لا يا جماعه عبد الله حبيبنا. مين كمان بيقول ايه؟ انا نفسي اكل مسقعه، ده عبد الجواد. ماشي عبد الجواد احنا كمان والله. ويقول انا مروح حاليا من الشغل في التجمع. طب والطريق عامل ازاي يا عبد الجواد؟ قول لنا. ويا سلام بقى لو حراقه سيكه، ده اكيد بيتكلم على المسقعه مش على السكه صح؟ اكيد يعني الكلام على السبايسي مسقعه، نفسه في مسقعه. ان شاء الله تروح تلاقي مسقعه يا عبد الجواد، وربنا يستر طريقك وتوصل بالف سلامه باذن الله. مين كمان بيقول ايه؟ اه ده اللوكيشن بني سويف اللي فيه بشاميل وبوفتيك وسلطه. ما اظنش ان احنا هنلحق نوصل ويكون الاوردر لسه موجود اساسا او الاكل لسه موجود. طيب على العموم هنطلع نسمع اغنيه ونرجع نكمل كلامنا ونكمل رسائلكم، ما تقلقوش ان شاء الله قبل ما نختم حلقه النهارده نقرا اكبر قدر ممكن من الرسائل، ولكن عبد الله بيبص يبصط فيها سن التهديد فهسمع كلامه. نروح بريك نرجع معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: الفنان كريم أدريانو
2: سنور
1: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لأ يعني لأ.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها. أكيد. بعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسسة يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
1: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: شكرا.
1: نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. للأسف الشديد ده اللينك الأخير علشان عبدالله قد بيحذرني من بدري, مش عارف مكبرة يعني صعد الأمور شوية, ولكن ده اللينك الأخير للأسف الشديد. فنخلص أكبر قدر ممكن من رسائلكم عشان محدش يزعل مننا. مين بيقول ايه بقى؟ هنقول لكم حالا رقم أخره 67 على الواتساب. انا بحبكم قوي, ممكن تختموا باغنيه ايامي بيك والنبي حاضر اوامر, بس يعني احنا للاسف حطينا الاغنيه اللي هنختم بيها خلاص, بس ماشي ايامي بيك ان شاء الله تبقى معانا في القريب العاجل. والنبي رد اهو, رديت انا, قريت المسج بتاعتك يا مين بقى, مين؟ هاني الاهلاوي. انا قريت المسج بتاعتك يا هاني والله, وبشكرك شكرا جزيلا ونورت الدنيا كلها, شكرا على المسج. مين كمان بيقول ايه؟ مساء الفل يا محمد, انا انس واحب اقول لك دينا عندي هنا في الساحل الايطالي مش الشمالي بتاكل بيتزا مارجريتا ستافت كراست. ايه يا جماعه ده؟ حابب اسلم على الباشمهندس عبد الله وبقول له النهارده راحه وعايزين نسمع ايه ليل لشيرين. انت الباشمهندس عبد الله ولا في؟ يا سلام عليك يا هندسه, سلام هندسه. ماشي, انا عامله اوردر من مكان غالبا او اكل زي مكان ما يعني, بس مفيش مشروب في ماتشا. ماتشا اقول احنا ليه

بيتي يا جنة، ونتشرف جدا بالمسج، وشكرا جزيلا على القلوب الكتير جدا. شكرا. احلى مسا كينج منور. ووديت الكريزه فين؟ انا والله بدور عليها معاكم يا جماعه، والله ما وديتها حته، بس هي بخير يعني، هي بخير الحمد لله. مستنيه الساعه الثانيه علشان ابعت الاكل. اوبا دي صديقتنا العزيزه مها من الرياض، وبعت لنا فعلا الاكل. ساكته يا مها، ساكته. كل ده في حمام محشي وبطاطس باللحمه المفرومه وورق عنب وكوسه وبتنجان، وليله كبيره قوي وصورتي مع الاكل. فشكرا والله ست الكل، وتسلم ايدك. شكرا جزيلا على العظمه دي والله. ازيك يا منير، عامل ايه؟ انا تمام طول ما انتم بخير. هبعت لك احلى طاجن كوارع دلوقتي، وبالف هنا على قلبك يا جماعه بقى. ومحتاجين عبد الله يركز معانا في الحلقه شويه. دي شروق على الواتساب غالبا، ده رقم اخره 107. شكرا جزيلا. ومحتاجين عبد الله فعلا يصحى للكلام. عبد الله ما تحبنا شويه عبد الله، يعني ده علشان رغبه الجماهير. الجماهير طالبه انك تحبنا اكتر من كده، يعني تبقى صديق البرنامج. نتمنى والله. روق على نفسك. حاضر، انا بروق على نفسي بالمسجز بتاعتكم والله. دينا بتروق نفسها وانت قاعد معانا بتهزر. لا روح انت كمان الساحل والله. خلاص اللي ذاكر ذاكر يا جماعة، خلاص ما اظنش ان فيها ساحل تاني. نو مور ساحل اظن. يعني مين كمان بيقول ايه؟ انا عايز اقول لسفيان وليان، شدوا حيلكم في الدراسة وفرحوا بابا. فرحوا بابا وليد وماما. وكمان احب اشكر ماما النشوة وماما منى على تعبهم مع احفادهم. احب اشكر عمهم احمد واقول له شد حيلك انت وكريمة، عايزين نفرح بيكم. ومازن كمان شد حيلك يا حبيب عمه، ونقول لمازن ماما سارة بتحبك، وخالته لميا كمان، وفي ظهرك. اسف بجد ولا اي اعتذار، انتوا صحاب مكانه، تبعتوا اللي انتوا عايزينه في اي وقت. انا تغريد عايز امسي على جوزي مصطفى وابني مالك، بحبكم قوي. احنا كمان بنحبكم جدا، ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض. سلام عليكم من الاقصر تحديدا، واقفه في ميدان صلاح الدين، والطريق واقف والجو عندنا غير في الحر. دي ام سفيان. شكرا جزيلا على المسجز، ولكن للاسف شديد وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا في حلقه النهارده، شكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز. بنعتذر جدا لاي حد بعت لنا رساله ما لحقناش نقراها، ان شاء الله تتعوض في حلقات جايه كتير. اولها حلقه بكره، نتشرف بمتابعتكم. حلقه جديده جدا معاك في السكه قبل دلوقتي بساعتين، دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بعد قليل اجمد سبعه كالعاده مع جهان عبد الله. خليكم دايما معانا على نجوم اف ام. كنت معاكم محمد منير، بشكركم شكرا جزيلا. باي باي.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
2: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت، معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود،

0: تمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763694.
2: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السبع مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين استهداف مكة المكرمة بصواريخ إيرانية وتؤكد أن الاستهداف انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.
2: المجتمعات العمرانية تحذر المواطنين من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح وحدات سكنية في مدينة السادس من أكتوبر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
2: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع.
2: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: وزارة التنمية المحلية تبحث مع محافظة البحر الأحمر آليات الحفاظ على التنمية السياحية والحضرية وتحسين الخدمات بالمحافظة.
2: مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujum.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا كويسين. النهاردة عندنا انترفيو وحلقة خاصة جدا مع شخصية هي مميزة على المستوى الشخصي في ظهورها، في إطلالتها، في شكل الحفلات اللي بتقدمه، في شكل الموضوعات اللي بتتكلم عنه في أغنياتها. ده غير كده إنه هي طبعا صوت ولا أقوى من أقوى الأصوات الموجودة على الساحة، وصوت له كمان مضمون خاص، وعلى ما أعتقد إن هي بتنقي تنقية معينة للموضوع الأغنية وستايل المزيكا اللي بتقدمها، لأن كتير قوي من أغنياتها حسينا كمان إنها بتعمل موسيقى مختلفة، مش مجرد بنسمع صوت حلو ولا موضوع جديد، لا كمان نوع المزيكا مختلف. خلونا نتعرف على توليفة خاصة من نوعها، هي نجمة خاصة من نوعها، مميزة أكيد في منطقة لوحدها، لكن سايبة علامة قوية جدا. هي ضيفتنا النهاردة هي النجمة نسمة محجوب. ازيكي نسمة؟
2: ازيكي جيني، عاملة ايه؟
1: ايه الأخبار؟
2: الحمد لله والله
1: كله تمام؟
2: الحمد لله.
1: أنت نورانا النهاردة في أجمد سبعة، ونورانا على الهواء في نجوم أف أم. واللغز الكبير او السؤال الاولاني اللي انا حابه اتعرف عليه هو شخصيه نسمة محجوب نفسها، قبل ما اتعرف على مزيكتها بالتفاصيل اكتر واكتر. لما حد بيقدم عمل فني بيكون في جزء منه جدا من تكوينه الفكري وتكوينه الشخصي، فانا حاسه ان انت كشخصيه ليكي بصمه معينه بتضيفيها او بتطلع في العمل الفني اللي انت بتقدميه. كلميني لما بتيجي تقدمي الموسيقى بتاعتك وتختاري اغنيتك بتقدميها ازاي؟
2: الموضوع ده يعني انا لفيت فيه لفه كبيره قوي لحد ما توصلت ان انا الاغنيه اللي انا عايزه انزلها او اطرحها للناس لازم ابقى انا مقتنعه بيها جدا وعجباني جدا. يعني لما بدات كنت دايما بحاول اخد بس باراء الناس اللي حواليا، كنت لسه صغيره مش متاكده من حاجه، فاي حد يقول لي الاغنيه دي على فكره هيت، هي دي اللي تعمليها، فاروح اعملها. حد تاني يقول لي هي دي، فقعدت اعمل اغاني اغاني اغاني كتير. انا مثلا لما بسمع اغلبهم دلوقتي بحس انه انا لو انا دلوقتي ما كنتش هختار الاغنيه
1: إيه
2: دي ان انا اعملها.
1: افتني على نفسك
2: زي لا زي مثلا اول البوم انا نزلته، اول البوم نزلته كان من 2012، كنت صغيره لسه مخلصه ستار اكاديمي وطالعه وعايزه اعمل حاجه وكده، ووالدي قرر ان هو يقف جنبي وينتج لي اول البوم ده، فانا وهو من غير ما نقصد بس كنا بننقي طبعا حاجات ساعتها كانت عجبانة، يعني كنا مقتنعين بيها، يعني مش بغني حاجة اللي هو أنا مستاءة جدا وأنا داخلة أسجلها، ولكن برضو في الآخر ما كانش فيه دايركشن واضح، وكنا بنمشي ورا كلام كل حد من الناس اللي بنتعامل معهم هم صناع الأغنية، وفي الآخر مش بقول إنهم غلط بس كل واحد بيبيع شغله ودي حاجة طبيعية جدا، بس في الآخر حسيت إن أنا عملت كده كولكشن حاجات كتير قوي قوي مش بالضرورة أنا بغنيهم مثلا دلوقتي،
1: مش شبه يعني حسيتي إنه مش شبهي.
2: كوكتيل كبير قوي قوي، مش كلهم شبهي بس كنت بجرب، يعني كانش عندي مشكلة إن أنا أحط صوتي على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وتمام، كان بيليق وكل حاجة تمام، بس ما كانش فيه توجه واضح لحاجة معينة. كل ما كبرت بقى يعني بدأت ادخل الاندستري بتاع المزيكا اكتر، بدات احب حاجات ما احبش حاجات، بدات انقي موسيقى افضل موسيقى عن التانية، فبدات ابقى يمكن مش عايزه اقول ان انا بقيت محدده في حته واحده، ولكن بقيت انا كنسمة بحط دماغي بقى اكتر في الحاجه. ولحد ما وصلنا بقى
1: ده من اول اني اغنيه حصل دوت أو أني مرحلة.
2: يعني مثلا أكتر وقت أنا حسيت أن أنا حطيت أو بدأت أن أنا أحط بصمتي بقى وآرائي وأتدخل جامد في الأغاني والحاجات دي كان في عملت ميني ألبوم كده إي بي اسمه أروما. ده كان 5 أغاني وكان في 2021، فكان قبلها طبعا احنا كنا في كورونا اصلا وقصف، فكان عندي المتسع من الوقت بقى ان انا اعمل مش متلهوجه ان انا عايزه اخلص اغنيه ويلا ونقفلها وننزلها وكده، فبجد حسيت ان انا مبسوطه قوي وانا حاطه دماغي في الحاجه. بس فدي كانت بداية ان انا عايزة اعمل كده ومش عايزة بطل اعمل كده.
1: كلمه بقى حاطه دماغي دي اللي هي ايه بقى حطيتي ايه؟
2: بتناقش في الكلمات، بتناقش في الالحان، بتناقش في التوزيع. لا طب ما تيجي نجرب صوت تاني، ايه رايكم نحط ده مكان ده؟ طب اللحن ده هنا مش حاساه، لا الكلمه مثلا بتقول كذا بس اللحن عامل كذا، طب ما تعالوا نظبط بالظبط كده يعني. كل حاجه يعني كل حاجه بحس ان انا لا مش مرتاحه لها بحاول اسمع دماغي اكتر من ان انا بس اثق في الشخص اللي قدامي. وفي الاخر هي الاغنيه برضو بتبقى زي وركشوب يعني، في حد قدامي برضو يعني ذو خبرة معينة فأنا بحط جزء مني وهو بيحط جزء منه، لأن في الآخر هي ويركشوب بعض الأشخاص مع بعض لحد بقى ما وصلنا لمختلفة ورايحاله. أنا مشتركة في الكلمات ومشتركة في الألحان وكده، فالموضوع بقى يعني أقرب كمان ليا يعني. رايحاله مثلا أنا مشتركة في الكلمات وهي تلحيني مختلفة تلحيني، فبدأت أدخل بشكل أكبر يعني.
1: بس رايحاله دراما
2: يعني؟ لا مش دراما
1: فيها
2: يعني
1: إيه؟
2: هي واحدة عايزة تعترف لواحد بحبها وقاعدة متضايقة كده وحاسة انها طب انا ايه اللي هيقعدني هنا ما ننزل اروح واقول له بس. فهي مش، لا بالعكس يعني مش حاسة دراما، انا حاسة ان بس هي بتاخد قرار وبتنزل تقول له. فيها بين البنين
1: هي الاغنية عشان هادية شوية
2: لا اغنية يعني ليه لا فرحانة ولا بالعكس، ده هو سامر بيت بس يعني على الهادي اللي هو تقعد تسمعيها وانت في الطريق، تسمعيها وانت قاعده على البحر كده اللي هو عايز تعملي كده مش اللي هو بقى بارتي بالليل يعني. غير مختلفه بارتي
1: اللي هي برده جزء من شخصيتها، حاسه برده ان هي جزء من شخصيه نسمه اللي هي صاحبه قرار. انت صاحبه قرار يعني بحس يعني انا مش عارفه ليه حاسه اني اعرفك من خلال اغانيكي.
2: اشكرك
1: انا اعرفكيش من زمان بس انا حاسه ان شخصيه مستقله وصاحبه قرار نفسها وكده وانا قررت وانا هعمل وهكمل يعني.
2: صح، مع اني يعني ساعات باخد اراء يعني قبل ما اقرر دي يعني بيحصل لي ببقى متردده باشكال كتير، ببقى محتاجه حد ينظم معايا الافكار عشان اعرف اخد القرار اللي انا حاسه ان انا نفسيا مرتاحه له. بس لما يعني ببقى مثلا في شغلي ولا كده لا خلاص انا ببقى عايزه حاجه معينه وبعمل.
1: طب نسمع رايحاله، بس انا حابه اسالك هل ده في الحقيقه انت تعمليه؟ هل ده ممكن يعني تنصحي بيه اي ست عندها مشاعر تجاه شخص انها تروح وتقول له على فكره مساء الخير انا بحبك
2: وحاجات كده؟ عملت
1: كده
2: عملت
1: والنتيجه ايه؟ بس احب
2: يعني كانتش افضل نتيجه بس بس بصراحه يعني انا كان بالنسبه لي مريح من حته ومش مريح من حته تانية. مريح من ان انت تبطلي تفكير في الحاجه اللي يعني طول الوقت حاسه ان انت في حاجه مضايقاكي في
1: مش عارفه هي ولا لا.
2: بالظبط وده احساس قوي بالظبط كده. فهي يا لا بعد كده نستفل بقى بالمشاعر اللي هتيجي بعدها. فده طبعا من هنا كان مريح. الناحيه التانيه بيبقى على حسب بقى الشخص اللي قدامك بيقدم لك يعني رفضه بشكل عامل ازاي. فلو هو محترم ومهذب والحمد لله يعني المحترم ومهذب وكل
1: حاجه. انا اقول لك اتقالك انت تستاهلي حد احسن
2: مني. المشكله فيا
1: مش فيكي. اتقالك كده ولا ايه؟
2: لا بصي تقريبا احنا يعني لو انا فاكره صح تقريبا في المدرسه ولا كده يعني كان الموضوع بجد يعني. برضو كنا في فتره اللي هو يعني مش دلوقتي خالص، مش بعد ما كبرنا وفهمنا يعني لا. بس لو لا انا مش ببدلك نفس الشعور وخلاص يعني الموضوع
1: كده.
2: وانا حصل لي يعني عملت نفس الحاجه برضو في شخص جه قال لي نفس القصه. قلت له برضو بحترم مشاعرك جدا بس انا مش ببدلك نفس الشعور عادي جدا. فخلاص يعني كلنا اصدقاء يعني. وبعد كده خلاص بقى طبعا الموضوع ده مات يعني. كل حد فينا دلوقتي اصلا متجوز وعنده ولاده وعياله وخلاص الموضوع خلص يعني من زمان. بس كانت خطوه انا اخدتها يعني ما مش ندمانه ان انا اخدتها بالعكس يعني خلاص. لان خلاص كمان الحاجات دي بتبقى لحظيه، الواحد بيحس ان الدنيا
1: هتقف على الشخص
2: دمر بالظبط ساعتها بس خلاص ما جاي جت وعدت. واصلا انا ناسيه الموقف يعني انا افتكرته أيوة لما حد يعني لما اتسالت انت عملتي كده قبل كده لو على فكره عملت كده ايه ده انا عملت كده يا جماعه لا تمام.
1: طب يلا بينا نسمع رايحاله ونشوف بعد ما راحت ايه اللي هنروح. احنا هنروح مع رايحاله
2: وحنرجع
1: يا ما نرجعش
2: مش هنعرف
1: يعني او يا نرجع يا ما نرجعش. هنسمع رايحاله احدث اصدارات نسمة محجوب. اسمعوها وقولوا لنا رايكم فيها ايه وشاركوا على 015 595 1006.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. هاتش انيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نكمل حلقتنا مع ضيفتنا النهارده نسمة محجوب، بنتكلم على كاركتر الموسيقى بتاعتها وكاركتر اغنيتها وكاركتر شخصيتها اللي طبعا واضح ومترجم في الاغنيات. لكن اللي انا مش قادره افهمه انه اغنياتك مفيش اتنين شبه بعض، يعني فجاه الاقي الاغنيه اللي فاتت دي حاسه فيها انا حاسه فيها بتوزيع وموسيقى اجنبيه شويه وفيها مود كده تشيل اوت مود، وبعد كده فجأة ألاقي لأ شخصية أغنية فيها اعتراض زي خصوصا راجل وحاجات كده، وبعد كده فجأة ألاقي أغنية كلاسيكية ومقسوم وشرقية والبنات بتترقص عليها وبنشغلها في أفراحنا وفي مناسباتنا اللطيفة. أنتي رسمة شخصية موسيقية معينة ليكي، ولا أنتي لما بيجي على بالك حاجة بتنفسيها بغض النظر عن شخصيتها؟
2: بصي، لما الواحد بيبقى عنده ملكة معينة أو موهبة معينة إنه يقدر يتلون، ده سلاح ذو حدين. يعني لما بيبقى عندك حاجة واحدة بس بتعرفي تعمليها، بتعرفي ترسمي الخطة كويس قوي، لأن الخطة بتدور وبتتمحور حوالين الحاجة اللي انت بتقدري تعمليها، وبالتالي بيتفرض عليكي لون وطريقة وبتاع، فخلاص الايدنتيتي بتتعمل بلا مجهود،
1: غير مشاكل
2: بالظبط كده، لانها مفروضة، يعني مفروضة، فخلاص احنا بنبدأ نلف حواليها ونشوف احسن نتيجة منها شكله عامل ازاي. لما بيبقى عندك القدرة ان انت تغني حاجات كتير قوي قوي، نعمة طبعا من عند ربنا، ربنا يعني يديمها، بس الناحية التانية بتبقي مش عارفه تعملي ايه. يعني انا ده ولا ده ولا ده؟ طب انا كلهم على فكره، يعني انا بعرف اعمل ده وبعرف اعمل ده.
1: يعني انت اللغز ده مش عندنا احنا لوحدنا، اللغز ده عايش، انا كمان عايش معاكي
2: طبعا، لان انا لما مثلا بعمل حفله بحس ان الجمهور لما بيجي بيطلبوا حاجات
1: عكس بعض
2: طبعا. لان يعني نسمة اللي بتغني غنت مثلا رايحاله غير نسمة اللي غنت مختلفة، غير نسمة اللي عملت حب اخوات، غير نسمة اللي بتعمل يا محروسة واغاني هشام نزيه وليالي وجيني فاهمة، والحمد لله الحمد لله الناس مبسوطة منهم كلهم. بس انا كنسمة بيبقى بالنسبة لي في اختيارات الاغاني صعب قوي ان انا امسك حاجة واحدة طب اقول هي دي بس، طب والباقي الحلو ده كله طبعا يعني اعمل فيه ايه؟
1: ده بيكسبك ولا بيخسرك؟ انا مش عارف
2: الاثنين بصراحه. طب الاثنين هي ماشي كده، بقول لك هي بجد بتبقى نعمه ونقمه في نفس الوقت. يعني ان نسمه تقدري تحطيها في اي حته هتمشي، بس الناحيه الثانيه هي نسمه بتاعت ايه؟ لا هي نسمه بتاعت كله، يعني تحطها في كله مفيش مشكله. في يعني حته منها حلوة وحتة منها طبعا مؤذية، ده أكيد ده أكيد أكيد.
1: يعني أفهم من كده لما قدمتي بقى أغنية مختلفة اللي برضو مبقالهاش كم يوم نازلة من أحدث إصدارات نسمة محجوب، أغنية بعنوان مختلفة، هي بتكلم عنك صح؟
2: تقريبا يعني لو كل حاجة جوكر. أنا حتى متعودة ده من وأنا في المدرسة، من وأنا بغني في الحفلات بتاعة المدرسة وكي، كان دايما بيشوفوا النقص فين ويحطوني، ومش مهم، أنا بعرف أعمل كل الأصوات. عندك نقص في المجموعة دي، خلاص نسمة تعالي سدي الفراغ ده، لأن أنا أوكي هنا، أنا أوكي هنا. فدي في حد ذاتها حاجة جميلة، بس تحسسك إن لا، حتى لما كنت ستار أكاديمي كانوا بيقدموني بكل الألوان، يعني حتى ما قدمونيش بلون واحد، مش يعني ما بلومهمش، بس يعني خلوني اغني اوبرا وخلوني اغني بوب وخلوني اغني عربي وخلوني اغني طربي يعني كله.
1: بس انا يعني حاسه ان احنا بقينا في عصر الهويه شويه، عصر الهويه والهاويه في نفس الوقت. يعني عصر الهويه الموسيقيه، لانه دلوقتي احنا بقت الاغنيات والمطربين بيتصنفوا ده مطرب مهرجان، ده مطرب
2: راب، ده هيب هوب، ده مش عارف ايه طبعا.
1: فيعني برضو ما هو هتبتدي مثلا ولا لا هتكملي؟
2: انا في يعني في رحله،
1: او لو اخترتي انت هويه واحده يعني. لو اخترتي انت دلوقتي معانا هنا هويه واحده، هتختاري انهي هويه؟
2: لو انا بالنسبه لي ببقى عايزه اقول لك يعني الهويه اللي انا لما بقف على المسرح وبغنيها ببقى في قمه سعادتي لما بغني الاغاني اللي هي شبيهه لليالي اوجيني ويا محبوسه واغاني الافلام اللي هي
1: كلاسيكيات.
2: لا مش كلاسيكيه بالعكس هي اكسبيريمنتال جدا يعني حاجات اللي هو بيحسوا ان دي نسمه بس اللي بتغنيها.
1: طب بتسمعينا زي ايه مثلا؟ زي ايه؟
2: زي مثلا تتر مسلسل ليالي اوجيني
1: حته صغيره
2: كده. اوكي سايب ثاني. حبي ليك عين الغلط متاكده عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع

0: بحبك أخف ولا قد أعراض الانسحاب.
1: شايفه عادل امام لما كان بيقول ماذا اقول بعد الفسيخ؟ بجد يعني لما بتتكلم بتكلم معاكي صوت عادي طبيعي تتحط على المسرح او قدام المايك تغني وحش. بقول ايه يعني بجد قوه صوت وحضور. واللي يشوف نسمع على يعني عادي كده بيتكلم معاها في نعومه ورقه وبساطه كل حاجه لا يمكن ان يتخيل قوة الصوت اللي بتيجي امتى وازاي وهي موجودة على المسرح دي.
2: ربنا يخليكي. بصي يعني انا معتمدة ان الايدنتيتي في صوتي
1: ده
2: أكيد. اكتر من الايدنتيتي في اغنيتي
1: ده اكيد. بس ده ما يخليش حد يحفظ لك اغنية. خلي بالك
2: صح عندك
1: يعني
2: حق.
1: ممكن تحسي عندك مش عارفين نردد اغنية معينة يعني
2: يعني ده لا ده حقيقي لانك مش عارفة يعني مش عارفين مش هقدر اقول مش عارفين نردد اغنية. هي الناس لما تيجي حفلاتي بيبقوا حافظين الاغاني
1: طبعا.
2: ولكن
1: مش سهل
2: مش هيقدروا يقولوا مثلا لو النسمة دي بتغني ايه فيبداوا يحسوا ان لا او الاغنيه مش بتغني ايه برضو اللي هو لا عارفه لما تسمعي اغنيه تقولي الاغنيه دي شبه شيرين الاغنيه دي انغام قوي الاغنيه دي مش عارف مين قوي مفيش اغنيه نسمة قوي لا هي
1: انا
2: اي اغنيه ممكن تحطيها
1: انا بحسها في الانجليش طبعا لما حد
2: بيغني انجليش بس ده مش لغتنا يعني برضو الانجليش في الاخر انا بغنيه في الحفلات كده بس مش يعني في الاخر احنا في مصر او في الوطن العربي لما هنيجي نعلم باغنيه مش هنعلم باغنيه انجليزي هنعلم باغنيه مصريه او باغنيه عربي على الاقل. فانا لما علمت في الاغاني اللي هي الشبه دي يعني مثلا الاغاني بتاعت هشام نزيه فيلم الكنز ليالي اوجنيه كل اللي ما شابه ده حكايه شعب مثلا الاغنيه اللي غنيتها في موكب المومياوات دي العلامات الكبيره بتاعتي اغنيتي يا محروسه بغنيها قدام سياده الرئيس في كل تقريبا الافتتاحيات والمحافل كده. ففي حاجات انا علمت فيها
1: طبعا
2: ولكن مش دي الاغاني بتاعت الالبومات مش دي الاغاني
1: الكوميرشال بتاعت
2: الكوميرشال بتاعت السوق بالظبط كده. فانا لما علمت في كل الاغاني المبهره اللي تقولي نسمة انا بنبهر بس الاغاني بقى اللي هي يمكن قريبه من الجمهور اكتر هتلاقي حاجات وحاجات كل ما بقرب لدماغي اكتر بتلاقيني اكشلي ببعد عن الجمهور لان انا عندي
1: دي حقيقه
2: ستايل معين كده انا بحبه فبحاول دايما اقرب بقدر الامكان ان انا ادور واقرب وابحث عن الناس اللي بتعرف تقرب كمان عشان تساعدني اقرب يعني فاهم لان انا خلاص انا بعرف اغني الاغاني يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اغني الاغاني
1: يعني
2: القريبه
1: اغنيه بوب لعمرو دياب وتامر حسني وبوب ستارز
2: يعني ما بعملش كده في حفلاتي بس لا في يعني اقدر لان انا
1: بتغني مهرجان وتغني راب وتراب وتغني كل الحاجات دي تغني اي حاجه
2: طالما الاغنيه عجباني هغنيها في اي بصي في اي بوتقه مش مهم يعني طالما الاغنيه عجباني هغنيها يعني انا دلوقتي عندي مشاريع تعاونات مع ناس مختلفه ايه المشكله يعني ما عنديش مشكله ان انا يقول لك لا نسمة دي صوتها طربي بس فلو سمعتها بره الطربي اعترض ليه ما هو يعني ال ال ال في ناس تقدر تعمل كده وتقدر تعمل كده تقدر صوتها يليق على ده ويقدر صوتها يليق على ده
1: تعاونات مع مين بقى يعني قولي لنا شويه اسرار حاجات كوميرش حاجات هنحفظها وهنرددها وكده
2: ان شاء الله لا ان شاء الله باذن يعني يعني اتمنى ان مختلفه ورايحه له والحاجات اللي انا بدات زي ما بقول لك من اول ما بدات احط دماغي في المزيكا واختار بمزاجي اكتر وكده في حاجات كتير الحمد لله علمت مع الناس في اغنيه كل شمس وليها ظل دي الناس بتاعت حافظها لي في اغنيه يا غاوي هروب في اكتر من اغنيه كده مش شاغلين بالنا مثلا الاغنيه دي كانت ترند على تيك توك وبتاع يعني الحمد لله يعني كان في اغاني اشتغلت انا بدات يمكن افكر بشكل مختلف زمان كنت بعمل حاجات معينه في النص بدات اعمل حاجات تانية ودلوقتي كل ما الواحد بيكبر بيبدا يستوعب برضو ايه اللي المفروض يعمله ايه اللي المفروض يهدى شويه عليه حته مني حته منك حته انا احبها حته الناس تحبها يعني ما ينفعش يبقى كل اللي بعمله للناس بس او كل اللي بعمله لمزاجي بس كده ما فيش حد فينا هيكسب حاجه غير ان انا بقى لو انا عايزه اعمل اغاني لمزاجي واقعد بيهم في البيت
1: ممكن تسمعي اغنيه للهضبه مثلا عمرو دياب او اي حد من نجوم البوب ميوزك وتقولي ايه ده الله الاغنيه دي انا كنت احب اغنيها مثلا قلت لك لولا البنات لو اي يعني اي حاجه من الحاجات اللي
2: هقول لك مين اللي انا لما بسمع الاغاني بتاعتي بقول الاغنيه دي يا ريتها تبقى الاغاني بتاعتي بهاء سلطان
1: الله دي ده سكة تانية خالص برضه.
2: يعني بصي
1: ليه انا غلطان بقى وتعالى دلعك وكده.
2: لا الاغاني اللي هي مثلا يا مصر بتعمليها ازاي او الحاجات اللي او مثلا انا من غيرك بتوه توهان الحاجات اللي هي
1: لا لا لازم اسمعها يعني لازم اسمعها انا من غيرك انا تهت توهان لوحدي دلوقتي. لا اكسفك ازاي ده اكيد ده هيسمعها ببعد سابع بقى سلطان
2: لازم كنت اطلع الكلمات طبعا عشان ما نغلطش عشان ما اغلطش في استاذ بهاء اطلع الكلمات قدامي
1: مش حافظه منها اي كلمتين
2: حافظه منها حته بس يعني لو جيت اقول حاجه حاسه خايفه قوي اغلط اقول لك بصي نبذه بجد
1: نبذه
2: اوكي

تبقى واطية قوي دلوقتي. لازم أبدأ أعلى من كده بكتير. ما دي مشكلة بقى أغنية راجل وست، لازم أبدأ عالي جدا عشان أقول اللي تحت ده. يا ترى أنت زي، طب استني هديكي تيك تو.

0: اسمه ده
1: حته كده
0: ايه اللي بيحصل اللي بيحصل يعني يعني بهاء سلطان بجد يسمع الاغنيه ببعد اخر مختلف.
1: لا هو كده كده انا في حته وبهاء في حته. انا بالنسبه لي لو حط صوته على اي حاجه حصلت في الوجود
0: أكيد.
1: بتطلع من هنا تروح لليفلز فوق السماء بالنسبه لي يعني. يمكن انا فان قويه بس
0: يعني بقى لو حصلت المشكله ان انتوا اتجمعتوا مع بعض في اغنيه واحده هيحصل فينا احنا ايه؟
1: هيحصل فيا انا ايه؟
0: احنا هنروح فين بقى؟ كل واحد فيكم في حته احنا هنروح في اني حته؟
1: والله نفسي قوي نفسي قوي ده بناشد.
0: طب اتسلى بقى ان احنا اصحاب الفكره هنا وابتديناها من هنا.
1: والله نفسي صدقيني نفسي انا بحبه جدا زي مثلا بالظبط انا بالنسبه لي الايكويفالنت بتاعه في النساء شيرين برضو صوتها يتحط على اي حاجه خلاص بالنسبه لي انا تمام بصمت الاغنيه كده بتبقى تمام بالنسبه لي اتمنى انها تبقى اغنيتي وكل حاجه اللي كان بيحصل لي معاها كده. وللاسف انا يعني ما بقاش ليها اغاني جديده في الوقت الحالي وزمان وهي الايدل بتاعتي بقى كان من زمان ماجده الرومي دي بالنسبه لي بقى مدرسه لوحدها خاصه جدا دي اللي انا اتربيت عليها وامي بتعشقها فخاصه اتربيت على اغانيها وكده فكان بالنسبه لي تقريبا كل اغنيه بتنزل لها كان نفسي تبقى اغنيتي.
0: لا ماجدة الرومي يعني برضه منطقه
1: في حته لوحدها طب في عالم لوحدها طبعا.
0: طب نتمنى طبعا نسمع لها كل جديد ونرجع لها
1: طبعا يا ريت طبعا.
0: خلونا نسمع اغنيه مختلفه للنجمه المختلفه اللي قاعده معانا من احدث اصدارات نسمة محجوب وقولوا لنا رايكم ايه في الاغنيه ولو عندكم اي اسئله اخيره شاركوا وابعتوا لنا على 015 59 551 006.

0: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.
4: يا حبيبتي ذاكري

0: لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نسمة محبوبة هي اللي استضفتنا على الهواء في حلقة النهاردة خاصة. الحقيقة أنا متشرفة جدا بوجودها معايا، لأني أول مرة أكلم معاها وجها لوجه، والكلام معاها حاجة، وزي ما بتغني بروح في حتة تانية برضو خالص. فأرجو أن تكونوا مستمتعين وتشاركوا معنا بأسئلتكم. نسمة للصوت العبقري دوت على 015-595-1006. بصي، أنا النهاردة بستغل وجودك بصراحة استغلال مهم، لأنه مفيش حد هيقعد على الكرسي دوت هيقدر يعمل اللي انت هتعمليه دلوقتي من ساعة البرنامج ده. بصي من ساعة البرنامج ده ما ابتدى لحد النهاردة يا جماعة، السؤال اللي أنا هسأله لنسمة دلوقتي ما حدش هيقدر يعمله غيرها أو يجاوب عليه غيرها. اليومين اللي فاتوا ظهرت أيقونة الغناء العالمي سيلين ديون، وطلعت تقدمت حفلة بعد مرضها وبعد توقف ست سنين، وكسرت العالم وحديث الدنيا لحد النهاردة. مين يقدر يغني حتة لسيلين ديون؟ مفيش غير نسمة محبوب. مش هتضيعيلناش الفرصة دي، أرجوك. معانا سيلين، معانا هنا دلوقتي سيلين. معانا سيلين،
1: نسمة ديون.
0: نسمة ديون. لا لا لازم.
1: انا يعني بصي انا بموت فيها الصراحه،
0: كلنا
1: بموت فيها، وهي يعني برضو من اتعلمنا الغنى الانجليزي على ايديها حقيقه، هي ويتني هيوستن، يعني هما الاثنين كانوا رموز البوب يعني. فانا عارفه الترند على الحته بتاعت all by myself، يعني هجرب طلع كده وربنا يساعدني. ربنا يساعدني،
0: ربنا معانا كلنا، هنطلع كلنا معاكي الطلعه دي ان شاء الله. عايزه اسفر اسقف اي حاجه هعمل
1: بس لو عسيتيني بتهاوى اعملي اي
0: حاجه هتسندك
1: بقى، هقول
0: لك حط قطع اي حاجه
1: بالظبط. طب ثانيه كده، ماشي

0: هعمل ايه؟
1: خلاص كده انا نقفل على كده،
0: انا خلصنا كل حاجه. والله يعني كان المفروض نختم بيها، بس لا انا لسه قاعده معاك مكمله. تعالي بقى نروح مشوار. لحد غنيت لك كم مره على المسرح؟ ولا مره
1: كتير. يا نهار ابيض، كتير كتير صح، كتير جدا. انا عندي ميدلي اصلا في سيلين ديون وويتني هيوستن وحسن، مسمينه ديفاز ميدلي، لان هم دول يعني الايدلز بتاع الغنى للعالم كله، مش ليا يعني، الغنى الغربي يعني. والناس اتعلمت على ايديهم وبسبب اغانيهم. يعني انت بتقولي لي نسمه عايزه احفظ لك اغنيه، العالم كله شايفه صعوبه بقى اللي هم بيقولوه، والعالم حفظ. فهي الاغنيه مش بصعوبتها، ومش يعني اغاني ام كلثوم صعبه، اغاني فايزه احمد، ورده، نجات، في الصعب وفي السهل، بس الاغنيه الحلوه بتتحفز زي ما هي، فما فيش اصعب من حصل دلوقتي.
0: انا مش ده انا مجرد ان انا
1: بتحفز لحب الاغنيه والحب الفنان، وكله بيتحفز. فيعني الحمد لله يا رب.
0: اساليني بقى اي سؤال.
1: سنين الدراسه بس ايه يعني تمرت الحمد لله.
0: اساليني اي سؤال، ان انا مش عنديش اسئله دلوقتي.

0: لين بالنا ايه اللي جابها على الساحه؟ يعني هي طبعا كانت حلوه ولطيفه، بس حاسه انها دلوقتي بقى حصل لها اعاده ولاده من جديد، اعاده
1: يمكن
0: طرح.
1: الصيف برضه يعني هي عشان بدايتها بتقول مش شاغلين بالنا غير باللي مروق بالنا، ده احنا الفرفشه تسالنا الجو بيحلو ازاي، فتحسي انها يعني فيها فرفوشه كده. فبحس انه الاوقات بتفرق، يعني الناس بتبقى عايزه اوقات معينه كده ترفه عن نفسها، فبتبقى محتاجه تسمع كلام معين تبسط بيه نفسها او كلام تاني تحزن بيه نفسها، فما
0: يعني
1: بتختار الاتجاه بتاع الاغاني
0: الدراما
1: للمود. ايوه بالظبط كده، فيمكن ده السبب. يعني
0: في اغنيه حسيتي انها صعبه ما اعرفش اقدمها عليكي بالنسبه لك، ايه اللي ايه اني اغنيه اللي ممكن تبقى صعبه يعني شكلها عامل ازاي؟
1: بصي لو بتكلم في عربي طبعا كل ما ترجعي لورا مثلا في اغاني ام كلثوم في موشحات معينه زمان كانت بتبقى عاليه جدا صعوبتها في علو مثلا النوت او النغمات بتاعتها، وبتبقى محتاجه يعني النغمات العاليه دي بتبقى محتاجه عفق معين كده وطاقه معينه مش سهل اي حد ان هو يجيبها، يعني بتبقى محتاجه تكنيك معين، محتاجه طريقه معينه في الاقاله، فيمكن هو ده الصعب زمان. أنا لما كنت بسجل أغاني فيلم الست لا طبعا عطلت كتير، أم كلثوم يعني لا يعني مش
0: بعد
1: كده.
0: كل الخبرة دي وكل الأغنيات اللي قدمتيها لسه ممكن تعطلي الأغنية لأم كلثوم؟
1: لسبب برضو مش بس عشان الأغنية نفسها صعبة، لأن أنا كان مطلوب مني إن أنا أغني على القالب بالظبط، أنا كنت بسنك فإن أنا أسنك مع الست
0: صعب،
1: ده طلب فظيع يعني، ده يعني قعدنا بناخد تيكس كتير مختلفة عشان نحنتف ونظبط والكلام ده، انما لو انا بغني الاغنية لوحدي بطريقتي باحساسي خلاص هغنيها لان اللحن واضح الكلمات واحدة، انما علشان اسنك مع حد وبالطاقة دي بالتفاصيل دي لا طبعا لازم اعطل، يعني اي حد مكاني كان هيعطل.
0: الله يكون في عونك. طبعا كل اختباراتها صعبه، ما عندهاش اي اختبار سهل، حتى الاختبار اللي عملته دلوقتي في البرنامج انا بقول لكم حطيتها في اختبار صعب بس نجحت بتفوق رهيب رهيب. فاصل سريع اخير وراجعين على طول مع نسمة محبوب.
1: شكرا.
2: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد، تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصليش، أنا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قبل ما نقول باي باي في مشروع مهم جدا جدا حابة أتكلم مع نسوة محبوب في ضيفتنا في آخر دقيقة في الحلقة. طول عمرنا متعودين منك انتي تقدمي أغاني عن مصر والمحروسة وفي المحافل الدولية والمحافل الرسمية ودايما بتشرفينا وبيكون أحلى وأعظم تشريف للأغنية المصرية ولضيوفنا ولأي مكان نسمة محبوب هي اللي تتكلم عن مصر وهي اللي تغني أغنية وطنية وتقدمها على المسرح. بصراحة يعني حاسة انه ما فيش مثيل في المنطقة دي. والخبر الجديد اللي سمعناه ان انتي بقى هتكوني الصوت الرسمي للصوت والضوء وابو الهول والأهرامات والمنطقة دي اللي بتتحدث فيها عن نفسها. يعني انا معلوماتي عن الصوت والضوء انه كانوا بيتحدثوا عن نفسهم بيقدموا نفسهم للعالم.
2: بالزبط.
1: هل الكلام ده هو اللي هيحصل؟
2: اللي هيحصل هيتقدم بشكل مختلف. يعني صوت الضوء اللي احنا عارفينه بقاله 60 سنة موجود. اولا الراوي راجل. والموضوع يمكن واخد شكل دوكيومنتري اكتر بيتكلم عن الحجر ووزنه يعني حاجات كلها فاكتس يقدر الناس كلها دلوقتي انها تجيبها اونلاين. مش محتاجة حد يقولها لها او مش هروح عرض خصوصا عشان اسمع حاجة كلام زي ده. دلوقتي الموضوع معمول على شكل قصة بتتحكي مني انا الراوي. ويمكن الراوي ست عشان مصر ست. فبرضو الصوت النسائي في الحتة دي بيحسسك بالحب والدفى والحنان وفي نفس الوقت القوة والحكمة حاجات كتير يعني. والعرض اسمه صدى الأهرامات. إن شاء الله يعني يبقى قريب في الفترة اللي جاية. العرض مدته نص ساعة. أنا سجلت الفويس أوفر لشخصية الراوي بالإنجليش وبالعربي معايا نخبة من الفنانين والعرض الإخراج الصوتي بتاعه لأدهم سيد. وفي آخر العرض بيبقى فيه أغنية. أغنية مبنية على فكرة الاتحاد بتاعنا كلنا اسمها سوا. إن إحنا سوا بنينا وقدرنا نعمل الحضارة العريقة دي وسوا هنكمل ونقدر نبني غيرها وألف غيرها كمان. فدي الفكرة الأساسية أو الكور مسج بتاع العرض والأغنية. الأغنية من كلمات جيهان مجدي ومن ألحان شادي الحلواني وتوزيع مينا سامي وأنا اللي هغنيها. وإن شاء الله الأغنية تبقى بعد كل عرض باللغات المختلفة طبعا اللي هيبقى فيه. فأتمنى يا رب إن الناس تتبسط بيه وإن إحنا نقدر بجد نقدم الفراعنة بشكل مختلف بشكل إنساني. إحنا دايما بنفكر في الفراعنة على إنهم رسومات في المعابد على إنهم أحجار على إنهم حاجة وهمية يعني شيء
1: مش ملموس
2: بالضبط كده بالضبط أثار موميا
1: مش عايشين معانا.
2: فالعرض الغرض منه إنه هو يقرب المتفرج أو المستمع غير طبعا الإبهار البصري اللي هيشوفوه بالأنوار واللايتس والليزرز والحاجات اللي هم عاملينها على الهرم ومنطقة الهرم وأبو الهول والكلام ده كله. إن هم يسمعوا قصة مصر قصة البداية قصة المشوار وإزاي قدرنا نحققه سوا وإزاي هنفضل مكملين ومستقبلنا إن إحنا نبقى سوا.
1: يعني بتمنى لك التوفيق ودايما تكوني الصوت اللي بيقدم التراث المصري والتاريخ المصري والعراقة والحضارة والجديد وكل ما هو مهم ان هو الناس تعرفوا عن مصر عننا عن اثارنا عن يعني الحضارات اللي عندنا عن الانجازات اللي بتحدثها الدولة على طول ان تكون دايما بتقدمها بصوت نسمة محبوب. ما فيش احلى من ده صوت وهي سفيرة لينا وللصوت المصري المثقف الواعي اللي عنده شخصية ويجيد اللغات وعنده قوة وعنده حضور وعنده رسالة دايما بيقدمها. مشكورك وانا استفدت جدا من الانترفيو دوت. قريب مني اتعرفت عليكي حبيتك اكتر. لكن الانترفيو واحد ده ما يكفيش نخلص لسه عندها كتير. حاسة ان في لسه كتير نعرفه عنك
2: كتير. لا وان شاء الله يعني يتكرر تاني ونقعد نتكلم اكتر من كده بكتير يعني بجد. ساعة عدت بسرعة جدا وكنت اتمنى ان انا ابقى موجودة اكتر من كده. ومرسي جدا ولكلامك الحلو وللمود الحلو بتاع البرنامج وكل اللي اتقال. فاشكرك جدا.
1: فرفش بقى مع مش شغلين بالنا.
2: يلا بينا.
1: يعني اتبسطوا بالاغنية. هي بتتكلم عن السعادة والفرفشة. واستمتعوا دايما بصوت نسمة محبوب دايما في كل الاغنيات الحلوة. ونستنى منك كل جديد في مجالات مختلفة بقى. هو ده بقى هنا المش متوقع. احنا مش عارفين الجديد هيكون رايح في انهي سكة. بس اكيد هتكون حاجة حلوة. شكرا ليكي.
2: شكرا ليكي.
1: بشكركم. كنت معاكم جيهان عبد الله ودي هتكون موجودة معاكم انجي علي. وحلقة جديدة من اسرار النجوم. واسيبكم مع مش شغالين بقى.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أثمننا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أكد أن الوقت قد حان لإيقاف أعمال الضم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.
2: نادي الأسير الفلسطيني ولنستشهد المعتقل الإداري معتز نظام الأطرش من الخليل في سجن هوفر.
1: مصر تدين استهداف المملكة ومكة المكرمة بصواريخ إيرانية تؤكد أن الاستهداف إن تكون صارخ لحرمة المقدسات الدينية.
2: المجتمعات العمرانية تحذر المواطنين من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح وحدات سكنية في مدينة السادس من أكتوبر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
2: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية تعاون المشترك في مختلف المجالات.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل بيتابعونا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات توربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع حضراتكم تامر بشير على مدار الساعتين اللي جايين ان شاء الله. ساعتين خفاف زراف مليانين بالاحداث والمواضيع اللي هنتكلم فيها. خصوصا النهاردة عندنا مواضيع كتيرة هنتكلم فيها ان شاء الله تعجب حضراتكم، ومحضر لكم حلقة من العيار الثقيل. اشتريت سماعة جديدة يا جماعة، ايه رأيك ميدو؟ سماعة بس صوتها مش عاجبني، مش عارف بقى هل هي مشكلة لا مش من عندك انت تمام، انا لسه بس بتعود عليها، بس لسه اصلها اول دوارة فلسه بتلين عمزة ما تغير تيل وتنابير، دي قصة. المهم يا جماعة عندنا شوية مواضيع كده هكلمكم عليها، خصوصا ان احنا الاسبوع اللي فات رحنا على معرض. اتفضل ازيك يا باشا. انا قاعد في الاستوديو بسلم على زمايلي يا جماعه عادي، انتوا متعودين مننا على الطريقه دي، بتعرفين انا يعني بقى احساس ان انا قاعد على باب عباره، احب انا الاحساس ده قوي. كانت زمان الحياه سهله، خلي بالك تعرفين كانت زمان الناس تتجمع، يعني مش راجل عجوز يعني، بس يعني شفت ده في بعض المناطق الجميله كان السكان بيتجمعوا يوم في الاسبوع يقفوا مع بعض يتكلموا، اللي هو طوروه بقى مجلس إدارة العمارة وبقى إدارة اللي فاهم، وبقى جروب على الواتساب دلوقتي كل السكان بيعملوه سايلنت، فاهم؟ كانوا زمان بيقفوا يتجمعوا يناقشوا إيه الجديد اللي يطوروه في العمارة، وكان من الأدب والأخلاق إن كل واحد عارف فين المكان اللي بيركن فيه. على فكرة زمان ما كانش فيه جراشات في كل حتة، أنا أحكي لك عن تجربتي الشخصية. أنا بيتي القديم واحنا صغيرين كان في منطقة جميلة من المناطق اللي انا بحبها، وكانت العمارة فيها عيلة وفيها ناس من برا العيلة، بس الاغلب في العمارة عيلة واحدة. فكان تحت العمارة جنبها حتة فاضية صغيرة كده فيها شجر كتير، ركز معايا بس في الكلام ده، وكان تحت الشجر ده حتة أرض كده صغيرة بتاخد مثلا ممكن تاخد إيه 15 عربية، مش فاكر 10 عربيات مثلا، لا مش أكتر من كده أقل كمان، إن كان كل واحد في العمارة عنده عربية واحدة. زمان كانت الناس عندها عربية واحدة في البيت، الحمد لله الدنيا تيسرت عند الناس دلوقتي بقى عنده 2 و3. المهم فإيه اللي كان بيحصل، كان كل واحد من السكان عنده مكان بيركن فيه، ولا حاطط اقماع ولا حديد ولا اي حاجه خلاص، بس معروف ان ده مكان ميدو. فلو انا جاي بالليل ولقيت المكان فاضي عمري ما هركن في مكان ميدو، الا في حاله ان انا عارف ان ميدو مسافر فاركن في مكانه عشان عارف انه مسافر، ومجرد انه يرجع او انا عارف ان هو راجع ما اركنش في المكان ده تاني عشان ما ضايقش جاري قريبي او جاري. هو ده اللي كان بيحصل، خلي بالك اللي انا بقول لك عليه ده كان موجود في كل الناس في الشارع كله، فانت عارف من اول الشارع لاخره العربات اللي راكنه دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان ودي بتاعت دكتور فلان. وكان فيه راجل دكتور ساكن في عماره جنبنا، انا بقيت زيه دلوقتي، انا ما كنت بعد زمان بقول ايه الراجل بيغطي العربيه وما بحبش حد، انا مانيال منه دلوقتي، بس كان الراجل ده لفت نظري ليه، كان يرجع كان شيك قوي الراجل ده، دكتور كان بيلبس بدل طول الوقت في اي وقت في السنه انت شايفه لابس بدله، بس تختلف هو نازل مثلا النهارده يشتري طلبات فما بيلبس الكرافتة، بس كان راجل منسق ومنظم شيك، راجل شيك كده، وكان ما بيلبس ساعات في ايديه، كان بيلبس ساعه اللي بتتحط في الجيب، هو كان دماغ، ويغطي العربيه بغطى هو عامله، جاب غطايين ومخيطهم على بعض فبقوا دبل تقيل، وهي كانت العربيه 132 في الاخر خلي بالك، بس 132 اسطوره، ويغطي العربيه كل يوم ويوم الجمعه، وكانش بيروح الشغل بالعربيه، كان عنده عياده قريبه فكان بينزل يمشي وينزل ماسك شنطه في ايده كده والبلطو في شنطه تانية، راجل كان منظم قوي. المهم يوم الجمعه شيل الغطا من على العربيه ويجي واحد يغسل له العربية ويقف يدور العربية بتاع تلت ساعة. تلت ساعة قاعد سيب العربية دايرة وقاعد بقى فاهم. أنا بقى عيل صغار في البلكونة واقف فوق مخلص فاهم، قاعد بتفرج على التفاصيل دي مش فاهم. أنا ليه بحكي لحضراتكم القصص دي؟ زمان، ومش زمان ده، أنا مش من بعيد يعني، بس إحنا تربينا على إن أنا وجاري، أنا وجيراني حواليا، أنا وأي حد حواليا بنراعي بعض. النهاردة أنا بتفرج على فيديوهات غريبة جدا على السوشيال ميديا، خناقات على ركنة تحت بيت في الشارع، خناقات بلا هدف، يعني خناقة بلا داعي لخناقة. الموضوع أبسط من كده. بقولك كانت الدنيا طبيعي، أنا بحكي لك دي تجربة، أنا مش جاي أقولك حاجة شفتها، أنا بقولك دي حاجة أنا عشتها، عشتها وشفتها، وعمر على مدار سنين طويلة ما شفت إن في اتنين جيران بيتخانقوا عشان دركة مكان ده. ما حصلتش، ما حصلتش. ممكن تبقى عارف إن الواد تامر ده ريزل شوية، لكن حتى لو هو ريزل مش بيتعدى الحدود بتاعته عشان يضايق جاره. والله العظيم اللي انا بقولك عليه ده انا عشته. احنا دلوقتي ما بقينا ما بنعملش كده. انت دلوقتي وانت بتركن انت مش مركز، مش كل الناس طبعا، في ناس محترمة جدا، هل انت واخد مكانين ولا مكان واحد وانت بتركن العربية؟ ولو تيجي تكلم واحد تقول له خلي بالحك في خطين في الارض، اركن العربية في النص بينهم عشان تبقى خليك في حالك. ليه يا عم خليني في حالي؟ ما هو انت واخد مكان واحد تاني. ما هو يا جماعة في حاجات صغيرة احنا بطلنا نركز فيها، هي اللي عملنا الصورة اللي كلنا بدأنا نقول ايه ده، كلنا بدأنا نقول ايه ده، ليه بنعمل كده؟ صدقوني ارجع بالحلقات دي على مدار سنين طويلة، مش بكلمك على كام شهر، احنا بقالنا كتير. وانا مهتم على ده، دايما بقول عندنا تطور بيتم بطريقة مع بعض، مثلث عربية طريق سلوك، العربية والطريق عمالين يتطوروا، بيجروا الرهوان، عارف الرهوان بيجروا ما بيقفوش. عندك عربيات شركات كل يوم بتصنع أجمد حاجة بتحصل دلوقتي، تكنولوجي وكل الأوبشنز اللي انت بتتخيلها أو ما تحلمش. النهاردة لو قعدت تحكي لحد تقول له والله أنا راكب عربية بتمشي بين الخطين اللي في الحارة الحارة المرورية لوحدها بتثبت نفسها ما بتطلعش بره، هتقولي ما امشي يا ابني انت مجنون يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ارجع ارجع كام سنة، مش هقولك ارجع سنين طويلة، ارجع كام سنة لورا بس كده، قول الكلمتين دول لحد، يعني هتقول لحد النهاردة انا راكب عربية عندها القدرة انها تسوق نفسها بنفسها، هتقولي يا باشا انت جاي من الفضاء، انت مجنون يا عم. دي اوبشنز النهارده وصلت، التطور النهارده حصل من صناعه السيارات بالمنظر ده. ففي الاخر احنا التطور اللي بيتم بصوره مستمره، بس باقي عندنا جزء احنا سايبينه، جزء ناقص جدا، وهو السلوك بتاعي. النهارده وانا جاي واحد ماشي ورايا على الطريق الدائري، الناس كلها ماشيه بسرعه الطريق بجد وبتجري، يعني الناس ماشيه مش بس ماشيه مش ماشيين بالراحه، ماشيين وهو من ورا زانق نفسه في التلاتة ملي اللي بين العربيه تي تي تي تي تي تي. يا سيدي ما هي الناس ماشيه، ما هو انت هتعديهم هتروح فين؟ ما هو عايز يوصل وانت عايز ايه الفكره؟ ان انا اوعى، احنا عندنا بعض الناس في سواقتها طول ما هو سايق عنده هدف، وسع لي الطريق، عايز اشتغل كسواق عربية اسعاف ما عنديش مشكلة، سائق عربية الاسعاف بيعمل في هذا العمل بطريقة السواقة دي. انا دي ليه بقول السواقة دي؟ عشان ده بينقذ حياة شخص، ده راجل معاه واحد جوه العربية بينقذ حياة شخص، او هو مطلوب انه يروح من مكان لمكان باسرع وقت ممكن عشان ينقذ شخص، فهو الثانية عنده هتفرق. نفس القصة في عربية الإسعاف، نفس القصة في عربية البوليس أو عربية الشرطة، كل دول بيعملوا في عمل ممكن يخليه يسوق بطريقة مختلفة جدا لا لها من معايير من القيادة، عشان حاجة واحدة بس، عشان راح ينقذ. وده اللي بيعمله في العالم كله، ومش دي سواقته طول الوقت، دي سواقته في حالة ان انا رايح انقذ حد او رايح عندي مهمة. انا ليه بشبه هذه؟ لان ده واحد ماشي الطريق كله ماشي طبيعي جدا وهو عايز يطلع من الناس باي شكل من الاشكال. ايه الهدف من ده؟ ايه الهدف ان انت تسوق بهذه السواقة؟ ايه الهدف ان انت استفدت ايه بعد بقى شوية الطريق هدى وبقى كلنا واقفين جنب بعض، انت وطرت نفسك ووطرت اللي حواليك عشان ايه؟ هي دي الحتة اللي نفسي اوصل لها. نفس القصة بالظبط للموضوع اللي انا ابتديته من شوية. النهارده لو احنا كلنا ساكنين في عمارة وعارفين ان احنا كلنا بنركن جنب بعض وهنا فلان وهنا فلان وهنا عادي عادي خلاص. وبعدين يا جماعة خففوا على بعض شوية، بجد محتاجين نخفف على بعض شوية كتير، لان اللي احنا بنعمله في بعض ده يوميا صعب. يوميا بنعمل مع بعض حاجات تخلينا تقال. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني، لسه مكملين حلقتنا. هكلمكم بعد الفاصل على موضوع مهم جدا، خليكم معايا.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134. ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا وبنناقش النهارده شويه حاجات للسلوك العام. تاني كنا بنتكلم من شويه على موضوع انت وركنتك تحت البيت وجارك وتاخد بالك من ده. طيب من الحاجات اللي يمكن حصلت اليومين اللي فاتت وانا مبسوط بيها جدا، اهتمام الدولة بعدم قطع الاشجار، وده موضوع مهم جدا، ويعني يمكن تدخل فخامة الرئيس كان مهم جدا للوقف من بعض التجاوزات اللي بتتم في هذا الموضوع. واعتقد بعد تدخل فخامة الرئيس في هذا الموضوع الصورة هتتغير للأحسن بكتير. النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من المناطق حصل فيها تغيرات نتيجة ممكن بعض القرارات من رؤساء أحياء أو النهاردة الموضوع بعد ما وصل بهذا الشكل واهتمام فخامة الرئيس بيه والاهتمام بالمتابعة بالصورة الصح اللي هتكون موجودة بيها إن شاء الله نشوف ده. طيب هو الشجر فارق؟ هتقولي ما هو أنا يعني مش راجل هكلمك على الطبيعة وأقولك البيئة بس خليني أقولك حاجة بسيطة جدا. أكيد الشجر فارق في الصورة العامة، في الصورة العامة شفت فيديوهات كتير اليومين اللي فاتت، ناس كتير مبينة شرح شكل الطريق بشجر ومن غير شجر إيه اللي بيحصل فيه وارتفاع درجات الحرارة والكلام ده كله. أنا اللي بطلبه دلوقتي مننا إحنا، خلاص الدولة هتاخد إجراءاتها، أنا بطلبه مننا إحنا إن إحنا نرجع تاني. كنا زمان برضو وإحنا صغيرين بيعلمونا في المدرسة إزاي نزرع، إزاي تزرع شجرة، إزاي تحط نبات، إزاي الكلام ده. أنا بحب الزرع، خلي بالكم يعني أنا من الناس اللي بتحب الزرع، لكن معلوماتي عن الزرع ضعيفة للأسف. كل شوية أشتري زرع، بيطلع لي إعلانات كده على السوشيال ميديا فاشتري زرع أجيبه في البيت يعيش شوية وحاول ان انا اجيب له سماد بس انا بحب شكل الزرع جدا وبحب فكرة النباتات بشكل اللون الاخضر بالنسبة لي بتاع الزرع ده بيحسسني براحة نفسية جدا. فبحب دايما حوالين البيت حوالين المكان اللي انت بتقعد فيه يبقى فيه زرع. النهاردة عايزين نرجع تاني نزرع حوالين بيوتنا، لو عندك مساحة تقدر ان انت تزرع فيها شجرة تحط فيهم شوية زرع اعملوا كده يا جماعة. انا عارف ان هتلاقي واحد طالع يقول يا عم بس صدقني انت هتبقى مبسوط كل يوم وانت داخل بيتك وانت شايف زرعه حلوه قدام البيت. على فكره كان كل الناس بتعمل كده زمان. افتكر زمان كده لما بتمشي في الشارع كنت تتفرج على البلكونات كلها معلقه زرع. كام بلكونه النهارده معلقه زرع؟ كام بلكونه النهارده حاطط زرعه في البلكونه؟ هل ده بيأثر على البيئه؟ طبعا اكيد بيأثر، واكيد المتخصصين في هذا المجال هيقول لنا ان نسبه الزرع لما هتكون موجوده اكيد ليه فايده. مفيش حاجة ربنا بيعملها ملهاش فايدة. فأنا نفسي ناخد الخطوة دي من عندنا احنا، يعني نفسي نبدأ احنا كمان. خلاص الحاجات اللي في الشارع والدولة هتعملها، لكن الدور اللي عليا النهاردة ان انا ارجع تاني اجمل حوالين بيتي. دي اول حاجة جوه بيتي وحوالين بيتي بلكونتي اللي عايز. انا برضو مش بفرض عليك عشان بيطلعش واحد يقول لي احنا عم انا نادي اصرف براحتك امكانياتك. على فكرة الزرع مش غالي، الزرع مش غالي خالص، بس تفكر كده وانت كان قاعد في البلكونة كده وبتشرب كوباية الشاي بتاعتك وقدامك شوية زرع حلوين هتبقى مرتاح نفسيا. من وجهة نظري انا لا خبير نفسي ولا دكتور انا مش بتاع الحتة، بس اتوقع ان الحاجات دي بتأثر على الصحة النفسية. اتوقع بدليل لما بتنزل تخرج تقعد في جنينة كده وفي مكان واسع بتحس ان انت مرتاح. اسلام حقيقتين انا عارف صح، بس هعمل ايه؟ طيب ما السماعه بظبط الصوت ولا انا يمكن عشان عندي سن برد صح ممكن. الجيوب الانفيه، الجيوب الانفيه دي برضو مشكلتها من بعد طبعا 2020 انا كانش عندي جيوب انفيه على فكره، بس لما جالنا كورونا جات لي جيوب انفيه، ومع تغيير الجو بما اني بسافر كتير فبدات ان انا اتعب من ده. مع كمان على فكرة الزرع بيقلل نسبة التراب اللي موجودة في الجو، انا نفسي بجد ان احنا نهتم من جوانا كده بالجزء ده. يعني لو كل عمارة زي اني لسه كنت ماسك العمارة من اول الحلقة وبتكلم عليها، لو كل عمارة جمعوا من بعض كل واحد دفع 10 جنيه، معلش يعني 10 جنيه يعني تقدر كل واحد دفع 10 جنيه هيجيب له زرعة حلوة حطوه على مدخل باب العمارة، في ارض يتزرع فيها ازرعوا شجرتين حلوين واهتم بيها كده وانت نازل تسأل عليها كل يومين كده، حط لها شوية مية، هتشوف مين حد بيتابعها، شوية سماد، شوية حاجات، والله العظيم هتفرق في نفسيتك. ما عندكش مساحة قدام عمارتك في البلكونة، حط كده بتوعتين زرع صغيرين حلوين كده، زرعتين حلوين بيطلعوا وردة شكلها حلوة، بيطلعوا في ناس بتزرع نعناع وياسمين وحاجات، اليومين اللي جايين دول يومين الزرع فيهم بيبقى شكله حلو، فاعملوا كده يا جماعة. خلينا نرجع تاني لشكل اللون الأخضر اللي كان موجود دايما في كل حتة، خلينا نهتم بيه. حلو ان الدولة النهاردة هتهتم بالجزء ده قوي، وبدأت الأيام اللي فاتت شوية حملات تبدأ تنزل لزراعة أماكن كتير. خلينا كلنا كمان، والبيت يتزرع واللي قدام البيت، صدقوني سنة الزرع ده هيبان في الشارع كله في كل حتة. ليه لما بنروح أوروبا، طبعا الطبيعة مختلفة، عندهم مطرة طول السنة وأرضهم بتطلع أخضر في أي لحظة، ربنا سبحان الله. إحنا برضو طبيعة بلدنا إن إحنا الجزء الصحراوي غالب علينا شوية، بس في إيدينا الجزء اللي إحنا عايشين، إحنا عايشين على ضفاف النيل. لما تبص على التاريخ هتلاقي ضفاف النيل كانت خضرة، فنفسي نرجع الخضار ده أكتر، نفسي نزود الخضار ده أكتر. الشركات اللي عمالة تعمل النهاردة مشاريع، حط في في في في في في, في البنى بتاع مشروعك نسب من المساحات الخضراء، كفاية نسب من مش عارف ايه وايه، حط مساحة خضراء، اعمل مساحات خضراء موجودة مهتمة. النهاردة نرجع تاني في المدرسة للاطفال نقول لهم ازاي الزرعه بتتزرع وازاي نهتم بيها. واحنا كنا بناخد ده زمان في المدرسه، ما اعرفش دلوقتي بياخدوه في المدرسه ولا لا، بس مهم قوي ان احنا ناخد ازاي الزرعه بتتزرع وازاي اهتم بيها، الحاجات البسيطه. انا فاكر زمان كنا بنزرع الفول، بنجيب قطن ومش عارف نحط ايه، كان في حاجه كده مش فاكر كنا بنعملها ازاي، بس عدينا بالمراحل دي. فنفسي نهتم بده جدا، نفسي النهارده نهتم بالزراعه حوالين بيتنا. انا بكلمك مش بتكلم في العام، انا بتكلم علينا احنا دلوقتي. انا بحب دايما وانا بتكلم مع حضراتكم اخد الجنب بتاعنا احنا الشخصي وليس الجنب بتاع الدولة. خلاص الا الدولة تعمل، انا عليا دور انا كمان. هتقولي يعني انا مطلوب انزل؟ لا، انا بقولك ما تزرعش الشارع، وانا بقولك قدام بيتك، بيتك في بلكونتك لو تقدر، ما تقدرش خلاص اللي عنده إمكانية يعمل ده. بس ناخد بالنا ساعات كتير، أنا بقول الدنيا خلتنا يعني ما نبقاش مركزين في حاجات كتير بتعدي علينا، نحاول نفكر بعض. هو ده اللي أنا بعمله دلوقتي، نفكر بعض، عشان في الآخر ما هي بلدي وبلدك، إحنا عايشين هنا. لما نزل الصبح نقضى من بيتي وأنا نازل قدام باب البيت وشايف العمارة اللي جنبي زرعة وأنا حاطط زرعة حلوة وفي شجرة حلوة بتضلل على الناس وتضلل على العربيات وبتضلل على كل حاجة، والضلة اللي موجودة دي هي بتقلل شوية الحرارة، بتقلل شوية التلوث اللي موجودة، بتعمل حاجات كتير. الناس الخبراء بيقولوا الكلام ده، أنا مش خبير فمش حافتي، بس اللي أنا عارفه إنها بتدي شكل كويس، وعلى الأقل بتشيل من عليها حرارة الجو شوية، وتخلي شكل كده قدام باب البيت شكله حلو. بس مش معنى كده إنك برضه عشان هيطلع واحد ياخد، أصل إحنا عندنا لازم نبرر كل حاجة للاتجاهات اللي ها ياخد وقت يروح حاطط لك شجرة في نص الشارع، لا، في المكان المسموح ينفع قدام باب البيت كده في حته صغيره مسموح ان ما فيهاش رصيف الناس تعرف تمشي. برضو نفرق معايا حاجتين يا جماعه لازم نهتم بيهم الفتره الجايه، رصيف للناس تمشي عليه اكتر، وده اللي بيتم حاليا في المدن الجديده والتطور اللي بيتم في بعض المناطق النهارده، ان الرصيف بيكون موجود، وده اللي نفسي اهتم بيه. نرجع نمشي اخوانا، بطلنا نمشي معرفش ليه. النهارده انت وانت داخل مكان بتركن العربيه قدام تفضل تلف جوه المكان على لو في مول ولا بتاع على 50 لفة عشان تركن فين؟ قدام باب الباب، قدام الباب بالظبط. ليه؟ عشان مش همشي. ليه؟ ليه؟ بعد الفاصل هحكي لك على قصة، خليني احكيها لكم كده واقول لكم عليها بعد الفاصل.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: الفنان كريم أدريانو
4: سامور
3: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
4: أنا قلت لأ يعني لأ.
3: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
5: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها. أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجئة؟ بحس ثانية يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
3: الفنان كريم ادريانو فعيش صباحك مع يوسف التغامي وفان امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: شكرا.
3: نجوم اف ام على كيفك.
6: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
7: نخش في الموضوع على طول.
6: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
8: شكلك فاهم يا نصر.
6: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
7: عرفت فاهم؟
6: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في تردد 11900 رأسي.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين حلقتنا ولسه بنتكلم في شويه مواضيع. من ضمن المواضيع اللي بنتكلم عليها ان احنا النهارده بقينا نكسل نمشي. هتقولي وانا في مكان؟ لا، في اماكن تمشي وفي تقدر تمشي، بس احنا النهارده بندور ازاي تركن العربيه في اقرب مكان عشان ما تمشيش. انا مهتم النهارده بينا شويه يا جماعه. يمكن احنا مهتمين بقالنا فتره بالعربيات وايه اللي بيحصل، بس احنا ناسين نفسنا شويه. احنا مقللين جدا ان احنا نهتم بصحتنا. وصدقوني يمكن الواحد عشان بيسافر وبيشوف زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات، احنا كنا في معرض فرانكفورت اوتو ميكانيكا، واحد من المعارض المش طبيعيه يعني، 12 قاعه، وعندنا حلقه هتشوفوها مصورنا جوه المعرض هتعجبكم جدا. يعني 12 قاعه، 300,000 متر مربع، 4400 عارض، 80 دوله من العالم. فانت متخيل المساحه عامله ازاي؟ انا حسبت انا ماشي كام خطوه، ماشي حوالي من 40 ل 43 الف خطوه. ده رقم مخيف. انا كنت برجع مش قادر اتحرك خلاص. فكنت قاعد بتكلم مع حد ما شاء الله ربنا يديله العمر، يعني راجل من احد مديرين الشركات، 76 سنه او حاجه، 81، هو في الرينج ده يعني ما بين حاجه و70 او اخر السبعينات او اول الثمانينات. الراجل يوميا لفت نظري قوي. المهم عنده في الجناح، هو مدير شركه من الشركات بتاعت قطع غيار السيارات، فانا عارفه فشايفه بلف في المعرض. المهم فبلاقيه قبل المعرض ما بيخلص بيقلع الحذاء بتاعه ويلبس حذاء رياضي، حذاء يعني ايه لون ابيض كده، فاهم؟ خلصان، مش يعني فاهم، باين ان هو مستخدمه يعني. ده اللي لفت نظري. ويحط الشنطة على ظهره ويمشي. فجيت بعد تالت يوم تطفل اتاني، قلت يا راجل طبعا لابس حذاء جلد طول اليوم، اكيد رجله بتوجعه. تعرف برضو الاحذية الجلدية تقدرش تلبسها طول اليوم، تتعب رجلك، خصوصا لو في معرض وتتحرك، فلازم تلبس جزمة من الاحذية. انا اسف، احنا بنقول يا اخي عيب. انا بحب اهتم بالحاجات دي، معلش يا جماعة. فتلبس الحذاء الرياضي المريح. المهم انا عارف ان هتلاقي واحد بيقول لك يا عم ما اسمه كذا. انا مهتم بده عشان لو بيسمعك اطفال صغيرين تعلموا انه لما يتكلم قدام الناس ما يقولش اللفظ التاني او اللقب التاني، يقول حذاء. ليه؟ عشان دي حاجات صغيره لازم ناخد بالنا منها. وانا هفضل اركز على الكلام ده وابدا اغير من الطباع اللي انا اتطبعت بيها، عشان هو ده الطبيعي اللي لازم نقوله. المهم فالتطفل اتاني، قلت له حاج بتعمل كده ليه؟ يعني ايه اللي يخليك تبدل ده وتلبس الحذاء الرياضي ده كل يوم وانت ماشي؟ قال لي عشان انا بيتي بعيد عن المعرض 40 دقيقه، فبدل ما انا بركب اي حاجه توصلني بعمل ايه؟ بمشي 20 دقيقه وبركب عجله 20 دقيقه، وبستغل الخمس ايام بتوع المعرض ان انا اعمل تمرين زياده، بس انا يوميا بمشي ساعه بس عشان الوقت مضغوط، فبصحى بدري قوي وبخلص متاخر وبرجع ببقى عندي ايميلات كتير عايز ارد عليها وعندي شغل بخلصه وانام واصحى تاني يوم بدري، فباخد التمرينه بتاعتي بعد ما بخلص المعرض، عشان الطبيعي ان انا بخلص قبل المعرض بشويه في وقت ووقت الشغل يعني، وباخد ال 40 دقيقه دول يوصلوا ساعات ل 55 او 50 دقيقه رياضه يوميا عشان ما اوقفش يوم عن التمرين. فانا كنت معايا حد من اصدقائي، قلت له ايه انت شايف الراجل بيقول ايه؟ فقلت يعني ايه، وهو ايه؟ خلي بالك بيكون موجود في المعرض الساعه 8 الصبح، بيمشي الساعه 6، من 8 ل 6 هو بيلف وبيتحرك وفاهم، مش قاعد يعني، مش قاعد على مكتب. فانت تقول ايه، ما انا بازل كده كده المجهود. مهم انا ليه بحكي لك القصة دي النهاردة؟ في مبررات كتير لو انا مكانه هرد اقول انا بشتغل من 8 الصبح لحد الساعة 6 فخلاص انا عامل مجهود خرافي. اتنين، ان انا النهاردة بذلت المجهود الاكبر من الطبيعي عشان اتمرن فمش هتمرن. لكن هو حاطط في اعتباره ان التمرين اهم من اي حاجة، لازم يتمرن عشان يحافظ على نفسه، لازم يتمرن عشان يحافظ على صحته. النهاردة احنا بندور ازاي ان احنا نقلل الحركة بتاعتنا، فنركن العربية في المكان اللي قريب للمدخل اللي انا داخل منه عشان ما امشيش. احنا محتاجين كل يوم نص ساعة حوالين البيت لف بعد ما تركن عربية بعد اليوم. انا عارف ان انت هتبقى مش قادر، خلي مكالمة او مكالمتين من اللي انت محتاج تعملهم يوميا.

0: هيفرق؟ هتفرق والله هتفرق. خد ولادك وانزل لف حوالين البيت نص ساعة. انا مش هروح لسقف الطموح واقول لك انزل وخد مراتك والولاد وانزلوا لفوا. عندك نادي روح، عشان انا بسهل تحت البيت، اركن ولف لف. هتقول لي انا راجع مش جرب. اعتقد العلم والطب النفسي قال انك لما بتفرغ الطاقة السلبية اللي موجودة من ضغوط اليوم يوميا بشوية رياضة زي دول تخليك داخل البيت احسن. خلاك احنا بنخش البيت ما انت ما قافل مش قادر مش حدش كلمني. قبل ما تخش قبل ما حدش كلمك تخيل انت النص ساعة دي خدتها تحت حوالين البيت كده. صدقوني يا جماعة احنا محتاجين نهتم بصحتنا كمان. ربنا يا رب يحافظ على الناس كلها، ربنا يا رب يحمي الناس كلها، بس احنا محتاجين نهتم بصحتنا، محتاجين نهتم بصحتنا، لان انت اللي بتدور المكنة. فانت المكنة، فلا قدر الله عندك اي مشكلة المكنة هتقف، وانا هنا العربية مش هتمشي من غير مطور، انت المطور. فارجوك اهتم بصحتك، انزل اتحرك امشي اعمل شوية رياضة نص ساعة في اليوم ولو حوالين البيت. اللي تقدر تعمل اكتر من كده اعمل، اعمل بس على الاقل اعمل البداية النص ساعة. لما لفت نظري الناس في المعرض الكبار في السن بيعملوا كده قلت لا لازم انا هاخد خطوة. انا كنت بتمرن يوميا خلي بالكم، وبعدين كسلت مش هضحك عليك كسلت لحد ما بدأت احس ان هو انا فعلا انا مالي عمال بكسل بكسل بكسل. انزل اتمرن اتحرك العب شوية رياضة. الرياضة مهمة جدا جدا. اعتقد الضغوط النفسية ممكن تكون مأثرة علينا شوية من طريقة شغلنا من طريقة حياتنا من طريقة أكلنا من طريقة تعاملنا. ممكن كل دي أنا مش هخش فيها، الخبراء النفسيين يقولك إيه اللي بيخلي نفسيتك متغيرة. لكن لو فرغت هذه الطاقة السلبية بشوية رياضة أنا متوقع هتنعكس على الحياة اليومية بتاعتنا كل يوم في شغلك وفي حياتك وبين صحابك وبين عيلتك وبين الناس اللي بتشتغل معاهم. كل ده هيفرق. اسأل كده كم واحد النهاردة عملت أقرب وقت عملت فيه مجهود رياضي. ما النهاردة أنا ببذل مجهود في شغلي، ده مختلف عن الرياضة. البس حذاء رياضي وانزل امشي امشي. أنا مش طالب منك تبقى كابتن الشحات مبروك، ده كان أسطورة أصلا خلي بالك. الشحات مبروك ده في فترة من الفترات كان أسطورة، بعدها طبعا في وحش تاني البيجرامي. أساطير دول أساطير في هذه الرياضة يعني. المهم أنت مش رايح لهذه المستوى يعني، ده مستوى مش بتاعنا احنا غلابة عايزين نمشي بس. تعالوا نجرب وأنا عارف إنها هتفرق. فاصل صغير وبعد الفاصل هقول لك ما يحدث في سوق السيارات الصينية في مصر.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا الإثارة الرعب الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا

0: أما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد أن الوقت حان لإيقاف عمل الضم التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.
2: نادي الأسير الفلسطيني يعلن استشهاد المعتقل الإداري معتز نظام الأطراش من الخليل في سجن عوفر.
1: مصر تدون استهداف مكة المكرمة بصواريخ إيرانية وتؤكد أن الاستهداف انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية.
2: المجتمعات العمرانية تحذر المواطنين من إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص طرح وحدات سكنية في مدينة السادس من أكتوبر.
1: مجلس الوزراء يوافق على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
2: رئيس الوزراء يعلن عن بدء استعدادات الحكومة لعقد المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي الشهر القادم.
1: توجيهات للمحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار والتأكد من توفير السلع.
2: وزير العدل يبحث مع وفد من جمهورية الصين الشعبية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
1: وزير التخطيط يؤكد أن توطين الصناعات والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية أولوية للحكومة.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
1: مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا.
2: استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة في الصباح الباكر ودرجة الحرارة العظمى في القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا وما يحدث في سوق السيارات الصينية في مصر. ايه اللي بيحصل؟ اليومين دول بيحصل تغيرات كبيرة جدا، وخليني اقول لك على التغيرات. النهاردة المصنع الصيني الوكلة اللي هيلاقيه او الوكيل بتاعه اللي هيلاقيه ضعيف بيسيبه ويمشي، عكس بعض المصنعين التانيين. المصنع الصيني الوكيل اللي ما بينفس معايير بتاعت العربية تتباع كويس، خدمة ما بعد البيع، بياخد نسبة قد ايه قطع غيار، الكلام ده كله بيسيبه ويمشي. هتقولي هو ده معقولة؟ هقولك ايوة، افتكر الكلمتين دول دلوقتي وهتشوف ده بيتم خلال السنة الجديدة. ايه اللي هتشوفه؟ بعض العلامات هتروح من شركات لشركات تانية. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الوكيل اللي كان موجود مع هذه العلامة مش عرض فلوس، خلي بالك عشان هتبدأ الناس تروج لك انه هي التاني حط فلوس اكتر. لا، مش بس فلوس اكتر، ازاي يحافظ على هذه العلامة ويرضي العميل؟ بعض الشركات النهاردة عندها مشاكل في ازمة قطع الغيار، اتكلمنا على ده من 3 حلقات وحصلت هيصة من ساعة ما اتكلمنا على القصة دي، وبدأت الشركات تبعت كل شركة تقولي والله انت قلت لا، طب ده احنا عندنا. طب يا جماعة انا مش عايز، مش انا اللي اقول، انا عايز حضرتك النهاردة تقولي نسبة قطع الغيار اللي عندك من هذه العربيات اللي حضرتك تمتلكها قد ايه، ومش كلام على الورق. انا النهاردة بالنسبة لي اللي بيترجم ده ان انا ما اشوفش عميل النهاردة في الشارع واقف عربيته عطلانة عشان عنده أزمة في قطعة غيار مش موجودة 3 شهور. هنا الوكيل القوي بيبان، هنا الشركات اللي ليها كيان كبير بتبان، هنا الوكلاء اللي بقالهم سنين مع علامات مختلفة بيبان. كفاية يا جماعة ترويج لعلامات ووكلاء ضعيفة، أرجوكوا أرجوكوا يا جماعة، الناس اللي بتروج أرجوكوا راعوا فلوس الناس، راعوا ان الناس تعبانة في القرش. كل يوم اطلع اشوف دي احسن عربية في الدنيا، دي مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، مفيش حاجة اسمها ان دي احسن عربية، مفيش احسن عربية. في عربية تناسبني وفي عربية ما تناسبنيش، في عربية فيها احتياجاتي في عربية ما فيهاش احتياجاتي. النهاردة احسن عربية بالنسبة لك ممكن تبقى وحش عربية بالنسبة لي، ده اللي انا اتعلمته على مدار اكتر من 20 سنة في هذا المجال، وانا مش جاي من عالكنبة في البيت. أرجوك يا جماعة بقى حطوا معايير كفاية ما يحدث في ترويج للعربيات الجديدة، وكفاية كل اللي طالع بيطلع بيعمل إعلانات. أنا فين اللي بيجربوا عربيات يا أخوانا؟ في ناس محترمة جدا بحترمها، زمايلي بحبهم جدا وكل الناس حبايبي، أنا ما عنديش أزمة مع حد، بس أنا زعلان من إن طول الوقت إحنا عمالين نعمل إعلانات فقط. إعمل إعلان وفي نفس الوقت قول لي التجربة. كل العربيات دي افخم عربيه، دي احسن عربيه، دي العربيه البريميوم، دي اللكجيريس، كلهم كده، مفيش حاجه ما ينفعش. هتقول لي طب ما انت ايوه انا بجرب عربيات، بس انا بقول لك رايي ايه اللي فيها وايه اللي ما فيهاش، وما اجيش اقول لك اشتريها، ماليش دعوه. انا عمري ما هاجي اقول لك اشتري العربيه دي، حاجه اقول لك العربيه دي فيها 1 2 3 4 وما فيهاش 1 2 3 4. من وجهه نظري بناء على اللي انا اتعلمته فيها 1 2 3، كان ناقصها 1 2 3، دي موجودة عند الشركة الفلانية. وحتى الفلوس نادرا لما تلاقيني بقولك العربية دي بكام، مش حتتي. لو انا جيت النهاردة باجي اقولك العربية دي بعشرة جنيه والنهاردة نزل عليها عرض، انا ما ببيعهاش، ماليش دعوة، البيع لي ناس تانية. انا راجل شغلتي بجرب العربيات، بختبرها بناء على اللي انا درسته، وبناء على تاريخي في عالم رياضة السيارات، وبناء على مرجعيتي في تجربة سيارات على مدار 20 سنة من المصانع في اللحظات الأولى لإطلاقها وقبل إطلاقها، وبناء عليه خدنا كل ما يقدر يخلينا نقول ينفع وما ينفعش. لكن النهارده انت واخد عربيه بقالك ساعه تيجي تقولي والله انا شايف ان التسارع اللي... ايه اللي انت بتقوله ده يا اخوان؟ ما ينفعش. مع كامل احترامي في ناس حبايبي جدا وكله على راسي، بس ارجوكوا حطوا المعايير المظبوطه عشان الشكل يبقى صح، عشان في الاخر اللي ياخد منك تجربه فعلا بجد ما عنديش مشكله تطلع تقول انا النهارده بعلن لك على العربيه دي، ما عنديش ازمه، ده اعلان خلاص، انا فاهم ان ده اعلان، وده دور ناس كتير انه بيعلن، مش عيب على فكره انك تعمل اعلان، بالعكس اعلن، بس ابقى فاهم ان ده اعلان ودي تجربه. ايه الفرق؟ التجربه فيها عيوب او فيها حاجات انا من وجهه نظري شايفها انها مش موجوده، الاعلان الجزء ده مش هيبقى موجود فيه، بس بسيطه. فأتمنى ناخد بالنا عشان الناس تبقى حاجة تانية. أنا كعميل النهاردة وأنا بقولك في تغير، في تغير في خريطة السيارات الصينية في السوق المصري، هيبقى في تغير في بعض الوكلاء لبعض العلامات الصينية، أيوه هيتغير ده وهيبان التغير اليومين اللي جايين، وعلى مدار السنة الجديدة هيبان ده أكتر. هل في علامات ممكن تختفي؟ في علامات ضعيفة هتختفي من السوق. أنا بقول لك تصريحات يعني في علامات ضعيفة هتختفي من السوق، لأن أوريدي أصلا الكام شهر اللي فاتوا دول لو يرجع كده هتلاقي في علامات اختفت خلاص. ليه؟ ضعيفة، ووكيل ضعيف، توكيل اتسحب منه والعلامة مشيت. والنهاردة مهم قوي وانت بتشتري عربية صيني، وتحديدا العربات الصينيه، المصنع الصيني النهارده حط خطوط عريضه خلاص، حط علامات اساسيه فوق، شركات ام تحتها خمس ست علامات، تحت الخمس ست علامات دول راح مطلع خمسه سته او 10 تانيين صغيرين بيروحوا الاسواق يلعب بيهم. النهارده سماها ميدو وبكره سماها تامر. مش كل الشركات الصينيه بدات تعمل كده، في الشركات الكبيره الصينيه راح شايل الخط ده خالص وقال لك لا انا عندي خمسه سته علامات هم دول اللي بتوعي الاساسيين اللي هيفضلوا مكملين معايا ويبقى ليهم تاريخ. الصغنطط بقى اللي تحت الفرع من ده ما بقاش يعملوا، اللي لسه بيعملوا خلي بالك منه. ليه؟ لان هو ده اللي بيتشال ويغير اسمه ويدخلها تحت مش عارف ايه ويروح مدخلها مش عارف خلاص. زي ما كانت المصنع الصيني ابتدى في الاول زمان، كام علامة صينية طلعت من السنين اللي فاتت واختفت، وده وارد جدا حصل في بداية الصناعة حصل. العيب بقى ان ممكن يطلع لك واحد يقولك والله دي احسن علامة في الدنيا، ده اقوى، دي حققت اعلى مبيعات. والنبي احنا سوق مستهلك بيشتري، ماليش دعوة بالارقام، الارقام خليها على جنب دلوقتي، انا ليه عندي حاجة تانية وهي ايه العلامة، ايه الشركة الام، ايه الوكيل، قطع الغيار، ما بعد البيع، اساسيات، واشوف العربية تعجبني ولا لا. العربيات النهاردة كلها اللي جاية، العربيات كلها جاية زي الفل. انا بقول لك اهو النهارده وانت انا بجرب عربيات بقالي اكتر من 20 سنه، العربيات كلها النهارده حلوه، بجرب عربيه الفروقات ما بقتش بعيده. يعني كان زمان تركب عربيه تلاقي دواسه بنزين عنيفه تربو لاج فيها تدوس تقعد دقيقتين ثلاثه ولا تقعد لها على الاقل مثلا 30 40 ثانيه عم العربيه تبدا تفكر، دقيقتين ثلاثه عم العربيه تحس انها فاقت ومشيت. دلوقتي لا، ما بقاش ده موجود. انا جربت عربيات كتير كان عندها المشكله دي، كنت دايما بقول تربو لاج عنيف في العربات المحركات البنزين التربو، المصنع الصيني كان في فترة من الفترات دي مش أحلى مواتير عنده، وما زالت المواتير البنزين للمصنع الصيني مش أقوى حاجة، هو قوي قوي في العربات الكهرباء والريف حاليا، بنزين يجي في الصف اللي بعدهم، بدليل أنه بيحقق أرقام في استهلاك بنزين عالية جدا. المصنع الأوروبي النهاردة ما زال في الحتة دي وحش في العربات البنزين، وحش. ليه؟ أرقام اللي بيعملها بتاعت استهلاك قد إيه، كام لتر للمية كيلو مقارنة بنفس الموتور جاي من المصنع الصيني، أرقام مختلفة تماما، أرقام مختلفة تماما. وتحدى ولا يطلع يقولك غير كده، على الأرقام ما بتكدبش، ومش الأرقام اللي الشركات بتقولها، انزل يا باشا جرب بنفسك، مش أنا اللي هقولك ولا انزل سوق العربية دي وسوق العربية دي. النهاردة المصنع الصيني في المحركات البنزين ما زال عنده استهلاك بنزين عالي، مش عيب. هو الراجل في الحتة دي بقى بيقول لك انا ده دي الارقام، ممكن يقول لك ارقام اقل، بس على الواقع لا، ظروف التشغيل مختلفه. فخلي بالك، بص على الخريطه اللي بتتغير عامله ازاي. احنا في نهايه عام 26، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ عروض موجوده من شركات كتير. ليه على ال 26؟ في شركات عملت عروض على ال 27، انا بحب دول بقى. لكن النهارده ما تجيش يبقى باقي كام شهر على نهايه السنه وتعملي عرض، اديني عرض على العربيه، مش مثلا عرض تقسيط فقط، لا انا مش عايز عرض تقسيط، انا عايز عرض سعر، تقسيط وسعر، انا هاخد سنه اقل. هتقولي طب ما انت لسه في 26. بس لو استنيت حبه صغيرين انا بقيت في 27. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، لسه مكملين، خليكم معايا.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه، لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
0: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين وعندي موضوع مهم عايز ألفت نظر حضراتكم عليه. ظهر اليومين اللي فاتوا بعض أنواع تيال الفرامل في أسواق فرعية الفرعية مش حلوة. هتقول يعني إيه اللي انت بقى بتقوله ما تخليك واضح؟ هقولك بصراحة كده، في بعض تيال الفرامل الموجودة في السوق دلوقتي لبعض العربيات في فئة السيارات الاقتصادية، فرق سعر مش كبير قوي بينه وبين نوعين تانين، محطوطين في علب بلا هوية معلاش اي معلومات، وبعض التجار بيبيعوها لك يقولك ايه هو نفس المصنع بس دي العلبة السادة. لا باشا مش علبة السادة. طب ايه ضرر تيل الفرامل ده؟ مع الحرارة العالية بتاعت الفرامل العربية ما بتوقفش، تحس ان انت العربية بتدوس فرامل وعربية ماشية ما بتكملش، بتفرمل بس فرملة أقل من فرملة العربية الطبيعية لو بتيل مظبوط 50%. اتنين، نسبة الـ الـ الـ المادة السوداء بتاعت تيل الفرامل اللي بتلاقيها على الجنط كبيرة، البرادة اللي بتبقى موجودة تلاقي الجنط مطلع سواد مش طبيعي. السواد ده ايه؟ دي المادة بتاعت تيل الفرامل نتيجة الاحتكاك، يعني خلينا نقول كده بتبرد كأنها مبرودة يعني، فتلاقي نسبة كبيرة جدا على الجنط فالجنط سود. ثلاثة، إنها بتبوظ طنابير العربية. طنبورة النهاردة ما بقتش رخيصة، طنبورة النهاردة بقت برقم كبير، فاللي انت هتوفره النهاردة في 8 تيل فرامل غير معلوم الهوية او بعض الورش بيعمل حاجة دلوقتي يقولك املالك التيل. كلمة دي كانت زمان بنسمعها في بعض المحافظات، بعض المحافظات في العربيات اللي بتشتغل كل يوم يقولك عاملة تيل مش مهم. مالي التيل ده اكبر ضرر في الدنيا، والتيال الغير معلومة الهوية، لان في معايير عشان تعمل تيل الفرامل ده بشكل معين عشان المادة اللي موجودة جوه دي مع الحرارة نتيجة الاحتكاك ما بين التيل والطنبورة على السرعات توقف العربية وفي نفس الوقت ما تولعش. واحنا ليه في عربية السباق ممكن في نص السباق غير طنابير؟ على فكرة سباقات ال 24 ساعة وسباقات 6 ساعات التحمل الطنابير بتتغير في السباق، ودي أجمد طنبورة في الدنيا مع أجمد نظام فرامل وأجمد شركة بتعمل تيال وطنابير. أنا ليه بقول لحضرتك الكلام ده؟ عشان أنا خايف عليك النهاردة لما تيجي تدوس فرامل لا قدر الله وانت حاطط تيل من دول أو مركب تيل من اللي هم مالين دول ولقيت العربية ما فرملتش وتنزل مستغرب العربية ما وقفتش ليه؟ ايوه ما وقفتش عشان انت حاطط تيل فرامل مضروب. وانا اسف في كلمة مضروب، هو مش مضروب بس، ده مضروب المضروب. المشكلة ان انا بعد ما شفت الاسعار الفرق بينه وبين التيل نفس الشيء، ما في بص في تيل طالع من المصنع بتاع الشركة العربية وفي تيل طالع من المصنع بس ما بيباعش جوه المصنع، افتر ماركت، يتباع في المراكز الخدمة المعتمدة، وفي تيل من شركة بتعمل نفس التيل بس شركة بجد لها اسم وكيان ووجود، وفي تيل مالوش اي معلوم مع اي دي شركة قررتنا تاخد نفس ده وتعمل استامبا وتعمل تيل فرامل لوحدها. النهاردة تليفون اللي في ايدك يطلع لك كل المعلومات اللي احنا بس لو نسيب السوشيال ميديا ونركز في شوية المعلومات اللي بناخدها من الانترنت اكتر هتفرق، بدل ما انت داخل بسرعه على الفيسبوك ولا على بخش على الويب سايت اعمل خد الصوره النهارده حطها على الاي اي اي ابلكيشن اي اي قول له ايه ده وايه الشركه دي وبتجيبوه منين هيقول لك. وتخش على اللينك تبص على الموقع وانت عارف ايه هتاخد ايه 5 دقايق. معلش ما هو ده حياتك انت النهارده بتركب تيب فرامل ولا بتركب فرد الكاوتش ولا بتركب فلتر زيت ولا فلتر بنزين. بص على المعلومه. لو شركه كبيره ومطابقه لمعايير الصناعه هتلاقي لها ويب سايت ومحطوط كل الكلام ده فيه. لو شركه ميدو عشان ميدو قاعد في وشنا بس ده يطلع في شركه اسمها ميدو ولا حاجه. انا قصدي على ميدو ده هتفهم. بس فنفسي نستغل التليفون اللي في ايدنا بدل ما احنا الحق تيل الفرامل طلع مضروب وميدو عالي سيب ده دلوقتي نبص على الجزء الاهم قبل ما تاخد الخطوه دي. بص شوف لا ما تاخدوش. الحاجه الثانيه اوعى السعر بس يغريك لان انا بقول لك الفرق مش كبير في الفلوس اللي انت بتوفره ده بيضيع حاجات اجمد بكتير واغلى بكتير. النهارده انت بتبوظ طنابير العربيه والاهم من ده حياتك. فخلي بالكوا يا جماعه من موضوع تيال الفرامل ده لو سمحت عشان خاطري. واي قطعه غيار انت بتركبها في العربيه هي حياتك. النهارده فلتر الزيت لو تعبان وخلى الزيت ينزل من العربيه ممكن لا قدر الله يحصل حريق. ممكن موتور يتكسر. نفس القصه في فلتر البنزين. يمكن اقلهم ضررا فلتر الهواء بس ما هو نفسي صدري انا اللي قاعد فلتر الهواء ده بيطلع لي الهواء جوايا بتاع فلتر هواء التكييف. فلتر هواء العربيه ما انت بتدخل تراب وعوادم داخل يعني ما فيش حاجه حته بتاعه اللي هو دايما لما يطلع ايه كنت فاكرين زمان كنت بقعد اقول لك اللوستو بيلي يا حبيب قلبي ساعات ايه في طبعا وحوش ناس محترمه وزي الفل وفي واحد يطلع يا باشا خواجة عمل القصه دي عشان يعقدها علينا. لا هو ما بيعقدهاش. هو بيكسب من قطع الغيار. خلي بالك مكسب شركات العربيات مش في العربية. مكسب شركات العربيات في قطع الغيار في مصروف الاستهلاك اللي بتستهلكه العربية يوميا والصيانات وقطع الغيار هو ده المكسب اللي بيكسبوه أكتر من الصناعة. فالنهاردة هو عايزك تغير طبعا بس هو مش معنى كده أنه هو يعني حطيت لك دي أنا حطيتها لك بغلس عليك. لا هو مش بغلس. كل حاجة معمولة في بنى العربية ليها معنى وليها تمن وليها مصدر. أتمنى من حضراتكم تاخدوا بالكم من هذه المعايير وانت بتشتري. نفس القصة في البوجيه سلوك البوجيهات. يا ما سلوك بوجيهات اشتريناها مرطبة ومش يا ما اشتريت بوجيهات مرطبة متخزنة غلط خدت رطوبة البوجيه شغال تعبان. عشنا القصص دي في حاجات كتير. ما انا مش قصدي حاجه انا ليه مش بقعد اقول كده. انا كنتش طول عمري بتكلم بالطريقه دي بس بدات حاليا. لا يا جماعه احنا بقالنا اكتر من 20 سنه بنفك ونركب عربيات. فاللي انا بقوله لك مش واحد قاعد بيسمعه واحد عمله. تفرق كتير جدا بين اللي عمل واللي سمع. يعني على مدار التاريخ اللي عارف عارف احنا كام عربية من اول ما ابتدينا مشوارنا في عالم سباقات العربيات وتعديلات فكينا ورحنا وايام ما كانش لسه في حرفين ونروح البورسعيد نجيب من بنك الاسكان ونرجع من بنك الاسكان ولما فتحت الورش الصغيرة في مدينة نصر في الحي العاشر ونروح مش عارف نعمل ايه ونروح العاشر من رمضان نغير عشان حد بتاع شكمانات جامد ونروح مش عارف فين عند الخراط الفلاني والراجل الخراط ده ما بيجيش غير الساعة 12 بالليل فتروح له 12 بالليل بعد ما الحرفين كلها تخلص. عشنا قصص كتير مختلفة. وتحط الموتور ده والموتور ده مش قاعد على القاعدة دي فتجيب قاعدة تانية وتعدلها وتغير القاعدة. منها الغلط ومنها الصح. بس وسع الدماغ خلى الدماغ وسعت معلومات كتير عملت ضخ ضخ ضخ كم معلومات فخلى عندك خبرة تقدر تقول ايه اللي انت شايفه. النهاردة الحمد لله الف حمد وشكر ليك يا رب لو بتقعد جوه العربية وتسمع صوت شخلالة انت عارف الصوت ده جاي منين. انا مثلا مريض بموضوع الشخلله والزقزقه في العربيات دي كان عندي مشكله طول عمري خصوصا بعد ما كنت بركب عفش رياضيه زمان. كانت العفش الرياضيه زمان حاجه ايه يعني سوست 4 سوست سبور وجوز مساعدين وصدادات غير دلوقتي. دلوقتي انت بتركب نظام كامل. ولو مش هضحك عليك اقول لك انا جيت من المدرسه لا اقدم كمان كنا بنعمل حاجه غلط بس مش عايز اقولها غلط تقص سوسته العربيه غلط السوسته تتكسر عربيه حجر تلاقي العربيه بتشرخ بطحت تطلع العربيه بتشرخ ناشفه. لما بدانا نتعلم فهمنا ان النشفان الجامد ده مش نافع في المشي، حتى عربيات السباق ما بتبقاش كده، لازم يبقى عندك سنة بادي رول، لازم يبقى عندك نسبة ميل للعربية بطريقة معينة عشان تقدر العربية تدخل الريسنج لاين او الملف بطريقة مظبوطة والعربية ما يحصلهاش أزمة، عشان تديك الثبات اللي انت عايزه. لكن التنطيط وده غلط، التنطيط ده يخلي العربية تنط من مكانها تنزل في حتة تانية خالص. وكل طريقة بنى عفشة لنوع سباقات معين، عربية اللي انا بسابق بيها في سباقات الصحراء فيها نفس العفشة اللي راكبة في العربية اللي بسابق بيها حلبات، بس دي طريقة ودي طريقة، دي مبنية بترافل بشكل ودي مبنية بترافل بشكل، حركة المساعد هنا قد ايه وحركة المساعد هنا قد ايه، نسبة ميل العربية هنا قد ايه ونسبة ميل العربية هنا قد ايه، نسبة ارتفاع العربية هنا قد ايه وهنا كمان قد ايه، كل حاجة ليها طريقتها. طب هل الشارع يختلف؟ ايوة الشارع ليه طريقة تانية خالص. كل دي معلومات. مهم ان شاء الله ما اطولش على حضراتكم، هي في حاجات كتير لازم نرجع انا مركز الفترة الجاية معاكم، وربنا يجعلنا سبب ان شاء الله للحاجات اللي انا عايزين نرجعها مع بعض، الأساسيات الأساسية. ولو أنت عندك معلومة حلوة قولها لنا نستفيد منك ونتعلم، أكيد عندك خبرة، أكيد طبعا في من كل اللي بيتابع في خبرات أكتر بكتير، مش حد ما بتعلم، كل يوم بتتعلم حاجة جديدة، كل يوم بتشوف حاجة جديدة، كل يوم بتشوف حاجة تتعلمها جديدة. خلينا نطلع فاصل سريع أخير وارجع لكم تاني، لسه مكملين، خليكم معايا.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل، عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

0: أرف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من المواضيع اللي نفسي حضراتكم نحطها في اعتبارنا واحنا ماشيين بالعربيات كل يوم حاليا، لما تيجي تبص على اغلب الطرق بتاعتنا حاليا متخططه وموجوده الحاره المروريه، ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ ان انا اسوق جوه هذه الحاره المروريه. ايه الحاره المروريه؟ خط يمين وخط شمال. اللي مطلوب واحنا سايقين دلوقتي كلنا، للي مش فاهم يعني ايه حاره مروريه، هي دي حاجه بتساعدنا ان احنا على الطريق نبقى ماشيين في خطوط بطريقه منظمه اكتر، فتساعدنا ان احنا نسوق احسن وتقلل نسبه الكوارث. فعلا والله بتقلل نسبه الكوارث لو مشينا جوه الحاره المروريه والتزمنا وما نعملش تخطي انك تطلع تسبق العربيه اللي قدامك بطريقه فيها حته اللي هي اوعى معلق، فاهم؟ هتلاقي الدنيا اسهل بكتير. اللي مطلوب مني ومن حضرتك دلوقتي وانت بتسمعني وانت سايق العربيه دلوقتي، بص على الشارع قدامك هتلاقي فيه خطين، خلي عربيتك دايما وانت ماشي بين الخطين. طيب انا هنزل يمين من على الطريق اللي انا موجود عليه، حدي اشاره وابدا اطلع من الحاره دي للحاره اللي جنبها وبعدها للحاره اللي بعدها وانزل، او اخرج من الطريق، او اطلع من سميها زي ما انت عايز تسميها، انا بحط لك بكل المسميات اللي بتتقال. ما تطلعش من الحاره المروريه اللي انت فيها دي الخطين دول فجاه، هتدي اشاره، هتبص في المرايه اللي جنبك والمرايه اللي في النص وتبدا تتحرك. ثلاث خطوات ما بياخدوش اجزاء من الثانيه بس هيحلوا ازمه، غير ان انا هي عارف الهي دي هي دي اللي بتعمل المشكله. ما تعتمدش دايما على ان اللي ورا هو اللي شايفك، انت الاول تبص وهو كمان واخد باله، فاحنا الاثنين واخدين بالنا فمش هنخبط في بعض ومش هنعمل زحمه ومش هنضايق بعض، وهتلاقي نفسك حتى لو انت بتتنقل في الحاره المروريه او تتنقل في الطريق من الثلاث حارات، ما تتنقلش الثلاث حارات مره واحده، تدريجي. انا عارف ان انا نازل يمين او هطلع يمين في اخر الطريق ده، فقبل ما الطريق يخلص وكلنا مشغلين الجي بي اس على التليفون وشايف ان انت هتخش يمين بعد 500 متر، ما تبدا من بدري تيجي على اليمين. ليه بتستنى قدام الفتحه بالظبط وتروح كسر او جاي من اقصى الشمال لاقصى اليمين او من اقصى اليمين لاقصى الشمال؟ اصل انا ما خدتش بالي. ليه ما خدتش بالي؟ ما هو انا سايق، ما هو انا ماشي كل يوم، ما هو ده طريقي. لو انا حتى مش عارفه هبص على الخريطه اللي قدامي، شايف ان انا بعد 500 متر بعد 100 متر هبدا اعمل كده، حاجي من بدري شويه، مش لازم قبل الدخله اروح جاي. ما هو الشمال هو اللي ماشي. لا، ما فيش حاجه اسمها الشمال هو اللي ماشي. الناس اللي بتلزق في الشمال بس، ده لا، دي قصه تانية خليها دلوقتي. انا كل اللي بطلبه منك دلوقتي النهارده هنتفق على حاجتين: الحاره المروريه اللي قدامي في الطريق دي حواصلا ان الخط هيبقى يمين وشمال العربيه وانا في النص، هنزل هطلع هخش يمين او شمال، هاخد القرار من بدري شويه، مش اول ما اشوف الفتحه اروح عامل كده، لا، قبل ما تشوف الفتحه بشويه كتير ابدا خد الخطوه ان انت تيجي على اليمين او على الشمال لو انت هتلف ده او ده. بس المره دي مش محتاجين اكتر من كده. تعالوا نجرب ده الاسبوع ده، جرب يا سيدي جرب. انا كل ما بقول لحضراتكم حاجه وارجع اقابل حد يجي يقول لي والله جربت اللي انت قلته تصدق طلع اسهل، هو ده اللي انا عايز اقوله. هو انا بغلس؟ انا مش جاي اغلس والله، انا جاي اقول لك على شويه حاجات لو جربناها هتلاقي انها اسهل بكتير بكتير، وهتقلل كم من الشد العصبي اللي بيحصل لنا كل يوم واحنا سايقين بسبب يا عم ما انا مديك اشاره ونازل عايزني. انت من بدري مدي اشاره وتحركت بالراحه جيت على اليمين فما بقاش عندك ازمه. ممكن تبقى ابطا شويه، معلش مرة اتنين تلاتة اربعة خمسة، لما ابتدينا كلنا نمشي بهذا النظام هتلاقيها بقت احسن. والنهاردة بقى عندنا طرق شكلها حلوة، استغل الفرصة، الطرق شكلها حلوة والطرق واسعة، نط الطريق الداري زي الفل، بس محتاج ان انا اظبط سلوكي عليه. يعني ايه؟ محتاج ان انا بس ابقى عارف انا هخش يمين امتى، هخش شمال امتى. طب سرعة الطريق يا جماعة، الحارة الشمال دي سيبها، الحارة الشمال دي اللي عايز يمشي أسرع حاجة في الدنيا سيبه يمشي فيها أسرع حاجة، أنت هتمشي بسرعة الطريق خليك في النص، في ثلاث حارات في النص، بلاش اليمين، سيب اليمين دي خالص، واحد اتنين تلاتة والرابعة الشمال مثلا، سيب الشمال دي فاضية، اللي عايز يعديك يعدي من الشمال، لكن أنت واقفل الحارة الشمال تماما لا، ما ينفعش. شوية حاجات صغيرة جدا جدا جدا، بس نفسي ناخد بالنا منها. انا اكتشفت ان ناس كتير ويا سام مش واخد باله من اللي انا بقوله ده اصلا، فخلينا ناخد بالنا. وتعالوا لما ناخد بالنا ونجرب هتلاقيها مشيت احسن. النهارده كل اللي احنا طالبينه الاسبوع ده هنركز ان انا كل يوم وانا سايق ادور على الحاره المروريه اللي موجوده على الطريق وابقى ماشي في النص بينها، مش همشي في الشمال. لو انا هاخد يمين او شمال من الطريق من بدري قدامي الخريطه شغاله على التليفون او على الشاشه بتاعت العربيه قايل لي ان بعد 500 متر هتخش يمين، اول ما يقول لي ان هتخش يمين بعد 500 متر ابدا اخد انا اليمين فعلا، عشان لما اوصل ما بقاش عندي مجهود ان انا عايز اقطع الطريق واعرض نفسي للخطر، بالعكس ولا حد يخش فيا ولا حد. نفس القصه حضرتك ماشي على طول مش داخل يمين، شايف ان في نازله، سيب الحارتين الاولانيين دول عشان الناس اللي هتيجي تخش يمين تنزل اليمين من بسهوله. بس الاسبوع ده عايزين نعمل ده ونجرب. مشيت؟ قول لي تمام وهنعمل حاجه جديده. ما مشيتش؟ قول لي شكرا يا عم تامر، خليك في ايه في الحاجات اللي انت بتسوقها دي، يبقى سوق لوحدك انت، احنا هنسوق بسواقتي. شكرا لكل اللي تابعونا النهارده، اتمنى حلقه النهارده تكون عجبت حضراتكم. لسه عندنا مفاجآت كتير وعندنا تفاصيل كتير، خليكم تابعينا على السوشيال ميديا، واكيد عندنا حاجات كتير هنعرضها لحضراتكم، خصوصا ان في مجموعه من العربيات بنجربها دلوقتي وهقول لحضراتكم على نتائج التجارب قريب جدا. شكرا لكل اللي تابعونا، اشوفكم الحلقه الجايه.
0: كنتم مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم. موضوع جول جميل جدا.

وخطره.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي جمعك مع بيض وبنها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعي ومشاهدي نجوم في أم ونجوم في أم تي في وحلقة جديدة من بينه وبينها. النهاردة هنتكلم عن موضوع الحقيقة في كل بيت وكلنا بنفكر فيه. أحمد اللي يقوله؟
2: لا احنا ما احنا قلتوش ناسي هنعمل ايه وقلتي ده سكنا عن موضوع النهاردة.
1: يلا
2: انت ده لا انت
1: هنعمل ايه النهاردة؟ هنتكلم في ايه؟ اولا برحب بيك، اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا بحضرتك، هنكون معك على مدار ساعتين أحمد الهواري ومنى علي في بينه وبينها، وزي ما احنا عارفين احنا كل اسبوع بنتكلم عن موضوع ونشوف من وجهة نظر الراجل ووجهة نظر الست. النهارده هنتكلم عن موضوع يومنا اللي متحمسه في يومنا اللي تقول عليه.
1: لو شريك حياتك زاد في الوزن تقول له خس ولا هتعتبرها انه ده تدخل وتنمر وممكن يزعل وايه اللي مدخلني في الموضوع؟
2: ها انت رايك ايه؟
1: طبعا هقول له خس، مرايته،
2: كل واحد حر في كرشه.
1: انا مرايته يعني. لو ما كنتش انا اقول له خس، مين هيقول له خس؟
2: محدش يقول له، هو
1: ما حدش يقول له،
2: هو حر.
1: لا بس هو بقى يا جماعه الطريقه ده. يعني انت قول اللي نفسك فيه لشريك حياتك، بس اهم حاجه طريقتك وانت بتوصل له الرساله دي. هتبقى طف وخس بقى علشان شكلك
2: يخس
1: وعلشان
2: ليه؟ يخس ليه بس
1: بروح. ممكن على فكره يعني التخن طبعا بيجيب مشاكل صحيه
2: ماشي.
1: فتبتدي تدخل له انه انا خايفة عليك، ممكن صحتك تتعب، كمان عشان عايزين ننزل نعمل شوبينج. انت بتدخل وبيجي لك احباط. معظم الزيادة، الناس الزيادة في الوزن يعني بيدخلوا المحلات ويشوفوا حاجات تعجبهم قوي يقول لك انا مش عارف اشتري، انا بيجي لي احباط لما بشوف حاجة حلوة وما بقدرش اشتريها. وفي بعض المحلات اخرها اكس لارج وللأسف ما فيش دبل اكس دي، فبيتضايقوا اكتر ان ده عجبهم ومش قادرين يلبسوه او يشتروه.
2: انا شايف ان لا انا
1: عشان كده اصلا بتخس، عشان موضوع الحلقه ده ما يوجعكش
2: مزاجي. طب انت ما بتحبنيش ان اخس؟ انت دايما تقولي انت بتخس كده يبقى شكلك وحش، خليك تخين. انت بتنقدي نفسك دلوقتي؟
1: لا لا لا, لا في بعض الناس لما بتخس وشها
2: طب خلاص يعني هو حاجة. يعني هو خلاص يعني
1: عشان انت انا عمري ما شفتك راجل تخين يعني زايد في الوزن بس مش تخين، يعني عمري ما شفته انه حد ان انت تخين صراحة.
2: ماشي ولو تخين
1: فبنلعب في ايه؟ في 10 كيلو عادي يا باشا، نقفل بقنا ونبطل المحشي الكرومي.
2: انا بالنسبه لي لا، انا شايف ان ما دام هو صحيا كويس او هي، ما خلي بالك ما هو او هي
1: اكيد
2: خلاص يعني هو حابب يخس عشان عايز يخس عشان حابب يخس، اوكي اساعده.
1: طب انت بتخس ليه؟
2: انا عشان انا عايز، مش ان انت تقولي لي او حد يقول لي.
1: مش عشان صحتك يعني؟
2: خلاص ما هو انا رجعت تاني، انا عايز مش انت قلت.
1: ايوه انت عايز ليه؟ عشان شكلا ولا صحيا؟
2: عشان طول عمرك، لا طول عمري كان وزني قليل، انا زدت في اخر سنين بسبب عدم الحركه. يعني انا ما كنتش بتحرك، يعني ما بتحركش كتير، دايما شغلي كله على المكتب، في العربيه بقعد في البيت، بقيتش اتحرك زي الاول. فوزني زاد عن زمان كتير. فدي مش طبيعتي. فهو ده اللي، ومع ذلك انا بحب الاكل، انا بحب الاكل. طب
1: حرمت منه اهو، شفت الشاسسان بيحقق خليك تتحرم من احلى حاجه في الدنيا.
2: خلي بالك
1: حاجه حلوه، في ناس عاشقه للاكل.
2: كل حاجه حلوه مضره، كل حاجه حلوه مضره. مفيش اجمل من السكريات والسويتس والبسبوسه والكنافه والجلاش مفيش احلى منه، بس مضر. مفيش احلى من السمنه البلدي والرز والبتاع والبسله والفراخ المحمره والمش عارف ايه، بس مضر. اي حاجه هتدوري عليها في حياتك حلوه هتلاقيها انها مضره. عشان كده هو القوه في حياه البني ادم. على فكره لو بصيتي بشكل عام، يعني لو قررت اتفلسف واتكلم بشكل عام، انك هتلاقي الحاجات المتع اللي في الدنيا، الحاجات الحلوه اللي في الدنيا هي مش صح، هي مضر. فانت في الاخر
1: السفر ده متعه، ايه اللي مضر في السفر؟ صرف الفلوس.
2: انا ما بكلمش السفر ده تحرك مش متعه استمتاع، زي حاجات كتير ممكن تبقى مش صح، زي حاجات ممكن تتشرب ممكن تتاكل ممكن تتعمل، هي مش صح. بس طعمها حلو.
1: بس مش كل حاجة بنحبها أو متعة هي مضرة. أنا ضدك في البوينت.
2: أكتر
1: الشوبينج متعة. يعني أنا واحدة من الناس لو نزلت جبت روج فتبسط.
2: يومنا في الآخر ده مش شوبينج. مش هسمع شوبينج روج. في ناس معهاش فلوس تقدر تحط روج.
1: إنك تنزل
2: أو تنزل تعمل شوبينج.
1: أيوة إحنا بنتكلم بشكل عام إنك تنزل تروح مول تشتري أبسط الأشياء. ده عند بعض الناس يا أنا النهاردة طلعت من المود أنا غيرت مودي. في ناس كده ماشي. في ناس لما بتنزل تشتري لبس
2: بس هو مش هو ده المتعة. المتعة دي
1: لا في ناس متعتها ده.
2: هي المتعة دي حاجة تعمليها كل يوم. لا أقصده من الحاجات الممتعة. المضرة هي الحاجة اللي تعمليها كل يوم زي الأكل. لو الدنيا مفتوحة هاكل كل يوم أحلى الحاجات الدسمة والحلوة وأجيب صينية البسبوسة أضربها كلها طبيعي. هو دي حاجات ممتعة. لو كل يوم هعمل الحاجة دي هتضر. لو كل يوم هاكل فاست فود. فاست فود طعمه حلو. اه طعمه حلو. ليه تيست ليه طريقة ليه طعم غير اكل البيت. فهو حلو ولكن مضر. المياه الغازية بانواعها حلوة ومفيدة وجميلة ولو عطشان وحران ولو واكل اكلة تقيلة ولكن في الاخر ليها اضرار. يعني بقولك ليها اضرار. فلو جيت تبصي على الحاجات اللي ممكن تستمتعي بيها تلاقي ان معظمها ليها اضرار.
1: طب نرجع تاني لسؤال.
2: يلا بينا.
1: لو انا او اي حد طبيعي اتنين شركاء في الحياه
2: اتنين مخطوبين او متجوزين عشان الشركاء دي صعبه
1: أيوة
2: شويه
1: ماشي وجت قالت لك خس تزعل؟
2: ما اعمل مسامح.
1: اصلا
2: مش انا هدي فرصه لنفسي ان ازعل ليه؟ انا حر
1: ولا الطريقه؟ الطريقه في السؤال دي اللي بتفرق. يعني في بعض الناس تقول لك ده كلامها تقيل عشان ما عرفتش تقول الكلام صح ما عرفتش ترتبه صح.
2: مع عمري لما كبر في الدنيا وعجزت كده عرفت حاجه كنت بقولها زمان زي كده واكتشفت انها غلط. مش اسمها الطريقه بالنسبه لي. بعد العمر ده فهمت ان في حاجه اسمها المغزى من الكلام او من السؤال. مش دعوه بالطريقه. ما انت ممكن تبقي طريقتك تقيله بس بتنصحيني خايفه عليا بجد فاحبك واحترمك. وممكن تبقى طريقتك فيري سامبل وديسنت وقمر وانت مشغله دماغك بتنصحيني بحاجه تضرني او مش في صالحي يا في صالحك. فالطريقه مش هي الكور مش هي الحدوته.
1: طب
2: بالنسبه لي السبب هو الحدوته.
1: حلو بس انا ممكن اقول لك خس بس بطريقه. يعني احسن ما اقول لك امشي بقى انت بقى لبسك وحش واللبس بقى عليك مش باين.
2: لا هو ده ودي اهانه مش
1: ايوه هو ده. ما انا بقول لك في ناس لا. كلامها مدب
2: انا خس او مخس. لا مدب ده دي بص فرق بين النصيحه وفرق ما بين التجاوز في الكلام. ده مدب ده اللي هو انا بقول لك النصيحه سكه اقول لك انت شعرك وحش قومي اعمليه.
1: مستحيل
2: خلاص هقول لك شعرك مش مظبوط قومي اعمليه. ممكن ده بقى زي مدب. وممكن تبقى انت عايزه الطريقه ايه بقول لك ايه ما تقومي تبصي بس على شعرك كده في المرايه شوفيه واجبها كده. انا ما بقتش باكل من ده. انا بقيت عايز المعلومه. انت خايف على شكلي اطلع بشكل كويس فانا احبك واحترمك واسمعك. انت بتقول لي حاجه عشان تضايقني بس او انا مش هستفيد بيها مهما كانت طريقتك كويسه مش تفرق لي.
1: امال احنا ليه دايما لما بنوجه اي نصيحه لحد يقول لك انت قلت لي النصيحه وانا متقبلها وفاهمها كويس جدا بس طريقتك كانت وحشه معايا وانت بتقولها لي عشان كده انا خدتها بمحمل انه في حاجه اجريسيف. يعني انت ضدي في حاجه او انت بتقول لي على حاجه انت مش قلبك عليا. انت قلت لي على المعلومه دي بطريقه وحشه فهي لا الطريقه اللي
2: عشان هو عبيط.
1: الالقاء ده مهم جدا.
2: هو عبيط.
1: هو عبيط
2: اللي بيقول كده عبيط. اه والله عبيط. يعني هو يقول لك انت قلت لي نصيحه تفيدني فانا ما رضيتش اعملها عشان طريقتك.
1: خدي بالك لا مش ما رضيتش اعملها. ما قلتش ما رضيتش اعملها
2: ما خدتش بيها
1: ضايقت
2: سؤال بس مش مشكله. الناتج يا خد بيها يا تجاهلها. صح كده
1: صح كده.
2: انت دلوقتي لو انا قلت لك انت شعرك مش مظبوط احنا على هوا فقلت لك بص يا شعرك مش مظبوط اعملي طريقتي ما عجبتكيش فهتكملي الحلقه شعرك مش مظبوط عشان طريقتي ما عجبتكيش انضرتي نفسك عشان كده بقول لك يبقى مجنون. او انك هتقومي تسمعي فهتفيدي انك تظبطي شكلك عشان تتباني بشكل كويس.
1: اه بس ممكن اتضايق انك قلت لي حاجه زي دي على الهوا. طب ما ممكن
2: ما أنا في مش الفاصل اقولها لك على الهوا. ما بقولش
1: انت اللي قلت دلوقتي على الهوا.
2: بقول لك هقولها لك في الفاصل بس احنا في هوا. لا بس انا مش اكيد مش هقول لك على الهوا قومي اعملي احنا مش بالعبط ده. بس اللي اقصده ان ممكن اقولها لك بالطريقه. انت بتقولي الطريقه مش على الهوا. طريقتي ان انا اقول لك قومي شوفي اعملي كذا. فبالنسبه لك ده طف قوي.
1: لا ده لا ده عادي اللي انت بتقوله ده عادي. بس في ناس اسخف من كده. في ناس بتوصل الرساله بشكل اسخف من كده.
2: الكور السبب الحدوتة تفيدني. شكرا يسلم.
1: بأي طريقة بقى؟
2: مش فارق لي الطريقة.
1: ما شاء الله عليك.
2: اه والله.
1: لا خلينا نطلع فاصل لان انا ايه.
2: طب خلي الناس تقول لنا بقى رأيهم.
1: اه ما انا بقول لك نطلع فاصل ومستنيين مكالماتكم ورسائلكم على 3835022 ورسائلكم على الواتساب 015-5952006. وسؤال حلقة النهاردة، لو شريك حياتك تخين او زي في الوزن، تحب تقوله وتصرحه بده ولا تقول لا بلاش وجع قلب ده هيتضايق؟

0: استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: tiktok.com/@nugumfm. انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم في بينه وبينها احمد الهواري ويمنى علي. وموضوعنا النهارده بنتكلم شريك حياتك لو وزنه زاد تقول له يخس وتقول له يرجع لوزنه سواء كان زوج او الزوجه. معانا تليفون. معانا مين؟
2: جميلة. جميلة يا مساء الفل يا جميلة.
3: مساء العسل عليك
2: يا قلبي. يا يعني صوتك حلو واسمك حلو وجميلة الجميلات. ازيك؟
3: الحمد لله. انت عاملة ايه؟
2: الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي بقى، انت متجوزة؟
3: انا متجوزة بقالي
1: قد ايه؟
3: بقالي 6 سنين.
1: 6 سنين ما شاء الله.
2: اي جوزك زايد في الوزن ولا ايه؟
3: جدا.
1: انت كنت واخدة قد ايه؟ لا هي كانت مستلمة قد ايه؟
2: يبقى اكلك حلو على طول، دي الترجمة الوحيدة. اكيد اكلك حلو.
3: لا والله انت بتسألي اكلي حلو. هو بيحب اكل وانا
2: هو بيحب الجانك فود.
3: هو بصي يعني عنده ان هو بصي يسلك طولتي كلها على الاكل بره، ولا ان هو يبقى حاسس ان هو يعني.
2: طب ما انت ممكن تدخلي له بقى من ناحية انه ده مش صحي يعني. يعني فاهمة قصدي؟
3: مش بنتكلم كتير ولا اي حاجة خالص. عايز
2: مش فارق معاه. تعمل ايه بقى يا احمد؟
1: اه ده مستمتع. انا ما
2: ده متعة. دي متعة.
1: هو كان وزنه قد ايه؟ ما قلت لي. هي قالت وزنه يعني كان رفيع الاول؟
3: لا انا واخدة الحمد لله مصلبة.
1: طب خلاص انت. طب انت بقى يعني حبيتيه كده؟
2: ما بوظتيش حاجه يا استاذه جميله. انت ما بوظتيش حاجه، انت واخده العينه كده.
3: انا واخده السيستم.
1: طب خلاص انت حبيتيه كده واتجوزتيه كده او بقالك 6 سنين عايشه معاه كده، ايه اللي غير رايك النهارده يا استاذه جميله؟
2: هو ما غيرش رايه.
3: ما غيرش رايي حاجه. انا اللي غير رايي ان انا لقيته تعب صحيا.
2: ايوه.
3: الحاجه الثانيه بقاش عارف يلبس كويس، بقى الناس بتديله اكبر من سنه.
1: هو شغله فيه حركة؟
3: شغله فيه حركة كتير، فبالتالي بيأثر في شغله.
2: مش قادر يتحرك.
3: مش قادر يتحرك. فدي كلها حاجات غلط.
2: طب فكرتي تقولي له خس؟
3: لا قلت. مش هكدب عليكم، ما قلتش قلت.
1: طب قلت. ايه رد فعلك؟
3: قلت بس هذا اتقال لي ماشي وانا خلال عايزة خس. وعارفه يعني يجي في وقت بقى لما يحس ان هو فعلا وزنه بقى خلاص. انا هخس بقى، انا خلاص انا مش هينفع كده، انا مش عارف ايه. وبعديها يومين ثلاثه وبترجع لي ملعبي.
2: طبعا انا كنت هقول لك اقطعي الاكل واقفلي المطبخ بالمفتاح، ولكن هو ما بياكلش الراجل من البيت يعني. الراجل موفر عليكي، انت قاعده طبعا ما بتطبخيش ولا ايه؟
3: لا بعمل اكل. بس المشكله في الحته ان هو يعني بيحب ياكل. بيحب يعني الاكل لو ما دخلش مزاجه وما لقاش اكل فيه لقوم
2: بيحب ياكل بياكل صح.
3: مش اللي هو اي اكل وخلاص.
2: والحلويات اخبارها ايه؟ خلاص انت قلتي ايه دي؟ خلاص عرفت انا على طول. عرفت. بتعرفي طيب تعملي حلويات؟ يعني انت ليكي في الشرقي والحلويات الشرقيه والبسبوسه والكنافه؟
3: لا ما هي ما بقول لك احنا يعني يعتبر اكلنا كله ده الاساس فيه الحلويات.
2: طب ما انت بقى جميله، انت اللي غلطانه يا جميله
3: يعني. طب انا لو ما عملتش كده تاكل كده.
2: طب جرب يعمل دايت قبل كده؟ لان في ناس بتجرب وبتفشل، تقول لك ما قدرتش. انزل جيم يومين اتنين وما اقدرش، اتصور بس الصورتين بتوع الجيم وخلصنا على كده. هو ايه حتى عمل ده ولا ما عملش؟
3: لا هو ما راحش الجيم قبل كده. بس انا هو لما بيجي يعمل دايت هو فاهم الدايت غلط. هو فاهم الدايت ان هو ما ياكلش خالص.
1: طب ما حاولش يروح لدكتور او يتابع مع حد متخصص في ده؟
3: يقول لك لا انا هتكسف اروح لدكتور اقول له انا عايز اخس.
1: في دكاتره بتاعت كده بس.
2: لا بس شفت بقى ان الحته دي فعلا عند بعض الناس حساسه، موضوع حساس.
1: حساس ايه؟ في دكاتره هم دكاتره التخسيس ما بيبيعوش حاجه ثانيه.
2: في ناس بتتكسف فعلا. في ناس
3: بتتحرج فعلا.
2: بتتحرج.
3: هو بيتحرج.
2: في ناس كده.
3: هو بالنسبه له حته ان هو حد يقول له روح لدكتور او الكلام او خس والكلام ده هو بيتضايق.
2: طب هقول لك على حاجه جيبها له بالراحه كده، اللي هو ايه؟ انت مش نفسك تلبس طقمين حلوين كده جداد لزاز فات عليك كده وشكلهم؟
1: او خليه يشتري طقم صغير عليه
2: صغير ويخسله. ويخسله بقى عارفه.
3: لا ما احنا ما انا عملت الموضوع ده واتركن في الدولاب عادي.
2: طب اسالك سؤال يا جميله.
3: عارفه بس اللي جبت
2: انتي عندك اولاد؟
3: عندي زين ولسه حامل.
2: ما شاء الله. طبعا انت عارفة ان الست بعد الولادة وزنها ممكن يزيد، جسمها شكله مع المتبوز، ما تفهميش ايه اللي حصل. جيبيها، هو عمره قالك انت جميلة انت تخنانة او كذا؟ يعني الموضوع ده فليكسبل بالنسبة له ان هو يقول اللي قدامه خس؟
3: بصراحه لا.
2: لا ده هو عنده مشكله
1: بقى.
2: لا هو ما يقدرش، هو خلاص انت كده ايه،
3: هو هيخاف يقول
2: هيخاف. هنا في فرق. هو هيخاف يتكلم مع جميله.
3: بالظبط كده.
2: انت طب انت رفيعه تخينه متوسطه؟
3: لا انا الحمد لله انا من النوع اللي هو بيقول لك مهما ياكل ما بيخن.
2: ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله، دي حاجه حلوه جدا.
3: عشان كده هو مش هيجرى يقول في يوم من الايام.
2: مفيش يعني مفيش تخن، انت مش تخينه ولا بتتخني.
3: بالظبط كده، فالحمد لله
2: مش مدياله الفرصه. يعني يا استاذه جميله انت كده 100 100.
3: كملي. على وضعي الحمد لله.
2: على وضعك. لا بس حاولي معاه علشان نفسيا وصحيا.
3: والله حاولت، لان انا فعلا الموضوع بقى بالنسبه لي يعني ما بقاش حته ان هو شكل بس، الموضوع كمان صحي. بقى صحيا.
2: ما هو هو
3: بقى بيتعب كتير.
2: نفسه
3: يعرف ينام،
2: هتلاقيه نفسه مش قادر
3: على طول، حاسس ان هو مش قادر. الموضوع بجد مش موضوع شكل والله يا جماعه، هو الموضوع بس ان بعد كده انت اللي هتتعب، انت اللي هتتعب صحيا.
2: ما هو انا في بدايه الحلقه ده اللي انا قلت مش عشان الشكل، الصحه، التخن بيأثر على الصحة، على النفس، على الحركة، على كل حاجة. ولا يقدر يلعب مع أولاده، ولا يقدر يمشي في حتة، ولا يقدر ياخد نفسه، لو اتكلم كتير كمان يتعب.
3: طب أقول لك على حاجة، أبسط حاجة في الأمور، هو ما بيعرفش يلبس الشراب
2: أهو، ما يقدرش يوطي، ولو بيصلي ما يقدرش يسأل. ما هي كده،
3: ما يقدرش.
2: لا أنت حاولي معاه وجميلة أنا واثقة فيكي، أنت قدها وقدود. صدقيني يا جميلة انت قدها وقدود، دوسي. ربنا معاكي، ميرسي قوي يا جميلة على المكالمة الحلوة دي.
3: على فكرة انا كلمتك قبل كده وقلت لك ان انا نفسي لو جبت بنوتة هسميها يومنا على اسمي.
2: ايوه
3: الاسبوع الجاي. أيوة. هعرف اذا كان فيها بنوتة او ولد، ان شاء الله لو بنوتة فهي اكيد هتبقى يومنا.
2: ربنا يخليكي.
3: ما انا قلت لك قبل كده يا استاذ احمد
2: مش هتسمي احمد، خلاص
1: سميها واري، خلاص سميها واري.
2: ده ايه ده ماشي. ايه الناس اللي بتلزق في
1: خلاص تسميها واري، خلاص
2: اسم مش حلو. جميله اسم مش حلو، يمنى احلى طبعا، وان شاء الله تجيبي بنوته جميله. ان شاء الله تجيبي بنوته جميله
3: ان شاء الله
2: زي مامتها. ثانك يو. ان شاء الله ربنا يرزقك بالخير كله، وميرسي على ذوقك واسمك جميل يا جميله. ثانك يو، ميرسي يا حبيبتي. شفت جمالها؟ هتسمي بنتها على اسمي، ايه اللي ضايقك؟
1: بقول لك لو ولد، انت لو ولد هنسميه يمنى؟
2: خلاص هي قررت يمنى في الحالتين.
1: كويس، يمشي ولد ويمشي بنت. انا كده اطمنت.
2: شفت بقى ان في ستات بتبقى عايزه تقول لجوازاتها او شريكه حياتها او العكس، لو راجل شريكه حياتها
1: هو حر، هو مبسوط، هو كل واحد حر في الزوم بتاعته، انا مش بضرك في شيء.
2: هو صحيا يا جماعه هو مش
1: خلاص صحتي برضو دي بتاعتي مش بتاعتي.
2: ايه ده يعني؟ ولو ما خافتش عليه
1: ما بتخافش عليا. شكرا ليها على فكره. أحمد. تخاف عليه شكرا ليها لحد نقطه، في الاخر هو حر، هو مبسوط كده.
2: حبيبي انت لما بتتخن شويه لما بتتخن شويه وابقى عامله لك اكل حلو كده وتاكل، بعد ما بتاكل شفتي ما بتحبنيش، مش عايزه يبقى شكلي
1: عشان لا
2: مش عايزاني اخس،
1: ما بتحبنيش. لا ثانيه،
2: بيبقى فيه لوم في الحالتين. ما خليني اكمل. بيبقى فيه لوم في الحالتين، واحده مهتمه قوي فبيتضايق قوي، واحده مقصره وما بتعملش اكل فين الاكل، انا عايزه.
1: طب اقول بقى
2: طبعا
1: لا، تنفذي لي رغبتي. لو انا عايزه اخس دلوقتي ما تعمليليش الاكل اللي بيتخن، لو انا عايزه اتخن اعملي لي الاكل اللي انا بحبه واللي بيتخن.
2: في الايام العاديه،
1: في الايام العاديه انا بقول لك اهو، لا في الايام العاديه ببقى عايزه اقلل اكل، فانت بتعملي اكل مش وقته بالنسبه لي، فعشان كده بتذمر. لكن في العادي انا عايز اكل بس استمتع، بقول لك تسلم ايدك وابقى مبسوط. خلاص انت بتنفذي رغبتي، خايفه عليا قولي لي، انا كبير بما يكفي اني مبسوط. مبسوط بقى عايز اتخن، مبسوط عايز اخس، مبسوط عايز اعمل ايا كان اللي انا بعمله، ما دام انا مبسوط مش بضرك ومش بضر في حد تاني في الحياه. انا شايف ان كل واحد حر.
2: هو احنا ليه دايما، طيب انا عايز اسالك سؤال جه دلوقتي في بالي، ليه دايما في ناس بتقول ده كان شكله احلى وهو تخين، كان وشه كده رادد ووشه كده في الروح؟ ليه؟
1: بص
2: لما هو الخسسان افضل، ودايما كلنا بنحب الخس.
1: مفيش حاجه افضل مطلقه، في وش وهو منحوت او هو خاسس بيبقى معظمه باين كده حلو. في خلاص هي أزواج، زي ما في ناس بتحب البيضة وفي بيحب السمرة وفي بيحب الخمري وفي بتحب الرجل اللي شعره طويل وفي اللي بيحب الدقن وفي اللي بيحب من غير دقن وهكذا. هي لولا اختلاف الأذواق لبرد السلع. هي أزواج، في ناس وشها منحوت، أو أحمد عز وشكله حلو وشه منحوت خلاص،
2: مش منحوت،
1: لا نعم، لا لا لا لا لا لا لا أحمد عز وشه منحوت طبعا. فأحمد عز شكله حلو،
2: ما شاء الله، ما بقتش
1: خالد الصاوي شكله حلو برغم انه هو مليان بس شكله حلو. الركاحي زمان، استاذ يحيى الفخراني شكله حلو، استاذ محمود عبد العزيز شكله حلو،
2: استاذ حسين فهمي شكله حلو. استاذ يحيى الفخراني لو خس مش هيبقى يعني هو، مش هيبقى احنا ده الشخص اللي متعودين عليه.
1: ما انت هي دي، هو
2: في
1: حلو
2: ناس ايوه، في ناس
1: هو
2: حلوه
1: حلو في نفسه لان هو حلو. استاذ حسين فهمي هذا الجان حلو، استاذ عادل امام حلو. هي اسواق، مفيش حاجه حلو، ربنا ما عملش حاجه اسمها حلو مطلق، اللي هو دي المقاييس الجمال عند الراجل او عند الست، مفيش.
2: ما بس في ست لا يختلف عليها اثنين، وفي راجل لا يختلف عليه اثنين.
1: ثانيه واحده بس معلش،
2: ازاي
1: لا
2: يعني؟
1: هي ازواق.
2: رشدي اباظه كام حد يقول لك رشدي اباظه شكله مش حلو مثلا؟
1: هي القصه مش شكل
2: سعاد حسني
1: برده، مش
2: في ايقونات في الجمال. ازاي
1: على فكره سعاد حسني ما هي ايقونه، هند رستم ايقونه، والاسنان يختلفوا تماما في كل المقاييس الشكليه والجسديه.
2: بس ايه كله
1: ما حدش كله بقى ما هو.
2: لا دي خليني اكمل، هل حد سمعته قبل كده يقول لك سعاد حسني شكلها مش حلو؟
1: اه مش شكلها، ما قلتش شكلها مش حلو، لكن هو تقولي له تحب سعاد حسني ولا هند رستم يقول لك هند رستم،
2: ده ستايل
1: مش شبه بعض.
2: اه ده ستايل،
1: ما هو ده الحب.
2: ماشي يا حبيبي، بس وحشه سعاد حسني وحشه، ما حدش يقدر يقول عليها وحشه. بس يبقى في مقاييس جمال موجوده بنتفق عليها كلنا،
1: مفيش حد وحش، ربنا ما خلقش اي حد وحش، كل الناس حلو. ولكن هو ذوقك بيقول ايه؟ كل الاكل حلو، انت في اكل ما بتاكليهوش، هل معنى ده ان الاكل وحش؟ لا، هو انت ما بتحبيهوش
2: او مطبوخ وحش.
1: لا لا لا لا معلش، انت في اكل مهما كان مطبوخ ما بتاكليهوش، فهل معناه ان الاكل الوحش ولا انت مش على ذوقك؟ هو مش على ذوقك. الناس كده، انت ما فيش واحده وحشه وفيش واحد وحش، في حاجه ان مش على ذوقي، هو مش وحش. الاستاذه دنيا سمير غانم قالت الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش، صح كده؟ يلا نطلع بينا فاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني عشان نسألكم تاني نفس سؤال الحلقة وتقولوا لنا أراءكم. لو شريك حياتك أو شريكة حياتك، شريك حياتك أو شريكة حياتك، يعني لو جوزك أو جوزك أو مرادك أو كل الضمائر فاصل
2: في المعارضة كله بصمة
1: وزنه زاد، تقول له خس ولا تسيبه براحته؟ استنين مكالمتكم على 3-8-3-5-0-22 والواتساب 015-595-1006. فاصل وراجعين تاني بينه وبينها أحمد الهواري ويمن علي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده، لو شريك حياتك وزنه زاد تواجهه ولا اكتمها جواك واسكت وهو حر في حياته؟
3: لا اقول انا
2: لا ما انا قلت انا رايي طبعا هواجهه، لان المفروض ان انت اقرب الناس لي ولازم تواجهه بكل عيوبه، بس طريقه انك تتكلم معاه ده حاجه بتفرق جدا مع اللي قدامك. وزنه هيزيد، وزنه هيقل، هيبقى شكله فتره تعبان، شكله فتره كويس، مش كل الكلام ده هيتغير، ده متغيرات، ولكن طريقه كلامك دي اللي هتفضل في دماغه. وهيقول وقت ما كان تخين هيقول انا فاكر ان الشخص ده نصحني، بس نصحني بطريقه وحشه جدا، قال لي كلام وجعني، انت لبسك وحش، انت شكلك مش مظبوط الفتره دي، انت عامل كده ليه، انت ما بقاش فيه لبس لايق عليك. الكلام ده هو ده اللي بيفضل جوانا. انما بقى انك تخس شويه وتتخن شويه ده كلنا بيحصل لنا، شكلك النهارده بيل شويه، شكلك يوم حلو قوي، شكلك كل ده بنتعرضه، ولكن طريقه شريك حياتك في انه ينصحك في اي حاجه بقى، سيبك من الشكل والتخن والكسل، في اي حاجه، هو ده اللي بيفرق مع الشخص اللي قدامك. ده من وجهه نظري.
3: هاخد منك وقت مستقطع بس عشان عايزين نقول ساره مرات الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز نقول لك كل سنه طيبه.
2: هابي بيرث داي يا ساره.
3: يعني محمد كنا لسه بنتكلم دلوقتي وقال لي رايي في الموضوع، قال لي الناس بتعمل سيكس باكس، احنا نعمل باكس واحده، يعني هو كل واحد حر في جسمه.
2: ايوه بس هل هيزعل لو ساره قالت له خس ولا عادي؟
3: يزعل ايه، هو دلوقتي عمل اغنيه عشان عيد ميلادها وبقى بيغني، يعني هو منتج وممثل.
2: الله.
3: ودلوقتي
2: طلعت المواهب اللي جوايا يا ساره.
3: غالبا عمل اغنيه وخلاص، انا الان الفتره اللي جايه ان الاقي محمد بيغني كل سنه وانت طيبه يا ساره وعقبال مليون سنه ونشوفكم مع بعض قريب، يعني هنا في عندنا في بينه وبينها، يعني قريب نلاقي محمد وسارة ينورونا. وبالنسبة لموضوع الخسسان، هو أنا ماشي بنفس المنطق، هو أنا أعمل ليه أعمل سيكس باكس، ممكن أعمل باك واحدة ويبقى كرش مبسوط وأنا تمام ومبسوط، مفيش هدوم هيفصل هدوم. أنا خس بمزاجي وبتخن بمزاجي.
2: أيوة. أنا طب سؤال، ليه طول السنة بتفضل عادي بتاكل اللي انت عايزه، في فتره كده من السنه تيجي وتبقى لازم تخس فيها؟
3: عشان انا عايز كده،
2: مش قبل المناسبات والاعياد والافراح.
3: انا عايز كده انا عايز
2: يا راجل،
3: انا عايز كده انا عشان انا اللي عايز كده. هو ايه حد اللي بيعوز؟ انا اللي بعوز. كل واحد حر، كل واحد يعيش حياته براحته.
2: لا انا في حاجه دايما ملخبطاني، ان مقياس الجمال عند ناس كتير قوي ان الشخص يبقى رفيع ويبقى وشه منحوت ويبقى الجو لاين منحوتة قوي وتبقى المناخ. مين اللي عمل التقاليع دي؟ اني لازم الواحد يبقى خاسس قوي، اني لازم الواحد تبقى بطنه فلات،
3: شكلهم صعب.
2: اني لازم ليه؟ مين اللي عمل اني ده الجمال بجد؟ في حين ان زمان، نرجع بقى لزمان، تتفرج على الافلام بتاعت زمان تلاقيهم كلهم ستات مش رفيعين قوي، جسمهم حلو مظبوط، وشهم في نضارة ومليان وخدود، وما بقاش وما كانش فيه جو لاين بقى، ولا الدقن اللي طلع قوي كده، ولا المناخير اللي مرفوع قوي كده. حلو لو واحدة ربنا خلقها كده، ولكن ما تجريش على عمليات التجميل وتعملي لي الجو لاين القوي والدقن اللي منزل نازله قوي والمناخير اللي مرفوع. مين اللي عمل ده؟ وده مين اللي قال ان هو ده مقياس الجمال؟ عشان الموضوع ده مضايقني جدا. يعني كتاب مين عشان انا عايزه اقراه، او مدرسة مين؟ هو مش ده الجمال؟ الجمال ان انت الواحد يبصلك يرتاح لك شكلا، يلاقي ان كل شيء متناسق. ما تبقاش طبعا البق عامل كده والمناخير عامله كده والعين عامله كده، حلو، بس يبقى شكلك هادي اوفر اول. لكن التميز والامتياز في الجمال بقى مبالغ فيه قوي يا جماعه، قوي. ده الوسط بقى قد كده بجد بجد، يعني لو حطيت ايدي كامسك وسطها هعصر وسطها. ليه؟ مين بقى اللي عمل ده؟ احنا مش عارفين. ومين قال ان ارنبه المناخير لما تبقى مرفوعه كده تبقى هو ده الجمال؟ مالها البنت اللي بتبقى شوفها قوي، اللي هو بنقول عليها ايه، كيرفي مالها يعني أثرت معنا في إيه؟ بالعكس شكلها هيلثي وشكلها لذيذ وخدودها حلوة و... فأنا شايفة إن مش مقياس الجمال إنك تخس قوي قوي قوي فتحت عينك يبوظ فوشك يتدمر فالخدود تقع فتضطر تروح تعمل تجميل. الخسسان حلو حلو بدون نقاش، بس الزيادة بيبقى ماسخ بصراحة، بيبقى دمه تقيل. ولا أنت إيه رأيك
3: في اللي أنت بتقوليه ده؟ ما أعرفش يعني،
2: ما تعرفش ما كنتش معانا؟
3: لا مش
2: إيه، إيه إيه يا ابني الجمال اللي أنت فيه ده؟
3: لا والله ما يعني أنت بدأت تتكلمي في مقاييس جمال الستات.
2: أيوة يعني علشان ما دايما ما هو دايما يقولك ست دي تخينة. لا يا عم مش حلوة، دي تخينة قوي.
3: ما ببصش.
2: الله
3: ما ببصش.
2: تربيتي تربيت ايدي يا جماعه.
3: ما ببصش ما اعرف يعني، انت سايني على الرجاله ماشي، الستات ما اعرفش.
2: ما تعرفش غير يمنى طبعا.
3: ما يعني يمنى مراتي لا انا عارفها.
2: لا مش يمنى حد تاني. يمنى مراتك بس. نقطه.
3: بس ما اعرفش حاجه تاني. فانت اساليني سايني في موضوع الحلقه. بقول لك ايه، راجل وست
2: مبسوط من تربيته والله العظيم. الحمد لله. طب قول لي انت، في حاجه اسمها يا احمد مقياس للجمال؟ الشخص التخين ده لازم يبقى
3: وحش؟ نسمع اراء الناس.
2: يلا
3: خلينا نسمع اراء الناس. رقم اخر 81 بيقول اكيد هقول لو هو اكيد هقول لو هو متضايق من شكله او شكله مؤثر على صحته. تحاليله مش احسن حاجه، يكون في مرض زي مرض السكر. أيوة. وراثه في العيله، فبيتاثر بالتخن. وهفكر في احسن طريقه تتقال بيها، لان الموضوع ده حساس جدا جدا جدا جدا.
2: بالظبط.
3: انا نفسي عانيت منه كتير.
2: هو ده اللي انا بقوله، الطريقه.
3: مساء الفل عليكم. زياده الوزن مش حاجه لطيفه، لو الزوج او الزوجه اي حد فيهم وزنه زاد من حق التاني يقول رايه بصراحه وينصحه، والتاني عليه يتقبل رايه من غير زعل، لانه شريك حياته، اكتر واحد هيخاف عليه وعلى مزاره، ودي حاجه ما تزعلش حد. بس من غير ما يحطه تحت ضغط، وهو ليه الرأي الأول والأخير. هني فاروق
2: 100%.
3: أنا مع يومنا المرة دي، وحابب أدخل معاكم مكالمة. أنا تخين. خالد مكس. طب ماشي يا خالد، هكلمك دلوقتي والله واسمع منك التجربة. بس أنت مع يومنا في إيه؟ أنت عايز يعني
2: اني اقول صح؟
3: اقول
2: اظن انه اقول رسالتي عادي بكل
3: زيد صراحة. على فكرة انا مش هطلب من زوجتي انها تخس لمجرد شكلها، لكن لو زيادة الوزن اثرت على صحتها او راحتها او حياتهم المشتركة، يبقى اتكلم معاها بحب واحترام وساعدها، مش هضغط عليها. واصلا الافضل تقول انا يهمني صحتك وراحتك، ولو حابة تخس انا معاكي وساعدك.
2: هي دي الطريقة بقى اللي بتكلم فيها. طريقة الرسالة اوصل اللي انا عايزاه.
3: طب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. نطلع فاصل ونرجع تاني. سؤالنا النهاردة وموضوعنا بنتكلم عنه، لو شريك حياتك وزنه زاد تقول له يخس ولا تسيبه براحته؟ مستنيين مكالمتكم على 3-8-35-022، الواتساب 015-5955-1006. فاصل وراجعين على طول.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيف

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم بين وبينها احمد الهواري ويمنى علي. وموضوعنا النهارده بنتكلم عن شريك حياتك لو وزنه زاد تقول له يخس ولا تسيبه براحته. ويمنى مصره انها تقول له يخس، مش عايزه تسيبه براحته.
2: لا اكيد اكيد، حتى لو هيتضايق، يعني حتى لو قلتها له بطريقه لذيذه واتضايق، لما يهدى كده هيعرف اني والله يا زين ما قلت، يعني كويس انك قلتي لي، طالما انا قلت الطريقه كويسه وقلت حاجه لمصلحته خلاص. هيتضايق بقى لو هو حاسس اني فعلا عنده مشكله في الحته دي.
1: طب واللي حواليه بتقرص عليه ليه لو هو عنده مشكله؟ يعني لو هو فعلا
2: هقول لك
1: مشكلة.
2: ليه؟ لا مش بقرص،
1: هو عامل الموضوع ده عامل له ازمه نفسيه.
2: هقول لك ليه؟ لاني لما اقرب حد ليك يقول لك نفس المشكله اللي انت شاكك ان هي موجوده عندك، او الاخرين شايفينها فيك وانت شايفها في عينيهم ان انت عندك مشكله فيها، وتلاقيني اقرب حد ليك بيقولها لك، لا دي موجوده بجد بقى.
1: طب ممكن
2: ده مش بيتنمروا ولا بيكرهوني ولا بيغيروا مني ولا بيحقدوا عليا.
1: طب لو هو ما عندوش الاراده لانه يخس،
2: وفي ناس كده كتير
1: وبيخاف من اي تدخل جراحي وصحته او جسمه لا يسمح بإبر التخسيس او ادويه التخسيس،
2: ومش وما عندوش النيه ينزل جيم، وما عندوش النيه ان هو يقفل بقه ولا الكلام ده،
1: مع اراده. في ناس ما عندهاش الاراده دي، في ناس متعتها في الاكل. فهل
2: هو لو وصل للمرحله اللي انت بتقولها دي، عمره ما هيكون متضايق ان هو تخين. ده راجل
1: ما هو مش متضايق على فكره.
2: أيوة بقول لك
1: ما انا ثانيه اقول
2: خلاص، لا الشخص ده ما تتكلمش معاه خلاص. انا هبقى عارفه ان شريك حياتي مبسوط ومرضي باللي هو فيه ده، طب انا اكلمه ليه في حاجه هي مش مضايقه اصلا؟
1: طيب يعني هو براحته برضه، هو في الاخر
2: طبعا انا هو في الاول في الاخر براحته. هو لما انا اقول لك خس، هو انا كده هضربك؟
1: لا انا بتكلم انك قلتي مره وخلاص.
2: هو في كل الحالات براحته طبعا، يعني انت بتدي نصيحه وفي الاول وفي الاخر انت حر تعمل بيها ما تعملش بيها، براحتك. لو حاجه مش مضايقاك خد النصيحه وارميها البحر. وما اظنش ان في حد هيديك نصيحه في حاجه هو شايفها ان هي مش مضايقاك انت شخصيا، يعني ما افتكرش، او يعني بتسبب لك مشكله وانت نازل تشتري لبس، وانت زي ما جميله قالت وانت بتوطي تربط الشوز نفسك، وانت طالع على السلم، وانت بتلعب مع الولاد، كل الحاجات دي لو مش موجوده وانت بتاكل وهي دي متعتك الحقيقيه في الحياه، هو خلاص اكيد شريك حياتك اصلا مش هيكلمك في حاجه زي كده. انت تمام صحيا وتمام نفسيا وتمام في كل حاجه، طب في شريك حياتك هيكلمك ليه في حاجه زي كده؟
1: في مسج بتقول لك استاذ احمد ازيك، اخبارك ايه، يا رب تكون بخير. ازيك يا استاذه يمنى، عامله ايه؟ بالنسبه لموضوع النهارده، انا واحده من الناس اللي ما بتحبش الناس التخينه، انا كده بحاول طول الوقت انا وزني ما يزيدش، عشان مش شرط ان مش ببقى حلو، لا بالعكس ده بيعمل ازمه. انت ما بتعرفش تجيب هدوم حلوه اصلا، يعني مش بحب الناس التخينه. يعني انا عارفه ان في ناس كتير بتتضايق مني، بس انا بقول الصراحه ان انا ما بحبش الشكل ده. بص اقول لك على حاجه،
2: ده رايها في الناس بشكل عام. بس شريك حياتك بقى مش هتحبيه اكيد تخين، طب هتوصلي له الرساله دي ازاي؟ هتقول والله انا ما بحبش الناس التخينه يا فندم، تفضل توكل على الله، يعني ولا هتجيبيها له ازاي؟ لان هي توصيل الرساله
1: أنا اهم. انا شايف ان دي حاجه لو انت عايزه بقى تتكلمي في الاصل بتاع الحكايه، احنا دي مشكله عندنا كبني ادمين او كاب وام في اجيال متعاقبه. يعني ايه؟ يعني انت تحبي تقولي بص صحتها رده ازاي، او صحته رده ازاي لو بيبي عنده 3 4 سنين هو يبقى تخنان كده ومورد، صحته رده. يا جماعه ما هو كده بيبدا جسمه يتمدد انه يتعود على الامتلاء ده،
2: مش شرط. خلينا نقول ان في اطفال لما بتفرد وتكبر
1: ما فيش بقى ده كلام بقى ده ماشي، ده كلام جدتي وجدتك تفرد وتطول. وما
2: انا واحده يا جماعه من الناس كنت تخينه جدا وانا بيبي،
1: ما كنتش تخينه جدا
2: ولا حاجه. لا في الصور.
1: لا مش تخين ده مش ده التخن، التخين جدا. كنت طبيعيه في مرحله من المراحل، ولكن مش تخينه جدا. لكن احنا بنعود الاطفال واحنا صغيرين لازم يخلص الطبق كله بالعافيه، هو شبع، لا اخر واحده، لازم ناكل وكوكو وبتاع على فكرة لو انت هتدوري على المشكلة هو ليه احنا عندنا نسبة سمنة زايدة عموما. انت كلمي بقى في الموضوع بعيد عن ان مين يقول لمين. ليه نسبة السمنة عندنا زايدة؟ ليه الدولة حاولت في وقت الأوقات وبتتكلم عن فكرة ان لازم يبقى فيه انقاص للوزن عشان الناس تعرف تأدي اعمالها بشكل كويس وصحتها ما تتأثرش؟ ارجعي للأساس، مفيش حاجة اسمها ان هو مولود كده، هو بيتولد طفل عادي وزنه 2-3 كيلو. احنا اللي بنقعد نأكله بالعافية ونزغطه.
2: مفيش حاجة اسمها جينات؟
1: لا لا بص هقول طب هقول لحضرتك خلينا نمشي براحة
2: بس.
1: لا لا بصي بصي هقول لك بس على حاجة. الجينات ملهاش علاقة بالتخن.
2: الجينات ملهاش علاقة بالتخن.
1: معلش خليني انا على قدي اتفلسف على قدي في اللي انا فاهم.
2: لا ماشي انا بنستفيد.
1: الجينات ملهاش علاقة بالتخن، لان هي ممكن يبقى ليها علاقه بامراض تانية هرمونيه، ممكن يعلق انا دايما اعرف سكر وراسي ضغط وراسي. مفيش غده وراسي.
2: لا مش غده وراسي بس بقول لك ان ممكن ده سبب مرضي
1: بس انت قلت لي وراسي. خلينا بس بالراحه ننظم
2: الكلام. ما قلتش وراسي، انت اللي قلت.
1: مش انت قلتي
2: انا قلت بيبقى وراثه ان الاب والام تخان.
1: طب خلاص بقى ما هو وراثه في ايه يا فندم تخان؟ انا عمري ما سمعت ان في اصل عنده تخن وراسي. سمعتيها في أي برنامج في أي حتة؟
2: طب انت ما بتشوفش ان العيلة كلها تخن؟
1: انا بسألك سمعتيها؟
2: لا ما سمعتهاش.
1: طيب يعني ما فيش كلمة تخن وراسي، في حاجة اسمها انا اب وام. وانت على فكرة انت بتعملي كده مع بنتك، لازم تاكلي لازم تاكلي، وبص هي ما صحتها ردة ايه؟ تخنانة يا واكلة زيادة عن اللزوم. تخنانة بس صحتها مش ردة، هي ممكن صحتها ردة
2: عشان لو الطفل طبيعي. ده سبته ما تأكلتوش هو ممكن ما يأكلش خالص.
1: حلو، احنا بقى وقفنا في النقطة الحلوة دي.
2: طبعا
1: ما أكلتوش، لكن مش أكلته زيادة عن اللزوم. ما هو ممكن أكله مش هسيبه يجوع، وهأكله لحد ما بطنه يتملي. ما هي البطن دي عاملة زي الاسترتش، بتوسع وتصغر، صح كده أنا فاهم صح؟ أنت لما بتضغطي على بطن البيبي هو شبع، فس أنت بتضغطي عليه في الأكل أكتر فبطنه بتكبر. فلما بتتعود على ده مع مرور العمر لما يكبر بنفس المنتاليتي بتاعت الأم ان هو بيتخن، لان
2: فلازم يطلع تخين. انا صدقتك في النقطه دي. لا طبعا هو احنا لا بجد
1: هتقعدي تاكلي ابنك لما يبقى عنده 20 سنه ولا 18 سنه ولا 15 سنه ولا وات ايفر هو عايش معاكي كام سنه.
2: لا خليني اقول لك انت قلتها انا بس مش فاهماها، فانا عايزه اوضحها. هو الطفل اللي بناكله وهو صغير كتير جدا ويبقى طفل قلبوس كده وحلو، لازم لما يكبر يبقى شخص تخين؟ لا،
1: لان هو الطفل ده
2: راح. لا وانا مثال قدامكم يا جماعه،
1: هو يسيب لك البيت يا حبيبتي. انت مش مثال، بس انت ما تمثليش على نفسك.
2: شفت اطفال كده كتير.
1: لا انا هقول لك بس عشان هو هي الفكره. امال الناس اللي بتطلع
2: تخين جدا؟
1: طب بالراحه بس، الناس اللي بتطلع تخين، الناس اللي بتطلع تخينه جت منين؟ كلهم كانوا تخان وفردوا بقوا رفيعين زي حضرتك. الناس
2: تخين فين صح؟
1: طب
2: تخنت مره واحده على كبر.
1: تخنت مره واحده على كبر لاني بقيت اللايف ستايل بتاعي كله غلط،
2: يبقى ملهاش علاقه.
1: طب ثانيه واحده، انا ما اتكلمتي، ما هو عشان كده بقولك ما تمثليش على شخص واحد. انا بقولك مثلي على الفكره. ليه الناس كتير عندها سمنه؟ ليه كتير؟ يبقى في مشكله في التاسيس بتاعها.
2: بس التاسيس بس، مش بياكلوا كتير.
1: ما لسه كنت هاجي لك في اللي بعدها. لا مش بياكلوا كتير.
2: لا مش
1: هقول لك انا مش فكره ياكلوا كتير. هقول لك اللي بعدها بقى،
2: عدم الحركة.
1: لا
2: حاجات كتير قوي.
1: اللي بعدها ان كانت في العشرين سنة اللي فاتت انتشرت ظاهرة الفاست فود اللي في كل حتة. ما كانش ده موجود قبل عشرين سنة بهذا الكم. يعني كان محلات السندوتشات الجاهزة المشهورة دي كان محل واحد وفي منه فرعين ثلاثة، واحد في الهرم وواحد في مدينة نصر. لكن فكرة المحلات اللي بقت كتير اللي انت ما تعرفيش عددها، فكرة الحاجات الاختراعات بقى الجديدة اللي شبه الكريبات ومش عارف ايه والحاجات دي اللي بقيتي ما تعرفيش عددها، فكرة الفطاير والبيتزات الغريبة اللي ما بقيتيش تعرفي عددها، بقى في كمية جانك فود او فاست فود او سميها زي ما بتسميها، وجبات سريعة كتير بقت هي اللي عاملة الكارثة دي مع فكرة التصغيط بتاعنا واحنا صغيرين. لكن لو رجعتي زمان في الوقت اللي احنا كنا عايشين فيه او اللي انا كنت عايش فيه، ما كانش عندك فاسيلتيز كتيره او اماكن كتيره ممكن تاكل من الشارع. يعني كانت اخرك محلات الفول والطعميه هي اللي كانت ممكن كانت منتشره في الوقت ده، وخلاص ده بتاع الفطار يعني. لكن بقيت اليوم اغلب الوقت.
2: طب ده الفطار ده اهم حاجه، هو ده اللي
1: بس هو كلنا بناكل فول وطعميه في البيت. اللي اقصده ان الاكل كان عادي، وبرده الفول والطعميه ده مش بنطبخهم، بنشتريهم وناكلهم. لكن لكن الاكل المطبوخ بره بزيوت مش عارف ايه وحاجات ايه ومش عارف ايه والجنك فود اللي هم الناس بتقول الدهون اللي فيه المشبعه والغير مشبعه.
2: الطعميه نفس القصه يا احمد، والعيش البلدي
1: أنا
2: كل ده يا حبيبي
1: بيتخن. على مالي انا ما بتكلمش
2: في البيت، لما تبدا بيه يومك هو ده اللي يتخنك بقى.
1: طب انا مش بتكلم في اللي بيتخن. انا بتكلم في اللي بره البيت اللي فيه مدخلات ما كانتش موجوده قبل كده. طول عمرنا بناكل فول وطعميه منذ بدق الخليقه. لكن اللي ما كناش بناكله زمان وبقينا بناكله دلوقتي هو ايه؟ فاست فود مرعب، اماكن كتير.
2: ويقول لك ايه اول ما اي واحد يبدا يبقى عايز يعمل مشروع يقول لك انا هفتح محل اكل. ليه؟ عشان الاقبال على الاكل.
1: ما هو دي
2: لا
1: الغلطه. طب ثانيه واحده، ما هي دي غلطه. احنا زمان، انا كنت عايش شاب زمان، انا ادعي ان انا بقول زمان دي هي التسعينات وبدايه الالفيه، فما كانش فيه كامب الاكل ده، فكنت بروح اكل في البيت، اكل في البيت. ما كانش فكر، ولان برضه ما كانش فيه غير المطاعم او الكافيهات، فانا انت عايز بقى حاجه في ايدك في العربيه في المكتب في الشغل. النهارده بقى الموضوع اسهل، والابلكيشنز والحاجات والهوت لاينز، فبقيت بتستسهل، بقيت حتى البيوت بتطلب فاست فود. بيوت الناس قاعده في البيت، طب احنا قاعدين في البيت في زوج وزوجه واطفال نطبخ، ومش بقى ده اللي مره في الاسبوع، ده بقى ده المعتاد، هو ان احنا نطلب اكل من بره. فعشان كده حطي كل الحاجات دي جنب بعض. تسالي بقى نفسك، هو ليه بقت في نسبه سمنه كبيره في الرجاله والستات؟ صح؟
2: لا غلط. بس بعد الفاصل. لا بعد
1: الفاصل.
2: خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم في بينه وبينها. وسؤال حلقه النهارده، لو شريك حياتك وزنه زاد تواجهه ولا تعمل نفسك مش واخد بالك؟ مستنيين رسائلكم وتليفوناتكم على 3835022 ورسائلكم على 0155925006.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموب كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا لسه مع بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي. وسؤال حلقه النهارده: لو شريك حياتك وزنه زاد، هتتكلم معاه ولا تسيبه حر بقى عشان ما تضايقوش؟ رأي أحمد مش عاجبني، واللي قاله قبل ما نطلع فاصل يعني مش مقنع 100% الحقيقة. في بعض النقاط مقنعة ولكن مش كلها، لأن زمان كان في مطاعم، بل بالعكس زمان بقى ستات البيوت كان ليها حيل ونفس وخلق تطبخ أكتر، فتلاقي البيوت كلها حتى العمارة تلاقيها كلها ريحتها أكل، الشارع ريحته أكل بيتي. فكان الأكل في البيت ده كان شيء مميز جدا وكان منتشر جدا وكان معروف قوي. النهاردة لا،
2: عارفة الأكل البيتي ده
1: النهاردة كان الجنك فود فعلا بقى إيه؟
2: عارفة الأكل البيتي ده ما يتخنش ويعمل مشاكل سمنة زي الأكل اللي بره؟
1: يا سلام، أكيد عارفين.
2: طب يبقى
1: عارفين
2: هو أنا كلامي صح؟
1: أيوه، بس أنت اتكلمت، أنت قلت إن ما كانش في مطاعم زمان بالكترة دي. حلو، بس كان في مطاعم، والمطاعم بقى بتاعت زمان كانت مطاعم تحب تاكل منها فعلا،
2: افيلبل لكل الناس. مش كل الناس كانت تقدر تاكل فيه، مش كل الناس ممكن تروح تقعد عشان تاكل في مطعم. بس دلوقتي الاسهل الفاست فود. انت زمان تفتكري وانت صغيره، هل كنت تفتكري ان كان في مطاعم الوجبات السريعه الكتير دي اللي كنت بتطلبيها وتجي لك وبتتعيطي عشان عايزاها والبيبي عايزها؟ ما كانش في ده. كان هو بقول لك مطعم ولا مطعمين بتوع برجر معروف عنده فرعين. النهارده انت بتلاقي فرعين في الشارع، يعني فرعين من نفس البراند في نفس الشارع. كل مول بتخشيه كمية فاست فود مرعبة. الأطفال نفسها بتبقى عايزة ده منك، أنا عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا، فبيطلعوا على الحاجات دي اللي هي مش مظبوط. أنت دايما أنت مامتك بتخانق معاكي على الحاجات الوجبات السريعة لو جيتي تجيبيها، صح ولا غلط؟
1: أنا بس ما بجيبهاش كتير،
2: يعني لو جيتي تجيبيها
1: من نفسي. ممكن من نفسي مرة في الشهر أكل.
2: إيه السبب؟
1: لا، بيبقى ليها تيست مختلف.
2: إيه السبب إنها بتزعل؟
1: أني مش هلسي طب، يعني فيها
2: أساس الهيلسي بقى. الموضوع التخن، الزيوت والدهون المحطوطة والحاجات.
1: لا، وبتقولي قلة النظافة، بتقولي ان المطاعم بتاعت برة احنا مش ضامنين نظافتهم ايه وطعم اللحمة ايه ونوع اللحمة ايه وجودتها، بتدخل في تفاصيل تكرهك في الاكل قبل ما تجيبه بجد. طيب معنا تليفون خالد.
3: ألو، مساء
1: الفل يا خالد.
3: مساء حضرتك.
1: زي الفل الحمد لله.
3: يا رب دايما. انت كنت صح. مساء حضرتك.
2: مساء الفل، عامل ايه يا خالد، اخبارك ايه؟
3: والله الحمد لله كله زي الفل، ربنا يخلي حضرتك.
2: احكي لي بقى، انت تخين ولا رفيع ولا
1: او شريكة حياتك؟
3: والله انا واحد مع ان انا بحب الاكل وبحب الفاست فود وبحب الجنك فود، بس لما بنوي حاجه بعملها. يعني عايز اتخن بتخن، عايز اخس بخس، بروح الجيم بتمرن بالسنة والسنتين بانتظام. مرة واحدة بلق، مرة واحدة اعمل ديرتي بلق، مرة واحدة شرخ، مرة واحدة بعمل اللي انا عايزه، بس بحاول اوصل اللي انا عايزه. المشكلة مش فيا، المشكلة في ان انا مثلا مرتبط بسين من الناس.
2: مراتك ولا خطيبتك ولا؟
3: لا، خطيبتي.
2: اوكي.
3: فانتي شايفاني ان انا بحاول وبعمل كل شوية بغير في ستايلي، شوية بلبس قمصان، شوية بلبس تيشيرتات، شوية بلبس واسع، شوية بلبس ضيق، شوية ابقى مشرخ، شوية ابقى مبلق، شوية ابقى ديرتي بلك، شوية ابقى كلين بلك. فانا ما بشوفش ده بيتعمل، وده كان هيتسبب في ان انا كنت هفركش.
2: لا ثانية، ما بتشوفش ايه يا خالد؟
3: ما بشوفش ان انا مثلا اللي قدامي ثابت على وضعه، ان هو مستسلم للوضع الحالي، او في تراخي، او في خذلان، في تخاذل في الموضوع.
2: هي وزنها زايد؟
3: لا يعني شوية.
2: طب معلش هسألك سؤال، انت هي وزنها كده من ساعة ما انت عرفتها ولا هو زاد؟
3: لا مؤخراً. لا، ساعتنا عرفتها.
2: طب انت حبيتها وهي كده؟
3: مظبوط، حلو، كلام جميل.
2: ما تتذمرش ان انت اخترتها كده. انت نفسك تتحسن، ده شيء لطيف محمود يعني. بس في الاخر انت ما تلومش حد. انت لو هو من الاول
3: بلوم.
2: امال ايه؟ طيب
3: انا مش بلوم، انا بتكلم دلوقتي ان انا هو مش في مقوله بتقول ان الانسان طبيب نفسه؟
2: صح
1: طبعا.
3: حلو. انا دلوقتي لما ابقى عارف ان في حاجه معينه هتبسط اللي معايا وبعملها، انا كخالد لما ببقى عارف ان الطرف اللي معايا في حاجه انا هعملها له هتبسطه واوريدي بعملها، ايا كانت ايه الكونسيكونس بتاعتها او ايا كانت ايه العواقب بتاعتها، ليه اللي قدامي ما يحاولش يقدم لي زي ما انا بقدم له؟ في حين ان الموضوع سهل، انا بحب الشخص ومش هتخلى عنه، فده اللي خلاني ان انا افضل مكمل زي ما انا. بس بطلت بقى، فقدت شغف ان انا اطلب منه ده تاني، وقلتها كده وش انا مش هطلب ده تاني، اتعامل ما تعملش، انا بحبك انا معاك.
2: طب انت كنت بتقول هتفركش بسبب الموضوع ده صح؟
3: كنت كانت لحظه شيطان والشيطان شاطر،
2: يعني الخناقه كانت انت ما خسيتيش دي تبلتك اهي.
1: دي خناقه جديده يا خالد دي، ها خد بالك. بس
3: هي مش خناقه،
2: انت هتفركش بقى.
3: كانت على مدار وقت طويل. لا هو الفركشه ما كانتش هتيجي من عندنا احنا الاثنين، كنا خلاص مش لاقيين اسلوب نقاش
2: ممكن بقى في الموضوع ده بس.
3: يعني تقريبا
2: ما شاء الله ده الرفاهيه عندكم عاليه قوي، يعني تخانقوش بقى مين كلمتك ولا هي لبست ايه ولا انت رحت فين، انتوا تخانقوا مين يخس.
3: لا لا لا الموضوع مش رفاهيه، معلش مع احترامي تام لوجهه نظرك، هو الموضوع مش رفاهيه. هو لما الطرف اللي معاك يبقى مريحك زي ما انت بتريحه الموضوع مش رفاهيه، لما الطرف اللي قدامك يبقى فاهمك زي ما انت فاهمه الموضوع مش رفاهيه، لما الطرف اللي قدامك انت عايزه يكمل معاك مده اطول بشيب معين انت شايف ان هو نفسه عايزه بس مفيش اراده، فلا هو الموضوع مش رفاهيه. مستر احمد مع احترامي التام لوجهه نظرك.
1: حلو، ممكن بقى نقف هنا يا خالد معلش؟
3: طبعا.
1: الموضوع مش رفاهيه صح؟
3: لا طبعا مش رفاهيه.
1: والموضوع كبير. طيب لما طبعاً. هي من بدايتها وهي وزنها زايد وانت عارف ان انت بعد شويه ربما تزهق من ده او ما يعجبكش ده، او تشوف بنات جسمهم احلى او ارفع او كذا، فتبتدي تقول للشريكة حياتك معلش خسي انا عايزك دلوقتي رفيعه. ممكن ده، كل واحد بيبقى عارف نفسه. طب من البدايه ارتبطت ليه بحد انت حاسس ان انت ممكن توجعه بكلمه او بموضوع او تعمل بينكم مشكله من لا مشكله؟ يعني ليه من البدايه ارتبطت بحد انت حاسس ان هي في مشكله انت هتقابلها بعد شويه قدام وانت عارف نفسك وعارف شخصيتك؟
3: ارد
1: طبعا اتفضل.
3: انا دلوقتي سالت سؤالين، ليه ارتبطت بحد وليه جرحته صح؟ ارد على السؤال الاولاني. السؤال اللي ارتبطت بالشخص اللي انا بحبه مش شرط ان انا
1: يبقى هتقبله. لا نقف هنا خالد، اللي بتحبه هتقبله في جميع حالاته.
3: جميل.
1: بس
3: مين قال ان انا ما قبلتش؟ مين قال ان انا ما قبلتش؟ ده كلام جميل. هي وجهه نظر حضرتك ان لو الحب ان انا اقبل حاجه معينه بشيء معين او بايا كان ايه شكل العلاقه بدون تغيير، فانا مع احترامي التام ليكي انا ده مش مقتنع بيه. بدليل ايه؟ شفت ناس قديمه وناس من سني وناس اصغر مني وناس في دور والدي واكبر كانت بتتكلم في القصص دي، بتتكلم فيها عادي جدا مع اهل بيتها، مع مراته، مع اخته، مع امه، مع ابوه. الموضوع بيجي بمنتهى السلاسه وبيجي بمنتهى الحوار
1: طبعا، وانا معاك 100%. وليه ما نتغيرش؟
3: انا سامعك للاخر اسمعيني.
1: اتفضل.
3: موضوع ان انا بحب حد اخده زي ما هو، لا هو اخده زي ما هو دي يبقى حلو. ما دام انا فيا عيوب الدنيا ما غيرهاش، ما دام انا فيا خصال كتير مش حلوه ما غيرهاش، انما انا بحاول ان انا اتغير عشان الطرف اللي معايا. ده بالنسبه للسؤال الاولاني. بالنسبه للسؤال الثاني اللي حضرتك بتقولي ليه اجرحه او ليه مثلا احاول احسس اللي قدامي بجرح، لا انا ما جرحتوش، انا ما جرحتوش، انا اتكلمت معاه في الموضوع مره واثنين وثلاثه وكتير على مدار سنه او سنتين. بس في نفس الوقت زي ما قلت عليك هي كانت لحظه شيطان.
2: طب ما تحكي لي موقف كده. طيب على عدم على ضعف الاراده، يعني انت عملت ايه وهي ما عرفتش تجاريك فيه؟ يعني عشان توصل
3: انا واحد من وقت للتاني بتغير. انا مثلا كخالد بضيع، انا مثلا بسافر باستمرار، بسافر انا وانا مسافر بسافر بالشهر والشهرين كونتينوسلي ورا بعض. انا ببقى بتمرن بره برجع من هناك مختلف تماما كشيء كصحيا انا احسن.
2: انت حاولت ممكن تسهل لها ده انها يعني حاولت تساعدها
3: ما يجيب خيال حضرتك بكلام يعني وبنقاش وبدلع وبهنتاي.
2: طب حاولت دكتور تغذيه دايت
3: ما دخلتش فيها. انا بقول لك انا نفسي اشوفك كذا، انت عارف احنا لما يبقى شكلنا كذا واحنا قاعدين في حته
2: فلانيه. ما هو التمني، بص يا خالد، ما هو التمني مش في كل حاجه سهل. ما انا ممكن اقول لك دلوقتي انا نفسي اشوفك بتشتغل كذا، طب تقدر تساعدني؟ تعرف لي تعرف حد تكلمه لي اروح اعمل انترفيو؟ ساعدني، اديني واحد، تاخدني معاك الجيم يا معلم، اديني دايت، شوف لي مش عارف حقن ايه ولا ايه بيحصل فين. حاولت تعمل ده؟
3: الموضوع في ايدك مش في ايدي، انت بالفعل عارف كل الداتا، انا ما اعرفش.
2: يا باشا زقني
3: يا باشا. ازقك في ايه؟ في اكتر من ان انا بقول لك، في اكتر من ان انا بقول لك حبيبي انا مكمل معاك، حبيبي احنا مع بعض على اي وضع، حبيبي انا نفسي اعمل كذا، بهزر معاك بنكشك.
1: طب خالد معلش ممكن اسالك سؤال؟
3: طبعا.
1: انت شايف ان كل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده طبعا مفهوم وحقك تتناقش فيه وحقك تتكلم فيه معاها وكل الحاجات الحلوة اللي انت بتقولها دي، انا معاك 100% خلاص، انا مش ضدك، بس انت شايف ان موضوع زي ده يخليك تسيب واحدة انت خطبتها اكيد عشان بتحبها؟
3: اكيد.
1: طيب يخليك تسيب واحدة انت بتحبها عشان وزنها زاد؟
3: هو احنا الاثنين كنا نسيب بعض، مش القرار مش راجع ليا لوحدي، احنا الاثنين وصلنا لحته ان احنا مش،
1: ما السؤال ليكوا انتوا الاثنين بس، هي مش معايا على التليفون يا فندم، انا بسال حضرتك هل الموضوع ده يستحق ان حضرتك تسيب شريك حياتك؟
3: لا، هو الموضوع بقى فتح كلام وفتح قصص، وانت بتعمل وانت بتعملي وانت بتكبر دماغك، لا انا ما عملتش كذا، انا قلت كذا كذا كذا كذا، وانت بتتخاذلي في 1 2 3 4 اوقات، مع احترامي التام لكل الستات اللي في مصر اللي هي امي واختي وحضرتك وكل الناس وخطيبتي، كل الستات في مصر اول ما بتلاقي الراجل زنقها او اي حته في العالم زنقها في حته معينه في كورنر معينه، ان انت لقيت عملتي 1 2 3 4 وانا بخاف اقول لك ما تزعليش عشان ما تنكديش عشان ما تعيطيش، عشان بدل ما اتكلم معاكي ساعه ولا ساعتين في نقاش هقعد 4 شهور اصرح فيكي بمنتهى الوضوح بمنتهى الوضوح.
1: ما بننساش يعني ملخص.
2: لا لا لا ما بتقولوش احنا غلطانين،
1: ما بنقولش احنا غلطانين،
2: لا لا ما بتقولوش غلطانين
3: وما بتنسوش، ما بتقولوش ان احنا غلطانين، وانا ببقى عايز يعني مثلا دلوقتي ما اقول لك يعني مع احترامي التام ليك يا استاذ يمنى، انا بحترم كلام حضرتك جدا وبحب استاذ الهواري جدا جدا،
2: ربنا يخليك شرف،
3: بس في نقطه رفضك في كلامك عليه قوي جدا،
1: رضي في كلامي عليه؟
3: رفض وفي وجهه نظره الراجل بيتكلم معاكي في 1 2 3 مثلا دلوقتي انا سامعه في البرنامج وانا كنت فايق من شويه،
1: تمام،
3: فرفضك عليه حاد جدا، اللي هو في الراجل بيحاول، طب اسمعيني انت مش عارف خلاص،
1: لا وبيجي لنا تعليقات ان هو اللي ما بيدينيش فرصه اتكلم، فهي لولا اختلاف لولا اختلاف الاذواق يا فندم لبرت السلع عادي يعني، يعني حضرتك بتقول كده والف غيرك بيقول ان هو ما بيدينيش فرصه ان انا بتكلم ان انا اتكلم،
3: فاكر انا قلت لحضرتك في بدايه الكلام انا بعز برنامجي جدا وبحترمك جدا وبحب اسمع لك،
1: اشكرك والله،
3: فانا مش عليك ليه بس،
1: هو حضرتك ضد النساء ده اللي انا اكتشفته من حضرتك يا استاذ خالد،
3: نظرك برضه تحترم،
1: ما تحترم روح فركش بقى يا استاذ مع خطيبتك وعيش لوحدك، انت كده لازم تعيش لوحدك يا باشا،
3: انت عندك حق،
2: بس انت لو عايز مني نصيحه يا خالد واكلمك بصراحه بجد يعني بعيد عن التهريج
3: اتشرف طبعا.
2: بص ما دام انت وصلت لمرحله ان انت الموضوع بيروح معاك في سكك مش مظبوطه، النقاش ممكن يوصل معاك ولا قدر الله ان كنتوا منفصلوا، جرب اخر كارت معاك هو انك انت ما تكتفيش بالكلام، جرب من
3: وده نفع فعلا نصلح،
2: الله عليك، طب انا كويس وحليت الموضوع، طب
3: انا حليت الموضوع،
2: لا خلاص
3: حليت الموضوع،
2: المفروض يكرموني هنا احسن مذيع
3: ده كده كده يا استاذ احمد، وبرده خلي بال حضرتك اكيد في ناس بتنتقدك، بس عشان ازاي يومنا هتقول في ناس بتنتقدك وفي الف ومش الف،
2: لا طبيعي، لا على فكره هو طبيعي،
1: لا مش بينتقدوه بالعكس احمد، هو اللي معلمني المهنه، فمش محدش بينتقده، ولكن بينتقدوه ان هو بيتكلم ما بيدينيش فرصه، ولكن هو كمذيع لا ينتقد، عشان جوزي برده ازعله،
2: هو فكره البرنامج، لا لا هو فكره البرنامج هي نفس الفكره اللي احنا كلنا عايشين، هو الناس بس ما بتستسغهاش عشان يمكن ما اتعملتش قبل كده، ان يبقى راجل ومراته الاثنين مذيعين بيتكلموا في مواضيع راجل ومراته، يعني في اساتذه كتير كانوا طلعوا راجل ومراته يعملوا برامج، بس كانت برامج تانية حواريه لايتس، سواء مره واحد ومراته يطلعوا يتكلموا على الهواء في في, في في واحد ومراته،
1: بس مش في مشاكلنا الشخصيه برضو، واضح النقطه دي،
2: لا بس هي بنتكلم بطريقه راجل وست، أيوه. طريقه راجل ومراته، فده اللي بيحصل في البيوت وده اللي بيحصل في العادي يعني. وده النقاش، وهي عايزه تطلع صح وانا عايز اطلع غلط واقطعها وتقطعني، فهو ده النورمال، بس هو الناس لسه ايه، في ناس فهمته وفي ناس ما فهمته،
3: على فكره كنت بغزه مع صديق يمنى،
2: لا لا لا هي ما زعلتش، لا لا ما زعلتش، لا لا هي
1: لا
2: بالعكس،
1: انا لا خالص لا بالعكس، لا
2: هي هي بتسمع التعليقات ودي شطاره فيها انها بتسمعها وبتتعلم لو حاجه فعلا ممكن تفيد، بس خلينا نرجع ليك انت، سيبك من قصة البرنامج،
3: مع حضرتك
2: لما جربت وساعدت حصل جديد؟
3: حصل جديد وبقى في التزام وبقى
2: طب يا معلم خلاص اهو،
1: الف نهار ابيض، حلو ده حلو ده يا باشا،
2: يبقى الست البنت تشكر
3: محدش قال لا، بس ليه من البدايه ما نبداش؟
2: عشان بص هو
1: لا انت زعلان من اجل الزعل يا استاذ خالد بقى، انت عايز تزعل بقى، انت جاي هنا تزعل،
3: انا بس استاذ احمد معلش ثانيه واحده اسمحي لي، معلش انا بسال دلوقتي استاذ احمد، حط نفسك مكاني،
2: اقول لك
3: ليه ابقى انا عارف اللي انت اللي انت عايزه وما حاولش،
2: بص
3: او لو حاول يوم ما حاولش 10، ليه؟
2: بص يا خالد اقول لك على حاجه،
3: معاك يا فندم،
2: كل انسان له ما له في حياته بيحبه وعليه ما عليه في حياته بيضره، يعني انا في الاخر كل واحد عنده متعه حياه، هي ممكن تبقى متعه حياتها في الاكل او متعه حياتها في حاجه تانية من غير متعتك انت. شايف ان انت عايش بتقول لي انا مسافر بالشهرين واغير شيب واعمل ببلك وبتاع انت ده بالنسبه لك. انا ما بحبش اروح الجيم، ما بحبوش يعني قولا واحدا، احب اخس بس ما بحبش اروح الجيم، بالرغم ان انا لما المرات يعني اللي في حياتي اللي انتظمت في الجيم اسبوع اسبوع كنت بلاقي فرق واضح، الناس كانت بتاخد بالها.
3: وانا عايز
2: ما بحبوش
3: احمد، انا اسف، انا قدام جيم جديد اتمرن مع بي تي جديد او اخد منه بلان جديده عشان فرحي كمان 3 شهور.
1: يا نهار ابيض، وطلع يعني استاذ خالد يعني نورتنا وشرفتنا واظن ان
2: دي متعتك. ما اوعى تفرض على حد.
3: انا كنت حابب اسمعه.
2: انت اوعى تفرض على حد متعتك،
3: مش فرض.
2: ما هو ما تبص، هي عايزه ترضيك بس في الاخر انت عايش لحاجه هي مش عايشه لها، فمحتاجه انك تشدها فيها. ما تفكرش انها هتقعد كمان تفكر وتكريت وتتحرك يكفي انها متعاطفه او موافقه او حابه تشاركك فعندها الاوكي، يعني كفان عندها قالت موافقه، اتحرك انت في الباقي، هات الجيم وجهز لها البتاع والمواعيد وهات لها البوتل بتاعه المايه دي اللي بيقعدوا يتصوروا بيها واللبس وخد لها المواعيد بتاعتها، حركها، لان في الاخر الناس اهتماماتها مختلفه. اوع بص، الحب والارتباط والجواز هو اتنين من بيئات مختلفة وتربية مختلفة واهتمامات مختلفة وعيشة مختلفة بيحاولوا يتعايشوا مع بعض ويتقاربوا. بيتقاربوا ازاي؟ ان احنا انت بتاخدها في العالم بتاعك في حتة وهي بتاخدك في العالم بتاعها في حتة، يعني ما خلي بالك، وانا ويومنا كده، يومنا اهتماماتها والحاجات اللي بتحبها مش نفس الاهتمامات اللي انا بحبها، بس بحاول اقرب الدنيا معاها. والحاجات اللي انا ممكن يعني، هي ما بتحبش كورة، انا مجنون كورة،
1: بقيت
2: مؤخرا بتحاول يعني بتحاول تتفرج معايا الماتشات عشان تراضيني. هي بتحب الشوبينج مثلا او بتحب انا ما بحب، بكره حاجه اسمها ان الف في محلات ايا كان السبب، بس بقيت على قد ما بقدر بحاول ان اراضيها في ده، هي دي الحياه. لكن لو كل واحد فينا واقف في مكانه، هي ما بتحبش كوره وانا ما بحبش الشوبينج، عمرنا ما هنقعد مع بعض. فكر فيها كده هتلاقي الدنيا ظبطت معاك، ومبروك عريس وربنا يتمم لكم بخير يا رب ان شاء الله، ونسمع صوتك في حلقات تانية اما تتجوز بقى، هتشوف حاجات
1: ان شاء الله انت والمدام بقى.
2: لا وهتشوف حاجات تانية خالص بقى،
1: هتغير وجهه نظرك في حاجات كتير،
2: هتخش ليفل الوحشه، هتعرف ان اللي انت فيه ده رفاهيه زي ما انا قلتها لك، هتفهموا بعدين كلمه رفاهيه دي.
3: اتمنى والله يا ريت.
2: ربنا يخليك ومرسي على مكالمتك.
3: السلام
2: عليكم. ناس كتير بقى، انا عايز اشرح الحته دي معلش قبل ما اطلع فاصل.
1: اكيد
2: ناس كتير مش عارفة تتقبل فكرة البرنامج، عايز ماشي يعني ما عشان بودي حتى بودي مش قادر تفكر تقبل فكرة البرنامج. فكرة البرنامج هي الناس بتستغربها، احنا لو مذيع ومذيعة مش متجوزين مش هتبقى طريقة حوارنا بالشكل ده، لان كل واحد هيتحفظ على نفسه كمذيع ويمسك نفسه. ولو احنا اتنين مذيع ومذيعة متجوزين زي ما ده حالنا، هنطلع نتكلم عادي
1: بطبيعتنا يعني،
2: ويكون نوع البرنامج برنامج تاني. هنتكلم بطريقة بروفيشنال، وكنا بنعمل ده في وقت من الأوقات، كنا بنستضيف فنانين وطلعنا مع بعض وما كانش في أي خلاف بيننا، أو ما كانش في ناس بتحس إن في حكاية، عشان في ناس قريبة وناس بعيدة بتستغرب الحوار.
1: انتوا بجد يا جماعة متخانقين؟
2: لا
1: انتوا بجد يا جماعة بتشدوا كده على الهواء؟
2: وناس قريبة مننا يعني. ناس قريبة مننا فبيجي لي مكالمات في الفاصل وبتاع. فالحقيقة يا جماعة هو ان احنا بنعمل حاجة اكاد ادعي انها ما اتعملتش قبل كده، مش عشان احنا عبقرة يعني، بس هي فكرة ان اتنين متجوزين بيتكلموا في مشاكل الزوجية، مش اتنين مذيعين ومش اتنين مش متجوزين،
1: فبنتكلم بطبيعتنا بقى.
2: فاحنا بنتكلم فالطبيعي بتاع الاتنين المتجوزين ايه، اي واحد ومراته فيكم بيتكلم
1: يعني يتقاطعوا مش زي حضرتك يعني مفيش كده، بنتكلم طبيعي انك بتقاطعيه، انك بتتعصب، بتشد
2: فطبيعي انا بتناقش معاها وكاني بتناقش معاها في البيت، وده العادي بينا، والنقاش بينا عادي، ونخلص نقاش ونقوم نشرب حاجه. وعلى فكره في الفصل بنطلع نعمل تيك توك، وبنطلع نهزر وبنتصور وبنطلع نشرب حاجه في البتاع، وبعد ما بنخلص بتبقى عايزاني اعزمها على العشاء، فبنخرج بعد الحلقه، فالحلقه بتقف بخساره. فعشان كده اللي انا بس عايز اوصله ان الناس احنا ولا بنتخانق ولا بنفتعل ده ولا ما بنعملوش.
1: لا وخليني كمان اعلق على حاجه يا احمد، احنا لو متخانقين بجد بنطلع بقى في قمة هدوءنا.
2: لا هم
1: يعني بنطلع يعني لو في يعني لو في خلف التصوير او بره في حياتنا فعلا شادين شويه احنا بنطلع
2: لا وما برضو وبرضو ده مش احنا العلاقه بيننا غير كده يعني
1: الحمد لله
2: ما شاء الله. العلاقه بيننا غير كده يعني حتى لما في العادي زي اي زوج وزوجه ممكن يشد مع بعض احنا الشد عندنا ما بيطولش احنا بنشد وخمس دقايق ونقوم نعمل حاجه ونتكلم في موضوع تاني والموضوع بينتهي عندنا الحياه
1: ابسط من كده
2: فبس عشان الناس اللي بتستغرب وبتقول لك طريقه تعامل هو انت بتتعامل مع مراتك في البيت كده ما هي بتتكلم وانت بتقاطعها وبتكلم وانت بتقاطعها وهو بيقطعك وهي بتتكلم اكتر ولا انت اللي كلمت اكتر مني ولا اصل انت رديت عليا احنا مش متخانقين مفيش بينا مشاكل هو شكل الموضوع كده هو احنا بنحاول ننقل لكم الحياه الطبيعيه نتعلم معاكم زي ما قلت لكم في اول حلقه احنا بندور بنجيب مشاكل وبنتعلم معاكوا حلها احنا ما عندناش معلومة احنا مش دكاترة نفسيين ولا دارسين علم اجتماع عشان نقول معلومة موثوقة ولا احنا طالعين النظر احنا اتنين زيكم متجوزين
1: بس يمكن عادي يعني طبيعي.
2: يمكن احنا عندنا الأداة الإعلامية شوية عشان دي شغلانتنا فبنطلع نتكلم وبنسمع منكم ونتعلم من رسائلكم ومن مكالماتكم أكتر حاجة فبس بقول كده علشان الناس اللي بتفتكر ان في قصص مفيش قصص انا ما بتضربش انا بروح سليم انا
1: متاكد
2: مش كل الحلقات
1: ايوه اظبط نفسك
2: يعني يعني انا اصحابي بيكلموني يقولوا لي انت بتجيب ورق على الهواء قلت لهم نومت العربيه
1: بتوجع ضهري
2: وداخلين في شتاء فالجو هيبقى ساقع جدا فخلينا نشوفكم كل اسبوع من 10 ل 12 بينه وبينها احمد الهواري يمنى علي الزوجين المذيعين بيطلعوا يكلموكوا في مشاكل بين الراجل والست
1: اللي مش بيتخانقوا على الهوا خالص والله يا جماعه الحمد لله
2: اشوفكم الاسبوع الجاي مبسوط قوي ان احنا يعني بنحاول نقدم لكم حاجه وبنسمع مكالمات ورسائل ورد فعل كويس قوي عليها الحمد لله اشوفكم الاسبوع الجاي يوم الاربعاء من 10 ل 12 بينه وبين احمد الهواري ويمنى علي
1: باي باي

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: استنوا الفنانة مي سليم والفنان إيهاب فهمي في أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: بالزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزة.

0: دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وحلقة جديدة ان شاء الله تكون خفيفة ولطيفة على قلوب كل الناس اللي بتشترك معانا، وان شاء الله نقدر على قد ما نقدر كده ايه تبقى الحلقة دي فيها بعض من الافكار الجديدة منكم، لان النهاردة الحلقة هتبقى شوية ايه ميكس كده بيني وبينكم، الا وهي هبقى جاي برميلك المعلومة وبسألك التساؤل وعايز بقى منك اجابات كتير قوي. فلو هنشترك مع بعضينا هتكلمني وتبعتلي على الواتساب على 015-5955-1006، ومستنيك تتصل بيا على التليفون على 388-350-22. حلقة جديدة يعني طاقة مختلفة، وان شاء الله تبقى زي ما قلنا كده في البداية حلقة لطيفة على كل الناس. طيب لو هنتكلم النهاردة عن موضوع كنا لسه متكلمين فيه من قريب، حسيت ان انا محتاج اعمل زي جزء تاني كده للحلقة، وهي الحلقة بتاعت ايه هي الاحلام اللي انت كان نفسك تكون بتكمل فيها، وفي حلم معين كده في حياتك ممكن تكون انت ما كملتوش او فقدت الشغف في النص، او خلينا نقول اتلهيت في الدنيا زي ما بيحصل وسط شغلانات تانية كتير ممكن تكون ما كانش دل في دماغك. فحبيت بصراحة ان بقى مخلين الحلقة دي خفيفة كده فيها ميكس عن ان انت تتكلم عن نفسك على قد ما تقدر، بس في الحتة دي الا وهي في حتة ان انت ازاي تقدر ترجع شغف تاني. يعني خلينا اقولك ان في ثلاث مثلا انواع من البشر. اول نوع هو الشخص اللي طول عمره بيحلم بحاجة معينة والحمد لله كبر وبقى بيعمل الحاجة دي، والبني ادم ده مبسوط نسبيا في الحتة دي. في نوع تاني من البشر كان بيحلم احلام او حلم معين وبعدين معرفش يوصل له وحصل شيفت في حياته تماما، ما كانش بمزاجه قوي ولكن ما عملش الحاجه اللي كان نفسه فيها بس الحاجه دي لسه في دماغه. خلينا نقول ان في نوع تالت الا وهو الشخص اللي كان بيحلم بحاجه وهو صغير وبعدين ما عملش الحاجه دي وكمل وراح عمل شيفت في حياته في حته تانية، بس رجع تاني وقرر في فتره من الفترات لا انا مش مبسوط خالص، انا عايز اوقف كل ده ويلا بينا انا عايز ارجع لحلم من احلامي تاني. خلينا نقول ان هم دول خلينا نسميهم او نشوفهم بالشكل ده ان هم الثلاث انواع دول من البشر. اول حاجه قول لي انت مين من النوع ده او اني نوع فيهم، وتاني حاجه لو انت بقى من النوع الكريتيكال الجامد قوي اللي حياته خدت شيفت مختلف وبعدين قرر يوقف كده وقفه ويقول لا انا عايز ارجع تاني اعمل اللي انا عايزه، انت مهم جدا النهارده، انت طبعا كل الناس ولكن انت مهم عشان تقول لنا ايه الحاجة اللي خلتك تقف كده وتراجع نفسك ولا انا مش هكمل في اللي انا فيه ده، انا عايز ارجع اعمل حاجة اللي بحبها تاني او اولاني، لان انت مكنتش لسه عملتها قبل كده وكبرت وتغيرت وحياتك اتغيرت ولكن الشغف تجاه هذه الحاجة لسه موجود. ده تساؤل كده مبدئي، لسه هنتسهل اكتر في الاسئلة وهنروح ونشوف اجاباتكم كلكم. خلينا افكرك تاني ان هذا البرنامج هو برنامج انتر اكتف شو، قائم على مشاركتكم وقائم على ان احنا دايما بنتعامل مع بعضينا. انا مش جاي هنا اقول لك كلمتين واهرب لا اطلاقا، احنا قاعدين مع بعض يا باشا لمدة ساعتين ان شاء الله كده ايه مع بعضينا. نطلع فاصل ونرجع تاني. رقم الواتساب 015-5955-1006، أما رقم التليفون هو 388-350-22. لو عمرك ما كلمت الراديو، عمرك ما شاركت مع البرنامج، أحب أقولك إن هذه إن شاء الله تكون الفرصة المثالية ليك، لأن ليه لأ يعني صباح الفل يا باشا زي ما بنقول على طول. ونطلع أول فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في أي حد.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي, وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام, نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه الحلقه بتاعتنا صراحه بتبدا يعني. ولو انت لسه واصل دلوقتي وفاتح البرنامج، احب اقول لك ان النهارده هنعمل زي جزء تاني كده من الحلقه اللي كانت موجوده من حلقتين ثلاثه، لما اتكلمنا عن الاحلام وايه الحلم اللي انت ما وصلتلوش وكان نفسك توصل له. بس زي ما تقول كده رسمت لك فريم عشان اعرف انا وانت يعني نبقى في الحلقه دي وعارفين احنا بنروح فين وبنيجي منين. قلت لك ان في، او في اللينك اللي فات يعني كنت بتكلم وبقول ان في، تعالوا نرسمها مع بعض، ان في ثلاث انواع من البشر. في نوع كان من هو صغير بيحلم يبقى حاجه معينه وهو كبير، او عنده حلم معين حتى لو الحاجه دي ماديه، كان نفسه يجيب لعبه معينه، كان نفسه يسافر سفريه معينه، ايا كان الحلم اللي كان بيحلمه حتى لو كانت وظيفه. وبعدين عدى في سنين حياته ووصل للي هو عايزه ده لما كبر. كويس، ده نوع. عندنا نوع تاني من الناس وهو صغير حلم حاجة معينة، بعدين خدته الحياة بقى في اتجاهاتها وتشتت جدا ومعرفش يوصل اللي هو عايزه ومكمل. في نوع تالت عامل ميكس بينهم بقى، اللي هو كان من هو صغير بيحلم في حاجة معينة وبعدين كبر حياة سحلته شويتين وقعدت توديه يمين وشمال كده، وبعدين راح وقف فا كده وقال لا أنا لازم أرجع وأكمل وأشوف أنا كنت عايز أعمل إيه وأحلامي إيه وحقق حلمي والحاجات دي. دول الثلاث انواع اللي زي ما تقول كده هنشوف النهارده احنا مين فيهم. هتبعت لي على ايه؟ على الواتساب على 0155955006، او هتكلمني على التليفون على 38350022. حلو، نكمل بقى ونقرا الرسائل ونشوف مين قال لنا ايه في هذه اسمها ايه الفرضيه. تعالوا نشوف الفرضيه دي. هيا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. حلقه جديده وامر كالعاده، وطبعا مش محتاج اقول لك اني بحب يوم الاربعاء عشان بسمعك يومين ورا بعض. واديني قاعده مستنيه لما تحن علينا وتعمل حلقات فيها لعب اكتر عشان نلعب كلنا. حاضر، وصباح الفل عليك يا مريم. وبالنسبه لحوار اللعب مش نسيء اطلاقا. الى صديقي المذيع يوسف بركات وكل متابعين البرنامج، باركولي بعد طول انتظار، حددت ميعاد الفرح، مبروك ليا انا احمد من اسوان. الف مبروك ابو حميد. والله مش عارف، تقريبا ما عنديش اللي هي الاصوات بتاعه الافراح تقريبا، بس تقريبا انت هتستحق حاجة تانية مهمة جدا جدا جدا جدا، الا وهي هتجيني سقف لك تقريبا، صح؟ سقفة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة يعني. الف مبروك يا صديقي، وربنا يكمل لك على خير، وان شاء الله كده تبقى ايه، تبقى عريس قد الدنيا. الف مبروك يا ابو حميد. طيب ماشي، مسا يا رايق. ده رامي، صباح الفل يا رامي، منور الدنيا. مين تاني؟ مين اللي بيقول لي نورت بقى؟ ميرو، صباح الفل، ازيك يا ميرو. هلا يا جو، عامل ايه؟ بما ان النهارده عيد ميلادي فاسمح لي اعمل اهداء لنفسي، كل سنه وانا جميله. بما اني في يوم عيد ميلادي بحب اعمل كل حاجه بحبها، فعايزه منك طلب، شغل لي حاجه لعمرو دياب بمناسبه عيد ميلادي، والمره دي على ذوقك انت، عشان كل ما اطلب اغنيه بتعمل نفسك مش سامعني. لا ما اقدرش والله، نعمه، كل سنه وانت طيبه مبدئيا. وحاضر، هشغل لك عمرو دياب. مساء النور يا جو، عامل ايه؟ طمني عليك الاخبار، انا بحب البرنامج ده قوي. انا فاطمه، صباح الفل يا فاطمه، شكرا جدا. انا عمري ما حلمت بحاجه. ابراهيم بقى بيقول لنا عمري ما حلمت بحاجه وحصلت لي، ودايما كل حاجه بتيجي مش في وقتها، ما تعرفش ان انا اللي نحس ولا ايه، ولا الكيمياء بتاعتي مش جامعه الدنيا. لعله خير. والله هو لعله خير فعلا ابراهيم زي ما انت قلت، وبحس طول الوقت ان ما فيش حاجه بتيجي بتوقيتك انت اللي انت فاكره احسن حاجه، ولكن هتلاقي ان الدنيا ماشيه وانت اكيد فرحت وزعلت وحاجات زي اي بني ادم، فكل حاجه بتيجي في وقتها صديقي. المهم ان انت بس ايه، فكر كده انت عايز ايه، وسيبك من التوقيت ده خالص، اعمل اللي عليك وخلاص. طيب، صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول الحلقه. حماده، صباح الفل ابو حماده. مساء الخير يا جو، معاك هاجر، عايز اوضح لك حاجه، انت فهمت الحلقه اللي فاتت غلط. انا ننتي هي اللي متوفيه مش مامتي. بخصوص موضوع النهارده بقى، فانا لسه في بدايه حياتي، وحياتي مقسومه جزئين، جزء تبع حلمي والتاني دراستي. الجزء اللي تبع حلمي هو الكتابه، ودي بدات فيها، بس صادفتني مشكله الا وهي ان شفت ناس كتيره جدا بعد ما دخلت المجال ده، فاللي بيكتب احسن مني وفي اللي اقل مني، وطبعا انا تهت في النص، عايزه حاجه مميزه تميز بيها، مش عارفه قوي، انا مش واحده من الثلاثه اللي قلت عليهم. اما بقى الجزء الثاني هو دراستي، مش عارفه هتصدق ولا لا، بس انا بجد متعدده الاحلام من وانا صغير، يعني مش ثابته ولا عندي حلم واحد، ولو قلت لي حلمك ايه بجد هقول لك حقيقي ما اعرفش، فبرضه انا مش واحده من الثلاثه دول. انت تقريبا نوع حلو جدا. مش عارف ليه بقول نوع، ايه اللي انا بقوله ده، بس قصدي كطريقه فكر يعني، لان عارفه التساؤل بتاع واحنا صغيرين خالص بتاع نفسك تبقى ايه لما تكبر وبتاع، فهتلاقي دايما التساؤل ده بيبقى موجود، وفي ناس كتيره ما عندهاش رد عليه. فاللي انت فيه ده معناه ان انت لسه ما لقيتيش الشغف بتاعك في حاجه معينه، وبشوف ان ده حلو بصراحة، احلى شويتين مش قوي من النوع اللي هو او مننا كبشر، لما بنلاقي نفسنا في ناس بيبقى نفسهم يعملوا حاجة معينة ولو ما حصلتش الدنيا بتتهد على دماغهم، بيحسوا كده يعني، حسوا ان دي نهاية الدنيا وانا ازاي ما وصلتش اللي انا عايزه، مع ان الكلام ده مفيش الكلام ده يعني، هو لو حتى حاسس ده فمحتاج حد بس يقعد معي يقول له باشا صباح الفل، هي الكلمة دي تقريبا بتحل حاجة كتير. فهاجر انت في حتة حلوة ان انت لسه بتكتشفي نفسك وبتكتشفي انت عايزة تعملي ايه في الدنيا، وده كله حاجات جميلة. نسمع اغنية ونرجع تاني.

نكمل ونقرا ايه الرسايل. عامل ايه؟ انا تمام. ده كابتن عطيه، صباح الفل يا كابتن عطيه، منور الدنيا. رساله تانية: انا اسمي كنزي، احلى مسا عليك يا جو. كان نفسي اكون مهندسه ديكور من وانا صغيره، بس انا ما دخلتش ثانوي عام، كنت ثانوي سياحه وفنادق، وبقيت في كليه سياحه وفنادق، وبحمد ربنا على خطه ربنا دايما بتكون احسن. كنت وانا صغيره بلعب الالعاب قوي وما كملتش فيها عشان كنت طفله مش عارفه هي عايزه تبقى ايه، وكان عندي فرصه ان ابقى في النادي الاهلي بس ما حصلش نصيب، وان شاء الله ارجع قريب. وبتكمل وبتقول: بحس البرنامج بتاعك الكومفورت زون، اللي هو بقول كل حاجه عادي. يا باشا صباح الفل، هي دي اهم حاجه في البرنامج، ان احنا نبقى بنتكلم براحتنا، لان مش مستاهله يعني، فاهمه؟ مش مستاهله خالص ان احنا نكون ما بنعملش اللي احنا عايزينه وما بنتكلمش في اللي احنا عايزينه. بس في حاجه لازم اقولها بصراحه، الا وهي الف سلامه احمد ابن خالي الله يرحمه. احمد الف سلامه عليك، حصل له كسر كده تقريبا نظرا من الشقاوه والحاجات دي، فالف سلامه عليك. وعايز اسلم برضو على اخته حبيبه بنت خالي الكبيره، لان هي بقى نجحت ودخلت المعهد، والف الف الف مبروك على النجاح، والف سلامه على احمد. يعني عندنا في نفس البيت في نجاح وفي زعل شويتين من الكسر، ولكن ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه وناخد بالنا من نفسنا بس، ومزيد من النجاحات الحبيبه، صح كده؟ طيب نكمل ونقرا بقيه الرسائل. صباح الخير يا استاذ يوسف. يا صباح الخير يا يوسف، عايز اوصل سلامي لجوزي الغالي ابو اسير، وبقول له امبارح كان عيد جوازنا الرابع، لسه اليوم ده ليه مكانه في قلبي، لانه اليوم اللي بدات فيه او بدات فيه حكايتنا. يمكن انت مش معايا دلوقتي، بس وجودك جوايا عمره ما غاب ثانيه، لسه بفتكر كل تفصيله حلوه بينا، كل ضحكه، كل كلمه طيبه منك، ولسه بدعي لك من قلبي بكل خير وسلام. وجودك في حياتي نعمه، كل سنه عدت انا ممتنه فيها لربنا انه رزقني بيك، وانك شريك عمري، كل سنه وانت في قلبي يا غايب عن عيني وحاضر بالروح والذكرى. والحب ممكن اهداء لينا من حضرتك على ذوقك. وماما وندى بيسلموا عليك كتير، دي ام اسيل. صباح الفل عليكم، وربنا يجمعكم ان شاء الله بابو اسيل على خير، وتتجمعوا كده كلكم وتفرحوا ان شاء الله. طيب السلام عليكم، احنا بنحب البرنامج بتاعك جدا، كنت عايزه اغنيه عمك وعم عمك، يا ريت تشغلها عشان كل مره مش بتشغلها. طيب دي جنى صح؟ انا بقول الاسم صح ولا لا؟ بس جنى، ما يا جنى انا مش بشغل شعبي يا جنى، قولي لي اي حاجه تانية وانا معاكي. ازيك يا جو، خطوات التخطي ايه؟ احمد صديق. يا نهار ابيض علينا يا احمد يا صديق، خطوات التخطي؟ لا ده انا هطلع لك فصل افكر فيها وارجع لك. دي نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، وبس كده.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم عن الاحلام وبنتكلم مع بعضينا عن ليه التساؤل دلوقتي ممكن نساله, ولا هو ليه لو انت كان عندك حلم معين ما كملتش في ان انت توصل له. والسؤال التاني للشخص اللي وصل للحته اللي هو نفسه يوصل لها, يعني ايه اللي خلاك تكمل انت؟ يعني انت فاهم قصدي, انت ايه اللي خلاك توقف وانت ايه اللي خلاك تكمل؟ كان ايه الدافع اللي عندك؟ هتبعتولي على الواتساب على 0155955006 نكمل ونقرا الرسائل. بس كان قبل الفاصل كان في سؤال جالي من احمد صديق, كان بيقول ازيك يا جو, خطوات التخطي ايه؟ والله بص خليني بس افكر الناس بحاجه مهمه, الا وهي ان ايا كان السؤال اللي بيجي لي فهو انا مش بجاوب عليه لوحدي, لا احنا كلنا بنجاوب مع بعضينا, عشان لو وجهة نظري طلعت لا مش منطقية, لا مش صح عم يوسف, اتمنى تقول لي, لان عادي احنا كلنا بنتكلم مع بعض يعني. ولو قلت وجهة نظر بنظرة معينة وانت كمان قلت وغيرنا كلنا عدنا نقول ردود مختلفة لنفس السؤال, هتلاقي في حد لمست مع الاجابة دي وحد لمس مع الاجابة دي وهكذا. فدي حاجة برضو مهمة حبيت افكركم بيها. بالنسبة لبقى لأحمد صديق, جه في دماغي حاجة بصراحة, هلا وهي ان التخطي بحسه مهم جدا في ان انت تشغل بالك او تشغل نفسك بحاجة عشان تتخطى اي حاجة في الدنيا. بحس ان انت اول حاجة لازم تفكر فيها ان انت اسحل نفسك في حاجة, عندك وقت كتير قوي فاضي وكان عندك هواية ما بتعملهاش بقالك كتير, حاول على قد ما تقدر تعمل الهواية دي. في شغلانة معينة كان في فرصة شغل زيادة وانت فاضي عندك وقت زيادة, انزل اشتغل الشغلانة التانية دي مع اللي انت فيها. كان في لعبة كنت بتلعبها او رياضة معينة كنت موقف التمرين بقالك فترة, انزل العب اتمرن تاني. حاسس ان طول الوقت عشان تتخطى لازم تشغل بالك بوقت, لان انت لو قاعد فاضي وفي عز ما انت اصلا حياتك تمام, هتبقى بالنسبة لك القعدة دي مؤذية جدا, ده وانت تمام, ما بالك بقى لو كنت عايز تتخطى حاجة. فبحس طول الوقت ان القعدة ملهاش يعني صعبة, القعدة وانت قاعد لوحدك ما بتعملش حاجة, الفراغ وحش صديقي يا المستمع, والله العظيم عزيزي يا المستمع الفراغ وحش. فنصيحة ابو حميد, انزل اعمل حاجة, اتحرك, قابل ناس, اشتغل شغل تاني, ما بتشتغلش دور على شغل اكتر, حاول على قد ما تقدر تفكر ازاي تملى وقتك بحاجة, لان انت لو عملت كده صدقني والله هتلاقي نفسك من 3 سنين حصل ده, هتلاقي الوقت عدى بسرعة جدا, وهتلاقي نفسك حتى مشاعرك اتغيرت, لان انت هتعلق نفسك بحاجات جديدة بقى, شغل وتمرين وحاجات. فحاول على قد ما تقدر ابو حميد اشغل بالك. طيب ازيك يا جو, طمنا عليك. بالنسبة لموضوع الحلقة, احنا احلامنا ومستقبلنا ماشي ماشي ماشي ماشي. عايز اسمع اغنية ادم. بص عبد الفتاح, اسمك عبد الفتاح ابراهيم, ده على حسب الاسم اللي موجود على الواتساب. يعني هقول لك وجهة نظري بصراحة, لو هتيجي تبص هتلاقي ان انت في ناس كتير قوي حواليك عادي بيعملوا حاجات ومبسوطين وبتنططوا. بحس طول الوقت ان اللي انت بتقوله منطقي, بس منطقي من وجهة نظر ضيقة جدا. حاول على قد ما تقدر تبص على حاجات كويسة, وفي الاخر ركز في نفسك. لو حاولت تركز في نفسك وعندك الغيرة بتاعت ان انت عايز تبقى حاجة دي وعايز توصل لحاجة انت عايزها عشان تتبسط وتبسط اللي حواليك, والله ما هيفرق لك اي حاجة قدامك. يعني اي حاجة هتقف قدامك هتعدي بسهولة يعني. بس ثقتك بنفسك وباللي انت عايز تعمله هي اللي بتحدد عليك وبتخليك تشوف ايه في الدنيا, يعني زي حاجات كتير. طيب هيا جو, انا مروه عامل ايه, وحشتني جدا. صباح الفل, ازيك يا مروه, انا كويس, انت عامله ايه؟ ماشي. صباح الفل يا جو, يومك يا رب يومك يكون زي الفل. حلو اللي انت قلته عن كده, بس مش لاقي شغفي. والسؤال بقى تعمل ايه عشان تلاقي شغفك؟ وبحس في مشكله لما يكون في احلام كتير قوي وبنحتاس في الاخر. ده عمر صح؟ هو عمر. بص عمور برضه عشان ما بانش ان انا فلحوسه, عشان بس اختنا سماء واخواتنا في اسكندريه ما عادوش يقولوا لي انت ايه بتقول فلحوسه بالصاد. والله عمور عشان ما اعملش فلحوسه يعني هقول لك وجهه نظري في الحته الصغننه دي برضه. بالنسبه لفكره انت مش لاقي شغفك, فمبدئيا كده مبدئيا لو لقيت حد قال لك تعمل ايه عشان تلاقي شغفك, اتمنى تجري على هذا البرنامج اول حاجه عشان تقول لنا كلنا, لان كلها شبه بعضها قوي في الحته دي. بس بحس شويتين ان شغف ده بيجي من الحاجه اللي بحس بصراحه عندي احساس يعني ان انت دايما شغفك ده بيبقى واقع كده عشان بيبقى في حاجه في حياتك مش مكتمله, وهي بطريقه او باخرى في السب كونشس كده وفي عقلك اللاواعي مخك معطل كل حاجه لحد ما الحته دي تكمل. فاهم يعني؟ مثلا شغفك تجاه التمرين, انت ما بتنزلش تتمرن في الجيم زي الاول مثلا عمور,
فحاسس ان مخك معطل الحته دي وتقعد تتكلم معاه تقول له يوسف والله شغفي تجاه الرياضه مثلا قل جدا. بحس ان الشغف ده بيقل وبيطلع لو احنا مستنين حاجه. بحس ان مخك بدات احس ده من كتر ما الموضوع بيحصل لي كتير. بحس ان مخي بيستخدم اليه كده معايا اللي هو ايه، انا هعطل لك دنيتك لحد ما في حاجه معينه تحصل. بالمناسبه الحاجه دي مش شرط يكون اللي شغفي وقع فيها، يا رب تكون فاهمني. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني انت حياتك عادي اهو، فحاجه حد كلمك عن الرياضه رحت انت قلت له شغفي وقع فيها، حد جه كلمك عن الدراسه لقيت شغفك وقع برضه، الشغل نازل رجلك فيها اكياس رمله ومش طايق تتحرك. شايف كل الحاجات دي مش شرط تكون الحاجه اللي مخك معطل لك كل حاجه في دول تكون هي هي نفسهم، فاهم؟ ممكن يكون في حاجه تانية انت عايزها، زي ان انت كنت مستني توصل لمبلغ معين من الفلوس في سن معين وانت ما وصلتلوش، فشايف ان انت عشان ما حققتش الحلم ده موقف كل حاجه تانية في حياتك ومدي بوز للباقي، فاهم قصدي؟ فبحس بصراحه ازاي نرجع شغفنا. هديك حته مش تنميه بشريه والله العظيم بس بحس ان انت ايه يعني دور فعلا مع نفسك، لان انت هتلاقي انت الوحيد اللي عندك الاجابه دي. دعبس كده جوه واعمل زوم ان جامد قوي كده جواك، حاسس ان انت هتلاقي الحته اللي مخلياك قاعد مش طايق كل حاجه دي. حلها بقى، اقعد معاها اتكلم كلمتين كده، اعملوا كوبايتين شاي وفكر في الموضوع على قد ما تقدر، هتلاقي تقريبا ممكن توصل لحاجه. حاسس كده. تخلونا نتكلم اكتر، نطلع بريك ونسمع اغاني اكتر. ليه؟ عشان نفصل شويه. نطلع بريك ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ما تروحوش في اي حته.

0: الفنان كريم أدريانو
1: سنور
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لأ يعني لأ.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلا متفاجأة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليكي. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من ايام الجامعه كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على اي حاجه، بس كلمه يلا بينا دلوقتي اصبحت حق مكتسب ليكي.
0: الفنان كريم أدريانو.

0: كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الايجابي. خد بالك في اختلاف غير ايجابي، احنا عايزين المختلفين ايجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك او يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوه حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الاسئله وفي الاجوبه، حروف الجر قوته في الراي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350225. ولسه بنتكلم عن فكرة الاحلام وانت اني نوع من الثلاث اشخاص اللي كنا بنقول عليهم في البداية. تعال نفكر الناس لو حد كان لسه بيسمعنا من دلوقتي يعني. فكنت بتخيل معاكم كده فرضية ان في بني ادم وان هو صغير بيحلم حلم معين وكبر حقق الحلم ده والدنيا تمام. واحد تاني كان هو صغير بيحلم بأحلام معينة أو بيفكر في نفسه يبقى بيشتغل حاجات معينة أو يجيب حاجة معينة, وبعدين الحياة سحلته فما عملش حاجة ومحققش أحلامه. وفي نوع تالت عامل ميكس كده بينهم اللي هو فضل طول العمر وبيحلم بحاجة معينة, بعدين كبر اشتغل شغلانات معينة أو لقى نفسه يعني زي ما تقول كده إيه, خلاص فقد الشغف تجاه الحاجة اللي هو عايزها. ولكن ده مختلف شويه عن المثالين اللي فاتوا او عن نوعين الاشخاص اللي قبليه, عشان ده قرر يوقف نفسه كده ويقول لا ثانيه واحده انا عايز افتكر انا كنت عايز ايه في الدنيا دي, وراح مقرر يكمل وبدا يرجع ويحقق في احلامه. فقول لنا انت اني نوع من الثلاث اشخاص, وده التساؤل اللي موجود معانا لحد دلوقتي. طيب نكمل ونقرا الرسائل اللي الناس بعتتها لو ما فيش مانع. لا انا ما قريتش, لا قريت الرساله دي فعلا, لا ما قريتهاش. مساء الخير على احلى شوف الدنيا, يا رب تكون بخير. بالنسبه لموضوع الحلقه فانا كان نفسي ادخل معهد التمريض بس ما دخلتش, بس ان شاء الله هدخل كليه التمريض. ولو ما فيش مانع ممكن اغنيه لو تعرف للعظمه بتاعنا رامي صبري. حاضر, واكون شاكرة ليك جدا. حاضر. انت اسمك ايه بقى؟ ثانيه واحده نجمع. انا تسنيم. كانت قايله قبل كده في رساله تسنيم. ماشي, صباح الفل يا تسنيم من ورا الدنيا. صباح الفل يا جو, حاله حابه ابدي اعجابي الشديد بالحلقه اللي فاتت وبالبرنامج عامه, بقت كل حلقة أحلى من اللي قبلها وطقطق تحفة وبتوصل بتغير المود بشكل مش عادي. فشكرا جدا ليك, وممكن أغنية بتوصفني لأنغام لو موجودة. وشكرا لابن خالتنا. صباح الفل يا سموقة منورة الدنيا, دي سماء من اسكندرية. حاضر, وبشكرك جدا على كل الكلام الحلو ده بصراحة, وهحاول أشوف حاضر الأغنية بتاعت أنغام ونشغلها. طيب, انا حلمي اني اروح احج من وانا صغيرة, نفسي بجد والله هو ده حلمي يعني. ربنا يكتبها لك يا فاطمة ويكتبها لنا كلنا, ودي حاجة عظيمة طبعا. طيب, انت بقى قايله لي هاجر, قايله لي بقى بس في مشكلة يا جو, انا هفضل كده لحد امتى؟ بحاول ادور على حلمي يعني. وبعدين كله بيقول لي لازم تحددي هدفك لان الخطوة الخطوة الحلقة بالنسبة لي. ماشي, الخطوة الحالية يعني بالنسبة لها هي تقريبا في الكلية, لازم احدد انا عايزة ايه كويس جدا. وطبعا بسمع اقتراحات كتيرة جدا, اللي بيقول لي دكتورة, واللي بيقول لي بتتكلمي حلو وليكي مظهر كويس في إعلامية, واللي بيقول لي دكتورة نفسية, واللي يقول لي أدرس لغة عربية, واللي يقول لي تجارة, وأنا مش عارف أعمل إيه بالظبط. حتى المواد اللي بدرسها ما فيش مادة مفضلة ليا غير الرياضة, بس عشان المادة دي أدخل حاجة ليها علاقة بالمجال, فهمني بجد مش عارف أعمل إيه. مش عارف يعني, حاسس إن أنت محتاجة أكتر تشوفي. أقول لك على حاجة, لو مش لاقية نفسك في حاجة معينة دلوقتي وما عندكيش مشاكل تدخلي اي حاجه دلوقتي بس مش عارفه تقرري انهي, شوفي الحاجه اللي لايقه بالمستقبل وليها علاقه بالحياه الحياتيه. لان في عنصر مهم برضه هاجر لازم تاخدي بالك منه, الا وهو ان انت ممكن تدخلي مجال وتحبيه بالمناسبه. فحاولي تختاري حاجه مطلوبه في المستقبل في الكون اللي احنا فيه ده, المجالات اللي هتبقى كويسه قدام, وحاولي تخشي في الحته دي لو انت تقدري يعني. قدرت يا باشا وتمام ودخلتي المجال عجبك, ممكن ده يرسم حياتك كلها. دخلتي المجال وخلصتي وخدتي شهادتك ولقيتي نفسك عايز تعملي حاجه تانية ومبسوطه اكتر في الحاجه التانية دي, يا باشا اعمليها, محدش هيقول لك لا. فحاولي على قد ما تقدري بس ايه فعلا تخشي في الحته دي. ولازم ومش لازم, هو تقريبا لازم تحددي دلوقتي عشان يلا خلاص دخلنا في الدراسه ودخلنا في الحاجات دي, فلازم تبقي بتحددي الكليه فعلا. طيب, صباحو جميل, ايش الشياكه دي بس؟ طمنا عليك يا رب دايما تكون بخير يعني. شكرا والله يا استاذه بيبو منوره الدنيا. بتقول لي بالنسبه للاحلام فانا لسه في مرحله السعي ومقتنعه جدا بالايه بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم, وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. طبعا انت لازم فعلا كل واحد فينا يبقى بيسعى صدق الله العظيم يعني, ولازم يبقى بيحدد على قد ما نقدر يتعامل يتحركوا يعني, عايزين نتحرك بس وهتلاقي الدنيا ماشي. طيب, بالنسبة لموضوع الحلقة فأنا كلمتك في الموضوع ده قبل كده وإن شاء الله حققه. إن شاء الله عم مصطفى تنور الدنيا, تنور دريب أحلامك يعني, يعني تخرب الدنيا كلها بشكل كويس. طيب برنامج مش عادي برنامج جميل اول مره اتفرج عليك بس حبيت اشارك. صباح الفل. بنقول بقى اسامينا في الرسائل يعني بما انك اول مره او انت اول مره تشارك فاحنا دايما بنقول اسامينا في الرسائل عشان اعرف انا بكلم مين. طيب صباح الخير. ايه موضوع البرنامج لسه متابع؟ طبعا الرساله دي بقى لها حبه بس اظن دلوقتي اتمنى تكوني عرفتي. ده رقم اخره 545. ازيك يا جو عامل ايه؟ انا كنت هطلب اغنيه اتاخر اعتمدنا لعمرو دياب بس انت شغلت عمرو دياب فلو ينفع اغنيه سان ليفان صباح الورد. حاضر. صباح الفل يا مروه. هعمل كده والله. كلام زي الفل وصح جدا جدا فعلا بنستنى حاجات كتير انها تبقى بيرفكت عشان نبدا. رائع جوك العاده حبيب اخوك والله. يبقى ضم صوتي للرساله اللي فاتت. عايزين العاب تاني. المره اللي فاتت فاتت مني بس مش ناسي وعايز اكسب الحلقه الجايه. حاضر عم عمر. هحاول اعمل كده كتير. ممكن اقول حاجه يا جو؟ عايز اوصل رساله لحد اقول له انه وحشني قوي وغيابك مخليني تعبانه جدا. انا من غيرك ببقى محتاره وعايز اقول له الف الف خنقه معاك ولا ضحكه مع غيرك. يا سلام ده ايه الكلام ده؟ ده رقم اخره اسمه كانت قايله لي في رساله قبل كده مروه. ماشي يعني ربنا يوفقك يا مروه في حياتك وتبقي مع حد وما يبقاش فيه خنقه. يعني مش لازم يبقى فيه خنقه مع الشخص ده. بحب رسائلكم والله العظيم بكتشف العالم من خلالكم يا جماعه. نطلع نسمع رامي صبري لو تعرف عشان اتطلبت ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

نكمل ونقرا الرسائل. مصطفى كان بيقول لي ان في شويه رسائل فوق يا عم يوسف وانت ما قريتهاش وده الاهم. نشوف بقى كان بيقول ايه قبل ما كان يقول لي ايه موضوع الحلقه ده. انا كلمتك فيه قبل كده، كان بيقول لي لو في حب، لو في حد حب واحده اكتر من سنتين من طرف واحد وهي مش بتحبه يعمل ايه؟ مش عارف ينساها، والمشكله انها قدامه على طول لانها معاه في نفس الدراسه والدروس والمدرسه وكل ده. ده بمناسبة انك فتحت الموضوع ده بقى، لا انت بتتلكك عشان تتكلم في الموضوع، انا ما فتحتش اي حاجة، انا بقول لك احلام الدنيا، فدي حلم يا عم مع احترامي ليك يعني، بس لو هنقول ان ده حلم يعني، فبحس ان انت عرفت منين ان هي مش بتحبك مبدأ. خلينا بس يا مصطفى بلاش تقول لي واحد بيحب واحدة وبتاع، انا فاهم ان انت يعني. فبالنسبة للفكرة بتاعت ان انت بتقول لي هو طرف واحد، فانت عرفت منين هي مش بتحبك، دي اول حاجة. تاني حاجة بحس ان اي تساؤل متساب كده مش هنعرف نحله، بمعنى ان انت محتاج تتكلم مع البنت دي لو انت شايف ان انت تقدر تكون ملتزم في علاقة وتقدر تتجوز هذه البنت وتعمل هذه البروسس دي كلها، وشايف ان انت مستعد جدا نفسيا وماديا وذهنيا، وانت شايف نفسك راجل مقتدر ذهنيا يعني. تمام لقيت نفسك فيك الحتة دي، روح اتكلم مع هذه الانثى. لقيتها تمام يا باشا، خد بقى الخطوات وامشي في الموضوع على طول. لقيت ان انت مش لقيتها رفضت اصلا وقالت لك لا، ودانك الشمال مثلا اكبر من ودانك اليمين ومش مبسوطه مثلا من حاجه زي دي، ايا كان سبب الرفض يعني، عم مصطفى انت اخويا بتكلم معاك براحتي. ساعتها يبقى التساؤل ده في دماغك خلاص اترد عليه. لو انت قعدت تفكر فيها هتلاقي نفسك مخك بيقول ان هي رحت ورفضتني عشان وداني الشمال اكبر من مثلا يعني، فهتلاقي مخك دايما شايف ان الاجابه جات له، فمش هيقدر يفكر كتير، هيقول ممكن ساعتها تفتكر كده تقول يا كان نفسي يا لو كانت حصلت، بس مش هتاخد المده الطويله في ان انت تفضل تفكر في الموضوع طول الوقت بالشكل ده. فما تسيبش اي تساؤل مفتوح كده، وروح يا باشا واتكلم وشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهتلاقي نفسك الاجابه هتجيلك على طول سواء بالسلب او بالايجاب، وهتلاقي الموضوع حلو باذن الله. مساء الخير يا يوسف، حلقه النهارده تسال من الثلاثه، انا تقريبا جاوبت على السؤال ده في الحلقات اللي فاتت، طلعت في الاخر ميكس بين الاثنين، بس اللي لفت انتباهي النهارده رساله صديق البرنامج احمد صادق لما سال ايه هي مراحل التخطي. من وجهه نظري التخطي مش دايما محتاج مراحل كتير ولا كلام معقد، انا بالنسبه لي لما الدنيا تقفل بتوضى وصلي ركعتين بنيه قضاء الحاجه وبنيه خالصه لله، وقسما بالله مهما كانت الحاجه اللي انا شايل همها بحس بعدها ان الامور بتتفتح وبتتظبط والحاجه بتخلص. يمكن التخطي عند ناس بيبقى انهم ينسوا او يتقبلوا او يبداوا من جديد، انما انا شايف ان اوقات كتيرة التخطي الحقيقي بيبدأ من انك تسلم امرك لربنا وتعمل اللي عليك وتسيب الباقي عليه. وتحياتي ليك يا يوسف ولكل اصحاب البرنامج، وانا عارف انك بتنسى زي ما توفيق صاحبك ما كان بيقولك اخوك سعيد ابو الحمد. صباح الفل عليك يا عم سعيد يا ابو الحمد. وايوه صح، انت كده بتركز في الحلقات، انا كنت قلت قبل كده توفيق صاحبي بيقول لي ان انا بنسى فعلا. طيب ماشي، الكلام اللي انت قلته ده بالمناسبة عم سعيد ايه عظيم جدا، اتمنى تكون الناس جمعته كده. فنطلع فاصل عشان الكلام الجميل ده ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه رقم الواتساب 015 5955006.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. ونكمل ونقرأ الرسائل واحنا بنتكلم عن الاحلام والحاجات دي. بس قبل ما نكمل بقى في الرسائل اللي علاقة بالاحلام، كان في رسالة بعتت من هاجر ردا على مصطفى اللي كنا قبل ما نطلع فاصل على طول، كان بيقول انه بيحب حد لمدة سنتين من طرف واحد ومش عارف يبطل يفكر في الشخص ده وحاجات كده. ف ردت هاجر وقالت: يوسف انا مش قصدي حاجه، بس انا خدت بالي انه قال ان هي معايا في كل حته حتى الدروس، يعني لسه صغير وفي مرحله المراهقه. فبما اني في مرحله المراهقه برضو ما جربتش الحاجات دي قبل كده، بس معروف ان فتره المراهقه ان الهرمونات دي بتبقى متلخبطه جدا، وده وان اللي بيرسمه الواحد بيبقى 70% منه مش حقيقي. فهي بقى هاجر بتنصح مصطفى، يعني بتقول له ركز في دراسته ويحاول يتجاهل ومش بتفلسف ولا حاجة، بس يركز في اللي هيفيده اكتر هي دراسته، لان انا شفت التجربة دي مع صحابي وعشان كده اتعلمت من غير ما اجرب. فده رد هاجر على مصطفى، كلام لا مش فلسفة خالص، كلام كويس جدا جدا جدا. طيب نعمة بتكمل بتقول: طب انا عايز اقولك ان انا فعلا فقد الشغف حتى في يوم عيد ميلادي، يعني انا حاليا في مرحلة فقدان الشغف، لان انا زمان كنت محددة فعلا لنفسي اهداف واحلام مختلفة وحاجة تانية خالص على اللي انا حددته من كام سنة، فحسيت عشان فاجئت نفسي باحلام تانية اتكعبلت، فبقيت مش عارفة اعمل ايه، فقدت الشغف فجأة. فانا دلوقتي في مرحلة ان لازم اطلع من هذه الفترة يعني عشان ابتدي اكمل اللي انا عاوزاه. وشكرا جدا على اغنية عمرو دياب، والله العفو العفو العفو العفو. طيب انا متعوده ابعت كل حلقه، بس ما بعتش الحلقه اللي فاتت. كان نفسي اطلع دكتوره، لان وانا صغيره لما كنت بلعب كنت دايما بتنكر لدكتوره وادخل في الشخصيه، بصراحه ده حلمي من وانا صغيره، وان شاء الله هوصل لحلمي ده. وما فيش حاجه سهله، بس الواحد لو حط الهدف ده قدامه وسعى ليه هيوصل له ان شاء الله كله ويحقق اللي في باله. والله ان شاء الله اميره وتبقي احلى دكتوره واجمد دكتوره في الدنيا كلها، وما نعرفش نتكلم معاكي بقى يعني نوصل للحته دي، فان شاء الله توصل اللي انت عايزاه. مريم بتقول لي: برن عليك يا معلم مش بترد، انا كذا زعلانه. انا كنت والله قلت احاول الم الرسائل بتاعتكم على قد ما اقدر. طب ماشي خلاص، يعني تعالوا نرجع بمكالمه بس بعد ما نسمع الاغنيه دي. ولسه بتسمع يوسف بركات. لسه رقم التليفون هو 38-35-022 ورقم الواتساب 0-15-59-55-1006.

نكمل ونقرا الرسائل. ثانيه واحده. السلام عليكم، مساء الورد على حضرتك استاذ يوسف. من خلال حضرتك احب اهدي زوجتي لزوجتي الغاليه وروح قلبي وعشره عمري وام اولادي هند ام جنى، كل سنه وانت طيبه يا نور عيني، بمناسبه عيد الزواج وعيد ميلادها. ربنا يخليكي ليا وما تحرمش منك ودايما سند ليا. احب اهدي لها اغنيه، الاغنيه اللي بتحبها المطرب ابن عدويه اسمها سيبي روحك. حاضر، كل سنه وهي طيبه وربنا يكمل لكم دايما على خير. انا بعطل في الحاجات دي بس انتوا يعني ان شاء الله ان شاء الله تبقى طول الوقت كده مع بعض يعني. وبالنسبه للاغنيه حاضر، احاول اشوفها لك واشغلها لك على طول. مع حضرتك صلاح ابو جنى، عيد جوازنا ال15، يا رب العمر كله يا رب. طيب مساء الخير عليك يا استاذ يوسف، عايز اغنيه لكاظم الساهر وهديها لجوزي اسلام، ممكن يوسف تحقق لي طلبي من علياء احمد؟ ماشي حاضر، هحاول لو لقيتها عندي هعمل كده على طول. طيب في رسالة فجأة يعني ما تقلش حاجة، بس هي تقريبا ردا على كلام أنا كنت بقوله. مكتوب هو أنا بروح مكان باستمرار وهو نادي بيتدرب فيه أخويا، وفي حد حصل تبادل نظرات بيني وبينه بس ما جاش ولا مرة يتكلم، هو بس اللي كل اللي بيعمله أنه بيبص. أنا عايز أتعرف عليه عادي كزمايل مش أكتر، إزاي تحصل أو الموضوع إزاي هيفضل على أنه يبص وأنا وخلاص؟ هو عايز إيه؟ هو مش عارف هو عايز إيه. أنا مش عارف هو عايز إيه، بس نصيحة ما تتكلميش يعني ما تروحيش أنت تتكلمي، دي نصيحة أخ يعني، ده رقم آخره 278. يا يوسف بص، عشان الواحد ميبقاش يحب يجيب سيرة تخطي أو أي حاجة من الفكرة دي، بس الواحد بعد ما عاش أحلى 5 سنين وانبساط وتمام، أهلي وأهلها عارفينه كنا تمام قوي. أنا مش عارف حصل إيه، هي مرة واحدة قررت إنها تسمع كلام حد من قرايبها مش بيحبني وحصل اللي هو كان عايزه. مرة واحدة اتغيرت عليا، مامتها اتدخلت وإخواتها عشان يفهموا هي ليه مرة واحدة كرهتني، ما كانش فيه رد منها. بس أنا هو بعد كل اللي حصل ده وعدى على الكلام ده سنين، يعتبر أنا تمام عادي، بفتكرها وبزعل قوي بس بدرك إن ربنا نجاني وبحمد ربنا. بس الموضوع يزعل قوي، الإحساس بالخزلان ده وحش قوي يا يوسف. وبقيت بسمع فويسات ليها قديمة وأنا بتمرن أتسلى وبفضل أضحك، ربنا يقدم اللي فيه الخير، تحياتي ليك. ده ماريو، والله ماريو ضايقتني، بس مش عارف، هي صعب ان انت تفصل تفكيرك عن ان الشخص الحلو ده، عارف في جملة كده سيئة من كتر ما هي ليها معاني كتير. عارف كان في جملة قبل كده، تبقى جملة ملزقة اخي ماريو، هتكلم معك بصراحة يعني، قريتها على الفيسبوك قبل كده، اللي هو بتاع ايه، انا مش هحكي للصور بتاعتنا، مش عارف بتقلت في اغنية ولا هي كانت بس بوست على الفيسبوك، بس اللي هي بتاعت ايه، انا مش هحكي لصورنا اللي كنا بنضحك فيها عن اللي حصل بعد كده عشان على الاقل نفضل مبسوطين في الصوره. فهمنا عم ماريو؟ فصعب جدا بعد ما انت تبقى كنت بتسمع الفويسات اللي مبعوته لك وبتتكلموا مع بعض والحاجات دي تفصل ده وتقول لمخك وتقنعه ان هي دي نفس البنت اللي بعتنا، هتبقى صعبه جدا. ولكن في عقل عندك وفي زي ما تقول كده، مش عايز اكبر الموضوع يعني وتفهمني غلط، بس في حته الكرامه دي برضو وحاجات كتيره كده، لو باشا اللي بعنا خسر دلعنا فعلا يعني، عارف انت الجمله دي يعني، اقنع نفسك بده. وفعلا والله انت مش قليل خالص عم ماريو، وتستاهل حد احسن ان شاء الله، حد يستحق كل الحب اللي عندك ده، بس كده يعني. حاول دايما تفتكر ده عم ماريو، ما تضايقش نفسك خالص. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، ما تروحوش في اي حته.

0: الفنان كريم أدريانو.
1: مساء النور.
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: أنا قلت لأ يعني لأ.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بها أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلاً متفاجئة؟ بحس ثانية يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من أيام الجامعة كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على أي حاجة، بس كلمة يلا بينا دلوقتي أصبحت حق مكتسب ليكي.
0: الفنان كريم أدريانو، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: شكرا.
0: نجوم أف أم على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

0: ستاند مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006 ولسه بنتكلم في موضوع الاحلام ده. فتعالوا نكمل ونقرا الرسائل. مساء يا جو، جايه متاخره ساعه بس عديها عشان اغوم. بتقولي بالنسبه لموضوع الحلقه، الحقيقه بحس ان تحقيق حلم او فكره عايزه اعمل ايه في المستقبل دي عند بعض الناس مش ثابته. بمعنى ان انت لو ما جربتش الحاجه دي هتفضل زي كل يوم تفكيرك بيتغير كل شويه، لكن لو جربته وحبيت تكمل يبقى تمام، لان التفكير عامه بيسوح قوي، اللي هو طب ما كنا جربنا، طب ما كنا حاولنا، وتأنيب الضمير. لكن لو اصلا في حلم انت حابب تكمل فيه وخلاص قررت، يبقى دوس يا باشا، ويبقى اسمك جربت برضه وعملت الحاجه اللي دماغك مش هتفضل تزن عليك بالليل فيها. نغم قفلت الحلقه خلاص كده، صح اللي هي قالته ده 100% صح. طيب عامل ايه يا جو؟ انا سهيله، دخلت بيزنس، ايه رايك في الكليه وعايز رايكم يا جماعه وشكرا. يعني صعب على فكره تاخدي راي حد مش في المجال بالمناسبه، بس بيزنس حاجه كويسه جدا، يعني ما حدش اشتكى يعني فاهم قصدي. بس بالتوفيق يا سهيله والله. ولو في حد بعت لي حاجه ليها علاقه ببيزنس هتلاقيني رحت قايلها على طول. طيب صباح الفل. في احلام كتير كنت بحلم انها تتحقق وسعيت ليها، وكنت متخيله ان الدنيا كلها واقفه عليها، ولكن بعدين اكتشفت ان اختيار ربنا ليا كان صح ومثالي جدا وزي ما انا عايزه واكتر حتى لو اتاخر شويه، لكن ربنا اداني طاقه رهيبه الحمد لله كاني لسه ببدا حياتي من اول وجديد وبنفس الشغف. وانا من النوع اللي كنت بعيط وبنهار، لكن اكتشفت ان يا ريت ما كنت كده وكنت صبرت بدل الانهيار. بس ده برضو مش هنقدر نفهمه غير بعد التجارب والنضج. الكلام صح جدا يا جماعه، انتوا كلامكم عظيم. انت اسمك ايه طيب؟ ماشي مش قايله. بس هي بتقول لي ممكن سمعني اغنيه هيثم شاكر لحقتيني وهديها لجوزي وحبيبي. حاضر هحاول اعمل كده قبل الحلقه ما تخلص. ازيك يا جو؟ انا رورو، احب اقول ان انا يومي من غير الحلقه بتاعتك مش حلو والله، يعني اتمنى يومك كله يبقى كويس والله، بس شكرا على الكلام ده. ازيك يا جو؟ خطوات التخطي ايه؟ ما انا ردت يا نهار ابيض، ده انا عملت حلقه عنها يعني انا جوه الحلقه دي عملت حلقه. انت احمد صديق بتنام مني ولا ايه؟ لا لا انا قلت كلام كبير. ولو ما سمعتش الكلام اعلان، تقدر تسمع الحلقه بعد كده على سبوتيفاي، تكتب نجوم اف ام وهتلاقي جواها البلاي ليست بتاعت مش عادي، تلاقي كل حلقاتنا موجوده اللي هي بتبقى موجوده من اول السنه دي. ده كلام عظيم عظيم عظيم. طيب صباح الفل يا يوسف، انا بوسي خلاص اسمها بقى كده بوسي بيتزا او بوسي معجنات على طول، خليك فاكر اوعى تنساني. كنت بكلمك على التليفون دلوقتي، يا رب تكون بخير. صباح الفل يا بوسي منوره الدنيا. صباح الفل يا جو، انا لسه جايه مش عارف الموضوع ايه. مبدئيا الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين، مع ان عندي 18 سنه. بس عموما يعني فاهمك عموما. 18 سنه زي 28 زي كله. بحب البرنامج جدا وسمعنا حاجه رامي صبري، ما انت عشان لسه جايه فعلا. انا شغلت رامي صبري، قولي لي حد تاني. يوسف المحترم منور الهوا، مساءك زي الفل انا وكل انت وكل المستمعين. ده ايهاب راضي، صباح الفل يا عم ايهاب منور الدنيا يا بوب. تمام يا جو، انا بس كنت عايز اعرفه هو ايه غرضه ان هو بيبص كفضول؟ يعني مش تعرفي، مش تقدري تعرفي اطلاقا اطلاقا اطلاقا. ليه؟ لان هو بني ادم بيفضل يبص كده من بعيد وخلاص، فمش مهم خالص الفضول، مش مهم هنا اطلاقا يعني. حاولي تفك خالص. ولو انت متضايقه من الحاجات دي واخوك اللي بيتمرن في نفس النادي ده موجود، اديله واحده كده، بص يا باشا الراجل اللي هناك ده بيعمل ايه، هتلاقي اخوك اتعامل يعني. انا افتكرت حاجه كانت معصباني، هو بجد اللي بيحصل ليا ده حقيقي، لان الموضوع زاد عن حد. بص انا مشيت مع بابا قالوا لي مدام، مشيت مع اخويا قالوا عليا مامته، فقررت ان امشي لوحدي بعد كده قالوا لي طنط، بعدين رحت المدرسه قالوا لي مس. طب اعمل ايه؟ انت متخيل ان انا لسه هتم 17 سنه في شهر 10؟ وبليز ما تضحكش على احزاني، اضحك عادي بهزر بس مضايقاني وبتستفزني كلمه. فاهم قصدك يعني، الناس شايفاكي حد وقور، ام وطنط وحاجات دي حاجه كويسه ما تضايقكيش اطلاقا. طيب نوصل لايه بقى احنا هنا طالما الساعه بقت كده؟ نعمل كده وكده، مزيكه الختام بالظبط كده. وبالمناسبه عايزين نسلم على فيليباتير ومهره، اتصلوا بيا في الفاصل كده وطلبوا مني تامر عاشور، انا ما نسيتكوش. هشغلها لكم. حاضر، اخترت لكم تامر عاشور اهو، ولكن هتسمعوه بعد ما اختم على طول. كان معكم يوسف بركات لمدة ساعتين اللي حاجة بسيطة على الهواء مباشرة، وأتمنى تكون الحلقة دي كانت عجبتكم واتمنى نكون اتكلمنا شويه عن الاحلام. ما جبناش الاجابه الصحيحه 100% اللي كنت مثلا متوقع ان احنا نوصل لها بتاعت طب لو كنا فقدنا الشغف عن الاحلام نرجع ازاي تاني وبتاع. فاظن ان ده سؤال يبان عليه عدى حلقه اهو ومعرفناش نجيب الاجابه قوي. فاظن ده مينيمايز كده للحياه كلها ان اي حاجه محتاج توصل لها او حاجه مهمه زي دي الاجابه بتاعتها مش توصل في يوم وليله, دي محتاجه رحله بحث كتير. وزي ما عملنا حق جزء تاني لهذه الحلقه عن الاحلام هنعمل جزء ثالث ورابع وخامس لحد ما نوصل في مره لشكل نهائي بنسبه للموضوع ده. ان شاء الله اشوفكم بكره قبل دلوقتي بساعتين برضو اللي حاجه بسيطه على الهواء برضو مباشره, وحلقه جديده بكره ويوم الفضفضه او هنتكلم مع بعض بكره في الفضفضه هيبقى عندنا قصه مش عاديه. واشوفكم على خير بس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين.

تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأسي.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الفنان كريم أدريانو
1: تنور
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
2: أنا قلت لأ يعني لأ.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: دينا أكيد مش دي الطريقة اللي أنا كنت حابب إنك تعرفي بيها أكيد. وبعدين ثواني، أنت ليه أصلاً متفاجئة؟ محسساني يعني إن إحنا كان بينا حياة عدلة أوي عشان خاطر تصدمي دلوقتي إن أنا اتجوزت عليك. دينا أنت فاكرة آخر مرة كنا لطف فيها مع بعض إمتى؟ أو آخر مرة حتى قلت لي كلمة حلوة؟ دينا من يوم ما حبيتك من أيام الجامعة كنت بقول لك يلا بينا وحاضر على أي حاجة، بس كلمة يلا بينا دلوقتي أصبحت حق مكتسب ليكي.
0: الفنان كريم أدريانو فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفان إمام يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: شكرا.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.